0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم، الحمد لله خالق الخلق ومدبر الكون، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بخير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. نتواصى بذخيرة الدنيا والآخرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نتواصى يا عباد الله بأن نتوحد كما وحدنا الله على الهدى وعلى القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نتواصى بحمل المسؤولية في الإسلام لنصل إلى الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح لأحد ما لم يكن من هذه الأمة التي تصد الباطل وتقيم المعروف وتنهى عن المنكر. الدين يبقى ناقصا حينما رأى الإمام زيد الرايات تخفق فوق رأسه في سنة 122 للهجرة بعدد قليل من المخلصين المقاتلين. قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وحينما خوفوه من التضحيات قال: والله لو وددت أن يدي معلقة بالثريا فأقع على الأرض أو حيث أقع وأتمزق إربا، وأن الله يصلح بي أمر أمة جدي صلوات الله عليه وعلى آله. كان يقول لهم: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، والله ما يدعني كتاب الله أن أكف يدي. المعنى يا من تقولون اصمت، يا من تقولون اكفف، إن الله لا يدعنا، الله يأمرنا أن نقوم له وقوموا لله قانتين، كونوا قوامين بالقسط، قولوا قوموا لله مثنى وفرادى. لا يوجد في القرآن اجلسوا لله، اصمتوا لله، اقعدوا لله، وإنما قوموا قوامين ليقوم الناس بالقسط. يا عباد الله، الله أراد منا أن نصل إلى ذروة المسؤولية في الإسلام في النهي عن المنكر، وذلك بالجهاد في سبيل الله جهادا حقيقيا. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذه قضية لا بد أن يفهمها المسلم المؤمن. الله يقدر على إزالة إسرائيل وأمريكا والعالم كله بكم فيكون، ولكن الله أراد أن يختبرنا فلا بد من الابتلاء. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هي النتائج للتضحيات يا عباد الله، فلن يضل أعمالهم. لا تظنوا أن تعب ونصب الشهداء العظماء في لبنان وفي اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق لا تضيع دماء الأكرمين هدرا، لن يضل الله أعمالهم. شبه الأعمال بإنسان يسير في طريق واضح إلى غاية واضحة. فجهاد المخلصين في أي زمان يوصلهم إلى تحقيق أهدافهم المشروعة الربانية، بينما قال الله في الطرف الآخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أمريكا والصهاينة برغم إجرامهم وما يرتكبون في حق الأمم، لكن لن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم، لأن الله أضل أعمالهم، أي خرجت عن الطريق البين فما وصلوا إلى الغايات، وإنما تبعثرت أعمالهم وذهبت يمينا وشمالا حتى أضاعتهم، فضاعوا دنيا وآخرة. فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لا تتعجب إن رأيت قادة الأمة في هذا الزمان كمثل قادة الأمة في كل زمان، بدءا من رسول الله والإمام علي والحسن والحسين وزيد والصالحين عبر التاريخ. هؤلاء لن يضل الله أعمالهم، هؤلاء إذا رأيت هدايتهم فاعلم أنها من الله. انظروا إلى قادة الأمة في هذا الزمان، هداهم الله في مواقفهم، في جهادهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في نياتهم، هداية هداية. من الذي سمع من الإمام الخامنئي كلاما ملوثا أو مذهبيا أو حزبيا؟ الله هداه في توجهاته، في كل أعماله الدينية والدنيوية، في جمع شمل الأمة، في دعم الأمة بكل تياراتها، هذه هداية من الله. وحينما تسمع من ذاع وشاع صيتهم ممن يتسطرون الدين من جانب الموالين لليهود والنصارى، تكره نفسك إن سمعتهم لدقائق. يبعثرون الأمة، يكفرونها بمئات الملايين، نظرتهم قصيرة، كلهم ضعف أمام اليهود، وكلهم شدة وغلظة أمام أمتهم. أما الصالحون سيهديهم ويصلح بالهم قضيتهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه أسمى المراد وغاية المنى، أن يصل الإنسان إلى الحياة الأبدية السرمدية في دار الكرامات والسعادات. جعلنا الله من الفائزين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لا بد من النصر ولا بد من السكينة. وهذا دليل حينما ترى المحور في هذا الزمان يحقق انتصارات بعد انتصارات ويدفع تضحيات، وقد دفعها الأنبياء والأوصياء والصديقون عبر التاريخ، لكنه يخطو خطوات للنصر الأعظم. وسكينة، سكينة في قلوب الناس، شجاعة. ها هي إيران تواجه الضربة بعشر ضربات، وتواجه الحصار بحصار، ونحن نتوقع من السيد مجتبى أن ينبعث كالأسد من العرين لينقض على الظالمين، لأنهم قد دفنوا قائدهم وأوصلوا روحه الشريف إلى الله جل جلاله. فلا بد من ضرب عنيف للأعداء تطير رؤوسهم وقلوبهم، وتطيح أيديهم وأقدامهم، ويعلم أمة الكفر أن أمة الإسلام لا تبالي بشيء في سبيل عزة الإسلام والمسلمين وحماية الأمة والمستضعفين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. برغم ما يمتلكون لكنهم جبناء، يخافون من كل شيء، ولا يصلون إلى تحقيق أهدافهم أبدا. ونحن على يقين أنهم لن يحققوا أهدافهم في تركيع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة أعزها الله ورفع شأنها، فلا بد أن تبقى على شجاعتها وإيمانها جيلا بعد جيل، حتى تبعث بين يدي رب العالمين وقد حافظت على القرآن والإسلام والإخلاص، وتمحورت حول الكتاب والعترة. لماذا هزمهم الله ويهزمهم الله ونحن على يقين من ذلك؟ لماذا نحن على يقين من ذلك؟ ذلك بأنهم كرهوا، قال الله: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نحن ليس لنا هدف في أمة الإسلام إلا أن نطبق ما هدانا الله إليه. نريد العدل، الحق، صيانة الأوطان، صيانة الدين، المساواة، أن تصل الأمة إلى كل خير، أن تنتصر الدولة الإسلامية في كل مكان، للقوي والضعيف، للكبير والصغير، أن تصون أموالهم وحقوقهم ودماءهم، وأن ترعى الدين، وأن يعيش الناس في ظل الإسلام بكل سعادة، لينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أما هم فماذا يريدون؟ يريدون الاستعمار، يريدون سرقة الثروات، يريدون الظلم، يريدون الفواحش، يريدون المنكرات، يريدون الفضائع، يريدون الهيمنة، يريدون الاستحواذ، يريدون كل شر يريده الشيطان في الأرض. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. المفروض أن يعتبر الناس، كم شاهدنا في حياتنا من ظالمين سقطوا وذهبوا إلى حفرهم ليكونوا رهائن أعمالهم بين يدي من لا يضيع لديه مثقال ذرة من الخير أو من الشر. رأينا الجبارين، قرأنا عن الدول التي استعمرت وبطشت وقتلت. أين الدولة الأموية العباسية؟ أين العثمانيون؟ أين الأمم قبل ذلك؟ أين ثمود وعاد والأمم السالفة؟ كم قص الله علينا شأنها في القرآن لنعتبر، كي نعلم أن الدنيا ليست ضمارا يا عباد الله. فقلنا اذهبا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. تظل مدائن قوم لوط في طريق المسافرين في الشام والعراق. أظن في هذا الزمان تجمعت المنكرات بأنواعها التي في الأمم السالفة فتجمعت في هذه الأمة. وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله يا عباد الله نكره حياة الحيوانات والأنعام التي لا هم لها إلا الأعلاف والماء. المؤمن الحر يفكر في الكرامة، في العزة، في الإسلام، في الصيانة، في الاستقلال. المسلم اللئيم لا يفكر إلا في المآكل والمشارب. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم. أمريكا ليست عصية على الله. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. نحن على يقين أننا في طريق الجنة وطريق القرآن والصراط المستقيم، مهما جادلونا، مهما علت أصواتهم، مهما نبزونا، مهما تكلموا، مهما جادلوا، مهما أدحضوا، نحن على يقين. ونحن على يقين أنهم في طريق جهنم، وأن ترامب يمثل فرعون الزمان، وأن الصهاينة يسعون في الأرض فسادا، وأنهم أعداء الله، وأن جزاءهم نار جهنم. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. واتبعوا أهواءهم. جعلنا الله من أهل اليقين والإيمان والدين، ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، من يحقق رضا الله في الدنيا يجمع الله له ما بين الدنيا والآخرة. العاقل اللبيب الذي يحرز رضوان الله لينال عز الدنيا ولينال دار الكرامات والسعادات. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نعوذ بالله من غضب الله، والله سرعان ما تنتهي هذه الدنيا. ويرى الإنسان نفسه قد طوى عقودا من الزمن بغير عدة ولا زاد. كم ذكرنا الله بالمصير وبيوم الحشر والنشر والحساب، كم أعطانا الله من الأمثال لنلتفت إلى الحياة الأبدية، لنلتفت إلى رضوانه بدءا من هذه الدنيا. حينما يتكلم القرآن عن شخص وجد نفسه في وسط السرور والنعيم، سرور ونعيم في الجنة الأبدية السرمدية، فيلتفت يمينا وشمالا، أين صاحبي؟ أين صاحبي الذي تابعني وجالسني وحدثني وأراد أن يصرفني عن كل شيء وأن أذهب معه وأن أتحرك في فكره وعقله؟ أين هو؟ أين هو؟ هل رأيتموه؟ هل اطلع أحد منكم على النار؟ هل أحد منكم يريد أن يبحث معي عن هذا الشخص؟ فيطلع فيراه في سواء الجحيم، في البكاء والآلام والأحزان والثبور في نار جهنم التي تغلظ الله بها على من عصاه وصدف عن رضاه. فيقول له: يا عدو الله، والله إن كدت لتوصلني إلى نار جهنم معك، لولا أن الله تداركني فتركتك فتبت إلى الله فانصرفت عن توجهاتك. ثم ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة افرحوا، افرحوا أنتم في النعيم، افرحوا نجاكم الله من النار، افرحوا أن الله زحزحكم عن عذابه، لا سأزيدكم شيئا يا أهل الجنة، أنتم لن تموتوا أبدا، لا سأزيدكم، أنتم لن تمرضوا، لن تجوعوا، لن تفتقروا، لن تعذبوا. وهذا هو الشيء الذي لا يلقاه أهل الدنيا، مهما كان أصحاب البيوت في بيوت باذخة وفارهة ومترفة، فلا بد أن يدخل الموت إلى كل بيت، ولا بد أن يدخل المرض والحوادث والمشاكل والهموم والغموم والنصب والتعب، إلا دار الكرامات فقد عظم جمالها وجلالها وكمالها، فهنيئا لمن كان من أهلها، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال الله تعالى، قال: قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، وما لا بعذاب المرض ولا بعذاب الفقر ولا بعذاب الخوف ولا بعذاب الهم. أفما نحن بميتين
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون المخلصون عملوا للجنة الأبدية السرمدية. الإمام زيد عمل لنيل رضاء الله وتوريث الإسلام عزيزا لهذه الأمة. الأئمة المخلصون المضحون الصادقون في كل زمان. الإمام الخمنائي هذا رجل أحبته الجماهير، هذا التشيع لم يسبق له مثيل في الدنيا، يزيدون على 40 مليون لحسابات عادية لمعطيات، والله لو أوصلوه إلى صنعاء لخرجت الجماهير، ولو أوصلوه إلى الباكستان وحتى إلى الخليج إذا لم تجمع هذه الجماهير. الجماهير مع الإنسان الذي يجاهد من أجل أمة الإسلام ولا يتأطر مذهبيا ولا حزبيا. من حق الجماهير أن تحب عظماءها. هذا رجل ملأ العين جمالا والقلب مهابة ومحبة، وملأ العقول فكرة، وملأ المحور جهادا، وملأ بلاده المترامية الأطراف حضارة وتقدما وإعدادا وعدة وعتادا. هذا رجل أخلص لله طيلة الحياة وخدم فلسطين ودعم الأمة بكل تياراتها. فمن حق الجماهير أن تبكي على العظماء. لا غرابة أن تزحف الملايين، عشرات الملايين تزحف لتشيع العظماء، لا غرابة. لا غرابة أن تبكي. قد علمنا القرآن بكاء الأنبياء على الأنبياء وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنما الغريب أن ترى من يبكي على الظالمين. عن قريب بإذن الله نبشركم متوكلين على الله واثقين بانتقام الله أن الدنيا ستبتسم قريبا قريبا بمقتل ترامب ونتنياهو بإذن الله، وستفرح هذه الدنيا في شرقها وغربها. وحينها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لا تتعجب إن زارت الأمة قبور العظماء وشيدت أضرحتهم ومساجدهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بينما المغفلون قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال العقلاء وغلبوا بالحجة الدامغة هؤلاء أولياء الله، سنبني عليهم مسجدا ومزارا ليكونوا محط الإلهام لفتيان الأمة إلى قيام الساعة. العجيب أن تشيد القبور والأضرحة للفجرة، وهذه نطمنكم إلى قيام الساعة لا يمكن أن يصنعوا من قبور الظالمين مزارا. لماذا؟ لأن الناس إذا زاروهم ماذا سيقولوا؟ هل خدموا فلسطين؟ هل حافظوا على الإسلام؟ أم سيقولوا ظلموا، فعلوا، صنعوا، سرقوا، تجبروا، قتلوا؟ بل قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا أمة الدين، إن التشييع العظيم للسيد علي الخامنئي يمثل نصرا للإسلام والمسلمين. قبل أن يكون وفاء لهذا الرجل العظيم، هو نصر للمحور، هو عز للأمة، هو تجذير لقضيتها، هو إحراج وإهانة للطرف الآخر الذي يدوس على إرادة الجماهير. وبمجرد لأنه لئيم امتلك الصواريخ والذكاء الاصطناعي يقتل قادة الأمة وعظماءها. من هو هذا اللئيم؟ عن قريب بإذن الله نراهم يتشحطون بين دمائهم بفعل القوي الجبار. فلقد جاء بعد القادة العقلاء الذين بلغوا في السن أمراً طيباً شباب سيقاتلون بكل شراسة وقوة وشجاعة
حتى ينتصر الإسلام. ولقد والله ذكرنا أولاد الإمام علي في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران بشجاعة الإمام علي وبطولته وسيفه. الإمام علي الذي يقول: والله لعلي بن أبي طالب آنسوا بالموت من الطفل الرضيع بثدي أمه حتى نال الشهادة، فزت ورب الكعبة. والإمام زيد يقول: الحمد لله الذي رزقنيها، الشهادة الشهادة الشهادة. ويقول ليحيى بن زيد: ماذا تصنع بعدي؟ قال: أجاهدهم والله لو لم أجد إلا نفسي. قال: نعم جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وإنهم لعلى

0: يعني الأمة مضطرة أن تحارب المنافقين في اليمن وفي لبنان وفي كل مكان، يعني كأن العدو أراد أن يستلقي على ظهره وأن يسخر المرتزق علينا. نحن سنخرج إلى السبعين إحياء لذكرى شهادة الإمام زيد عليه السلام، وأيضا لنؤيد القائد حفظه الله السيد عبد الملك في خطوات التحرير لليمن من كل المرتزقة واستعادة الرواتب والبترول والغاز والعز لهذا البلد العظيم الذي صبر كثيرا ليحقن الدماء، لكن هؤلاء لا يزدادون إلا لؤما وطغيانا وجبروتا. أيضا من أجل أن نتضامن مع الأمة التي فقدت عظماءها ونقول نحن على نفس الدرب، الدموع التي نذرفها في أي موقف ما هي إلا حماس واندفاع للأمام على درب الأكرمين حتى يتحقق الخير كله للأمة. يا أمة الدين، نحافظ على رفض الجبهات بالمال والرجال، على الإنفاق في التكافل والتراحم والقوة العسكرية والاستراتيجية، نحافظ على الأخوة الإيمانية، نحافظ على تقوى الله، نحافظ على الفجر جماعة في المساجد وعلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نحافظ على الحشمة والصيانة، نفطم أنفسنا وأولادنا من التلفونات الذكية والشاشات، نواجه الحرب الناعمة، نتعلم شيم الإسلام وقيم الإسلام. الأمل فيكم، الكفار يسخرون علينا كل شيء، حتى القبيلة أرادوا أن يمسخوها مع أن القبيلة في اليمن رافض للإسلام. الآن يريدون أن يمسخوا القبيلة لتكون بعد أيام لا قيمة لها، يكذبون باسمها ويسيئون باسمها. يا أمة الدين، حافظوا على مجد اليمن العريق بتقوى الله وبالجهاد وبالتمسك بالكتاب والعترة، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلي عليه يا ربي رضا نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم على آله الأكرمين، خصوصا على أجلهم قدرا وأرفعهم ذكرى، مولانا الإمام علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم على زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء وخامسة أهل الكساء ابنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى الإمام الأعظم زيد بن علي وعلى أئمة الحق والمجاهدين والشهداء في تاريخ الإسلام بكله يا رب العالمين. اللهم صل على الأخيار في زماننا وفي كل زمان. اللهم ارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار وعنا معهم بكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم انصرنا في اليمن نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في لبنان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في العراق نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصرنا في إيران نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل دائرة السوء على الأمريكان والصهاينة والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وقادتنا، واحفظ قادتنا الباقين بحفظك بما حفظت به السماوات والأرض أن تقع على الأرض. اللهم احفظ السيد عبد الملك يا رب العالمين بحفظك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا وارفع مقام شهدائنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا ولمشايخنا في الدين ولمن علمنا القرآن العظيم ولعلمائنا العاملين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترينا في المنافقين وفي الكافرين عجائب قدرتك يا رب العالمين، عاجلا وآجلا يا ذا القوة المتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة وله لسان طلق دلق قائلا مصدقا وشفيعا مشفعا، فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان لا يعمل في بطاعتك ولا يجتنب في معصيتك ولا يقيم في حدودك. قال: فيقول: صدقت، فتكون ظلمة بين عينيه وأخرى عن يمينه وأخرى عن شماله وأخرى من خلفه، تبتزه هذه وتدفعه هذا حتى تذهب به إلى أسفل درك في النار. قال: ويأتي فيقول: يا رب، جمعني فلان عبدك في جوفه، فكان يعمل في بطاعتك ويجتنب في معصيتك ويقيم في حدودك، فيقول: صدقت، فيكون له نور يسطع ما بين السماء والأرض حتى يدخل الجنة، ثم يقال له: اقرأ وارقى، فلك بكل حرف درجة في الجنة حتى تساوي النبيين والشهداء، هكذا. وجمع بين المسبحة والوسطى.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
0: آفاق إف إم. آفاق إف إم. الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
3: النفس وهي الروح. تحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن النفس البشرية وأوسع عنها الحديث كثيرا. قال تعالى:
4: وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
3: أي في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني، وحسبك بالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر، وحسبك بالأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأديتها لما خلقت له وغير هذا من الخلق العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى:
4: بل الإنسان على نفسه بصيرة،
3: أي بل الإنسان يكون يوم القيامة على نفسه حجة وشاهدا عليها بما كان من فعلها، وهو معنى قوله سبحانه:

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم.

وجعلنا النار

المخرج به أرضا ونباتا وجنات ألبابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

فسبح بحمد ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أغرق.

يوم تمد الأرض غير عرض.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

سعادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني وتصدني عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: صوت الوعي والبصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

الألين والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالسي مولا في كل الشؤون.
1: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وكما هو المعتاد في وردنا اليومي، نقرأ الآن النصف الأول من الجزء أو النصف الثاني من الجزء 11 من قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من الصفحة 212.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: احسنتم وبارك الله فيكم استاذ زبير. الان الاستاذ عبد الله الوادعي نستمع الى قراءته وتلاوته. تفضلوا.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان، نكون وإياكم قد وصلنا في هذه الليلة إلى نهاية حلقتنا في هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك. جعلنا الله وإياكم ممن عتقهم من النار، وممن أدركوا ليلة القدر، وممن شملتهم المغفرة والرحمة. نلقاكم إن شاء الله أعزائنا الكرام في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: ذي الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق، فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا أربع مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشرة مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد عشرة على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد عشرة مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد عشرة ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. البعض من الناس قد يطمئن إلى حالة معينة يعيش فيها، حالة يسر، حالة تيسر للظروف المادية واطمئنان، ويتصور أن الزمان بنفسه سيستمر على تلك الحالة، وأنها حالة هي هكذا من تلقاء نفسها، وإنما يبقى مسائرا للزمان، والأمور ستستمر على ذلك النحو من دون أن تتغير. ثم يفاجأ فيما بعد أن هذه الأحوال تغيرت، الأحوال تتغير والظروف تتغير في واقع الناس، وهناك أسباب لتغيرها واختلافها، وتتداخل الأسباب، أسباب على المستوى الشخصي من الإنسان نفسه، أسباب على المستوى الجماعي منك ومن مجتمعك، أسباب أحيانا تتداخل مع بعضها. في هذا العصر تتداخل الأسباب إلى حد كبير، يعني المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية تؤثر بنفسها على ظروف الناس في بلد معين أو في عزلة معينة. يعني أحيانا المتغيرات على المستوى الدولي وهي بعيدة هناك، قد تصل تأثيراتها إلى داخل قريتك النائية، إلى ذلك الواد، لتؤثر على بدوي في خيمته. الأحوال تتداخل والمؤثرات تتداخل، ولهذا لا ينبغي أن يتصور الإنسان أن المسألة مجرد مسيرة للزمن. الناس في أعمالهم، في مواقفهم، في نفسياتهم، في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، لهم علاقة بالكثير من المتغيرات التي تحصل عليهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ هذا حتى من الواقع النفسي للناس، في تفكيرهم، في ثقافتهم، في اهتماماتهم، في دوافعهم، في توجهاتهم، ثم في واقعهم العملي. ولذلك ينبغي أن يحمل الإنسان الوعي تجاه الأسباب وآثارها ونتائجها في واقع حياته، في ظروفه. وكذلك المجتمع كمجتمع، الأمة كأمة، ولو كأمة معينة داخل الأمة، ليكن لدينا وعي عن الأسباب وما ينتج عنها من تغيير في واقعنا، في ظروف حياتنا. ما الذي يكسب به الناس برعاية الله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر شؤون السماوات والأرض وملك السماوات والأرض والحي القيوم؟ ما الذي يمكن أن يكسب به العزة، الكرامة، اليسر، السعة بحسب وعده سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمكن أن يؤثر على الناس في مستويات معينة؟ وأيضا النظر الواقعية، ما الذي يحصل في ظروف هذه الحياة حتى والناس يتحركون لأداء مسؤولياتهم؟ وقد يحصل في مراحل معينة،

وفي أن يكون لديهم تجلد وتحمل، وفي أن كذلك يسلموا من الكثير من الإشكالات الناتجة عن تفاجئهم بالمتغيرات. ومن أعظمه أهان، من أعظم الزمن يعني تهيبه وأكبره ورأى في الظروف والواقع من حوله أنه واقع لا يمكننا أن نفعل فيه شيئا ولا أن نؤثر فيه بشيء، وأنه ليس أمامنا تجاهه إلا الاستسلام وأن ندع كل شيء يؤثر علينا كما هو دون أن نسعى للحد من ذلك. فهذا يؤثر على الإنسان، يسبب له الهوان، لأنه كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد هيأ الأمور على أساس من الأسباب، الإنسان أن يسبب، أن يتحرك، أن لا تكون عنده نظرة اليأس، أن لا ينظر إلى الواقع من حوله بإكبار حتى يكون يائسا من إمكانية التأثير أو التغيير أو التفادي لشيء من المخاطر.

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء حزننا وهمنا وغمنا، وشفاء مرضنا، وذهاب فقرنا، وانشراح صدورنا، نور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن كنا في دروس مستمرة في كل رمضان في جامع النهرين، ولنا عدة سنوات بدأنا من أول المصحف، ووصلنا إلى الآية تقريبا 170 من سورة التوبة أو 73 أو قبلها بقليل. ورغب بعض الإخوة أن ينتقل الدرس من جامع النهرين إلى هنا بغية أن تعم الفائدة للجميع وتنقل عبر البث، قد يكون مباشر أو غير مباشر، لكن ليعم الخير للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا كتاب الله سبحانه وتعالى هو مأدبة الله ومائدة الله سبحانه وتعالى، الذي حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التزود منها والتناول منها والاستفادة منها والإكثار منها. وكما تعلمون إن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حجة الله سبحانه وتعالى على سائر عباده. والله تعالى قد جعله نورا وهدى، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولأنه قد اشتمل على المواعظ وعلى العبر وعلى الأمثال وعلى الأوامر وعلى التكاليف التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فكان حجة على سائر الناس حتى لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وحتى لا يقول إن هذا القرآن إنما أنزل على من كان قبلنا، أو على أنه لم ينزل إلينا كتاب من السماء، فقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا بين دفتيه الهدى والنور والخير والفلاح لمن استرشد به ولمن تمسك به ولمن عض عليه بالنواجذ.

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والإنسان عندما يكون خالي الذهن وخاليا مما يزعجه وينقص حياته سيكون أقرب إلى فهم معاني القرآن الكريم على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولأمر ما أنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر الكريم ليجمع بين الفضيلتين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن والصيام يشفعان للمرء يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. وهذه فضيلة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ونحن في وقت في أمس الحاجة إلى الهدى والنور نتيجة تلاطم الأفكار ونتيجة الفتن التي عصفت بالناس جميعا هذه الأيام بالذات وعدم معرفة الحق من الباطل لدى كثير من الناس، أشار النبي إلى الحالة التي نحن فيها بما روي عن الحارث الأعور عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قوله كقطع الليل المظلم في إشارة إلى يعني اختلاف الناس وشدة الفتن التي تعصف بهم، حتى إنه ليس بإمكان الكثير من الناس ممن استسلم لهواه أن يعرف الحق من الباطل. وها نحن نرى أمة طائفة كبيرة من الناس ينجرفون وراء الباطل ويتولون الباطل وأهل الطاغوت، وهم من أهل الصلاة وهم يصومون وهم يحجون وهم يعتمرون وهم يقرؤون القرآن، ولكنهم لم يعرفوا الحق من الباطل نظرا لأنهم لم ينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى والنور. يقول الإمام علي سلام الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ إذا كان الناس في فتنة لا بد لها من مخرج، فما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ الحزب الفلاني هو المخرج، الطائفة الفلانية هي المخرج، الكتاب الفلاني هو المخرج. ليس هناك من مخرج غير مخرج كتاب الله سبحانه وتعالى. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. أنا أحببت أن أطرح هذا الكلام كتوطئة قبل أن نبدأ في التفسير نظرا لأن هذا الشهر شهر القرآن، ولأن الناس يعكفون على تلاوة كتاب الله، ولأن الناس معظم الناس عاكفون على كتاب الله لتلاوته. قال: فيه نبأ ما قبلكم. أخبرنا الله تعالى عما حل بالأمم السابقة حين خالفت أوامر الله، وذكرت تجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام حين خالفت سنن الله فحقت عليها كلمة العذاب. فمنهم كما قال تعالى: من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، يخبرنا عن الغيب الذي سيأتي في المستقبل. ما هو هذا الغيب؟ إن من عرف ما حل بالأمم الماضية قطعا سيعرف ويجزم ما يمكن أن يحل بالأمم اللاحقة، لأن ما سيحل بالأمم اللاحقة هو نفس ما حل بالأمم السابقة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما حل بالأمم السابقة سيحل بالأمم اللاحقة. قال تعالى على سبيل المثال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا على هذا الحكم الذي جرى على الأمم السابقة هو نفسه الذي سيجري على الأمم اللاحقة مهما جرت على نفس المنوال والسنة التي جرى عليها أو جرت عليها الأمم السابقة. نفس الشيء، هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عندما يتعارف الناس على الظلم ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، وعندما يتعاملون بالفجور والغيبة والنميمة والفسق
وعندما يقطعون أرحامهم ويعكون آباءهم، وعندما يأكلون المال الحرام، ماذا ينتظرون من الله سبحانه وتعالى إلا أن يأخذهم كما أخذ الأمم السابقة؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، لن يخبر النبي أو لم يخبر بأنه سيكون على فلان ابن فلان بالاسم والجسم والصفة كذا وكذا، وإنما تحدث عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل مهما خالف الناس أوامر الله سبحانه وتعالى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أيضا قال: وحكم ما بينكم. في كتاب الله الذي نقرأه حكم ما بيننا، فلو اختلفنا مثلا على الميراث، حكم الميراث في كتاب الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فعند أن يختلف الناس هل للمرأة في المراهق في الأموال، هل لها في الشرك، هل لها في الوقف، هل لها في الجنبية، هل لها في البندق، هل لها في السيارة، هل لها في السلاح، عندما نرجع إلى كتاب الله فيه حكم ما بيننا. فقد حكم الله تعالى بأن توزع التركة على النحو المذكور: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، قد أعطى كل ذي حق حقه. قال النبي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لأن الوصية لوارث ستكون مخالفة لكتاب الله. فهذا قول النبي، قال: فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إن تحدثنا عن القصاص يوم القصاص، فكتاب الله قد تحدث عن القصاص، تحدثنا عن التياد، تحدثنا عن القسمة، تحدثنا عن النكاح، تحدثنا عن الطلاق، فيه حكم ما بيننا. حتى في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية تسمى الدبلوماسية ونحو ذلك، تحدث القرآن عنها فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تحدث عن كل شيء، ما فرضنا في الكتاب من شيء. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله. هذا ما زال في الحديث: من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الجزئية، من ما تركه أو من تركه من جبار قسمه الله، المطلوب من ولاة الأمر جميعهم أن يحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحكموا فيما بينهم، وأن يعملوه، وأن يطبقوا آياته. لا يبقى القرآن عبارة عن نصوص جامدة مجرد يقرأها الناس قراءة تلاوة دون أن تكون لهم منهج حياة يتعاملون به في حياتهم وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. فعندما يخالف ولاة الأمر كتاب الله يقسمهم الله ويأخذهم الله غير مأسوف عليهم. وها نحن قد شاهدنا في الآونة الأخيرة فيما يسمى بأحداث الربيع العربي نبذة من ذلك، ولم نسمعها ولم نقرأها في بطون الكتب، وإنما شاهدناها بأم العين، وعشنا هذه الحياة وكيف انتزع الملك من هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله واتخذوا دينا أو شرعا أو هديا غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت في علاقاتهم مع الدول الاستكبار العالمي، أو مع شعبهم، أو مع أكل أموال الناس بالباطل، أو مع التعالي والكبرياء عليهم والفخر وأكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله والمحسوبية والمجاملة والمداهنة، ما الذي حل بهم؟ هذا الله تعالى قد أخذهم أمام أعيننا. والأخير منهم عمر البشير، يعني دعونا نتحدث بصراحة، الذي زعم أنه يحمي الحرمين الشريفين ويحارب الشعب اليمني ويدفع بالآلاف من الجنود الأخوة السودانيين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير،
ونتعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الشعب اليمني، إلا أنه من أجل أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأنه طمع في الدنيا. وها هم اليوم يحاكمونه بحجة أو بتهمة تبييض الأموال وغسيل الأموال، وأنهم وجدوا في قصدي كذا كذا 100 مليون يورو أو دولار. ما عمل من أجلك كان وبالا عليه، ودماء الشعب اليمني ستظل تلاحق هؤلاء الناس كالبشير وغيره ممن استرزقوا ولوثوا ولطخوا أيديهم وبطونهم بالمال الحرام المبني على الدماء البريئة، الدماء البريئة من أبنائنا من أطفالنا من نسائنا من رجالنا. باعوا دينهم بعرض من الدنيا. قال: ومن تركه من جبار قاصمه الله، وهذا ما شاهدناه بأم العين. ويأتيه الجواب من حيث لا يشعر، يعني من أكثر الناس أمنا واطمئنانا عليه ومنه، ويأتيه الجواب من أقرب الناس إليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وينبغي للناس أن يقفوا عند سنن الله لا يتعدوها. لا يظنن أحد أن ابنه يمكن أنه سينفعه لأنه أقرب الناس إليه، أو أن أبا يمكن أن يحامي عليه أو أن يدافع عليه، أو أن أخاه أو أن جاره أو أن أهل حزبه يمكن أن يدفعوا عنه، لأن أقرب الناس إليك ربما يكون هم أقرب الناس أو أولى الناس ممن يتبروا عنك ويتركك لمصيرك المشؤوم. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ها نحن اليوم ونحن نبحث عن الحق، سيما إذا تلاطمت الأقوال والأفكار والعقائد والأقوال بين الناس، ورأينا هذا العالم يتحدث وهذا العالم يتحدث، سمعنا عن بعضهم يقول إن هذا التحالف على سبيل المثال بأمر الله، التحالف المشؤوم على الشعب اليمني، قال إنه بأمر الله، يعني أن الله تعالى كلفهم وأمرهم بهذا، والقيام بالواجب معناها التعرض لثواب الله والنجاة من عقاب الله. ومعنى أن هذا التحالف مع أمريكا وإسرائيل واليهود والنصارى والظالمين والمستكبرين وآل سعود وآل نهيان هو بأمر الله. لاحظوا كيف تكون زلة العالم وكيف تكون الأخطاء، وهناك من يسمعه وهناك من يحمله على السلامة ويعتقد فيه الخير ويظن أنه ما يقول إلا حقا، وهي زلة عالم ليست كزلة أي إنسان يقول إن هذا التحالف بأمر الله. قتل الطفل وقتل المرأة وهذا العدوان السافر بهذه الصورة التي نعيشها وندوقها ونشاهدها وبأمر الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله، يعني تقتلون النفس المحرمة ثم تزعمون أنه بأمر الله، فهو ذنب مضاعف. ولذلك قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فتعرفون ما معنى الضلال وما معنى الهدى؟ ذلك إذا تمعنتم في كتاب الله حق التمعن، وإذا تدبرتم آياته، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمن ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ما أنه تعالى يقول: فإن اختلفتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعندما يختلف الناس في أمر من الأمور عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله. ونحن في حادثة كهذه عظيمة وأليمة وجسيمة، حرب وفتن وفيها دماء وفيها تحديد مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والأمر ليس بسهل. ها هنا يجب على الإنسان ويتأكد الوجوب عليهم على بني آدم أن يرجعوا إلى كتاب الله ليعرفوا الحق من الباطل، ليعرفوا مع من يكونون وضد من يكونون. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث مع أصحابه رواية معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني هناك أعطية، هناك هبات، هناك نذور، هناك صدقات إلى غير ذلك. والناس ابتلاهم الله تعالى بهذا المال، قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك.
خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان المال سلم إليك رشوة في دين الله لأن تكذب أو تسكت عن الحق وتخرس عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أو تقتل النفس التي حرم الله بغير حق كما يفعل اليوم المرتزقة من جميع أنحاء العالم ومنهم مرتزقة اليمن كما هو المعلوم لدى الجميع، 1000 سعودي 1300 سعودي ويقتل لك الخلق، قاتل خلق الله الذي هم أبناء شعبه أبناء جلدته إخوانه أهله، ربما يقتل ابن عمه أو أخاه لأن الناس غير متفقين جميعهم في الاتجاهات والحزبية، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقتل أباه أو ابنه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنعكم الفقر والحاجة. نحن سمعنا عن واحد جنرال سعودي يسمى أنور عشقي، إذا كنتم تسمعون عنه، تحدث أنه أعطى اليمنيين يعني أصحاب النفوذ أصحاب القرار آنذاك من المشايخ والمسؤولين والضباط طيلة 10 سنوات 35 مليار دولار، يعني بمعدل 3 مليار و500 مليون في السنة الواحدة في 10 سنوات. هذه كانت تذهب إلى جيوب من؟ المرتزقة آنذاك العملاء. الشاهد هنا يا أخواني قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يمنعكم الفقر والحاجة، وسمعنا بعضهم يقول لو حرقت اليمن لن يترك آل سعود، سمعتم ذلك؟ أحدهم يقول حتى لو حرقت اليمن عن بكرة أبيها لن يترك آل سعود. وهكذا تخرج الحقائق من أفواههم حتى تبقى حجة الله قوية على الناس جميعا، قل فلله الحجة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن القرآن، ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن رحى الإسلام عجلة الإسلام الابتلاء الإلهي ستدور، لأن يبقى الأمر على من الناس عليه، يعني يبقون في الحالة التي كانوا يعيشون فيها. اليوم يقولون كنا في خير كنا في نعمة كنا ذا، واليوم هذا الفتن والحروب والمحن، لماذا؟ لأنها سنة الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، ولن يتميز الخبيث من الطيب إلا بأحداث كهذا. وإلا لو كان الأمر على ما نريده لكان أولى الناس بالسعة والتعة والأمن والاستقرار الأنبياء وفي مقدمتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يسلموا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قال ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. أنا أريد أن أربط بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي والرد إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يفصلنا كيفية الرد. قال ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار. ما هي الوصية التي يمكن أن نتعقلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وننتظرها من إلا أن يوصينا بأن ندور مع من؟ مع القرآن. هل نتابع السلطان ولو خالف القرآن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال فدوروا مع القرآن حيثما دار. شاهدنا ولاة الأمر هؤلاء، شاهدنا ولاة الأمر كيف نرد إلى كتاب الله. مثلا الله تعالى يقول الذي يجب أن نرجع إليه قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا منه ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خبير، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أن تفتح التلفزيون فقط تشاهدوا العربية الحدث الجزيرة و الذي يمولها ولاة الأمر. عرفنا كيف اختلف القرآن مع السلطان أم مع القرآن مع السلطان أم لا؟ كيف خالف السلطان القرآن أم لا؟ جينا إلى القرآن والقرآن ينهانا عن الربا، فرأينا السلطان يتعامل منه بالربا
وهذا وجه المخالفة، مخالفة السلطان للقرآن. وجدنا القرآن ينهانا عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عرفنا أنهم تولوا اليهود والنصارى، وإذا لم يكن تحالف أهل الخليج أو زعماء الخليج وكثير من الدول العربية الإسلامية مع اليهود والنصارى موالاة لهم، فما أدري ما هي الموالاة. وإذا لم يكن فتح الأراضي العربية والإسلامية لإنشاء قواعد حربية إسرائيلية وأمريكية بريطانية فرنسية في بلاد الإسلام والمسلمين، فما هي الموالاة؟ لتعرفوا كيف يختلف السلطان مع القرآن. وعندما تأتي أحكام وضعية ليقول الحاكم الأحكام القديمة الرجعية في قطع يد السارق أو في قتل القاتل هذه أحكام جائرة ومخالفة لحقوق الإنسان، هذا نفس النفس الذي تكلم عنه النبي في مخالفة السلطان للقرآن. عندئذ مع من يجب أن ندور؟ مع من يجب أن نكون؟ هوانا مع من؟ محبتنا لمن؟ مناصرتنا لمن؟ حركتنا لمن؟ حبنا لمن؟ عداوتنا لمن؟ هكذا القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره. إذا ابتغى الهدى الإنسان في المال ربما، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن، ربما يحب الإنسان اليهودي والنصراني لأنه يعطيه، وربما يتعادى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرمه أو منعه. وهذا ما ذكره القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم، لأن العبرة التي يتعامل بها الناس اليوم أو الميزان الذي يتعامل الناس به هو الهوى والمصلحة الذاتية والشخصية، لا يحكمون في الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وصلت إليه المادة والمال أحب من أعطاه المال والمادة ولو كان إبليس اللعين وترضى عليه وأحبه ودافع عنه، لأنه ليس هناك معيار يتعامل به مع الناس، لأن موالاته ومعاداته على سبيل الحب في الله والبغض في الله، لأن أوثق أمر الإسلام كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي الحب في الله والبغض في الله، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعرف عندما يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ها نحن رددنا ما نحن فيه من أمرنا إلى كتاب الله، فوجدنا أن من يحاربنا ومن زعم أن هذا التحالف بأمر الله، وجدنا أن كتاب الله تعالى يكذبه ويرد عليه ويسفهه ويصفه بأنه مفتر على الله تعالى وكاذب. لاحظتم أم لا؟ قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، وهذه سنة الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ما معنى لا تزيغ به الأهواء؟ يعني لو أن الإنسان لم يحكم هواه واتبع كتاب الله، فإن هواه النفس اللوامة وليس النفس الأمارة بالسوء ستوافق كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزيغ به هواه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهمتم هذا النص؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي رغبته وإرادته تبعا لما جئت به. فإذا رأينا إنسانا يخالف هواه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بمؤمن، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند القسمة على سبيل المثال عندما يقول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن نقول: لا، نحن الرجال ونحن ذهبنا ونحن شقينا ونحن تعبنا، والمرأة تعبت غسلت
كنست، نظفت، أعدت الطعام، فعلت مثل ما تتعب أنت. أنت تريد ناسبة تركة سعي وتخالف هواك يدفعك إلى أن تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتريد الجزء الأكبر من المال بحجة أنك رجل وأنها امرأة. هذا هو المال. فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تبعت القرآن لن يزيغ بك الهوى، لكنك لو تركت القرآن سيزيغ بك الهوى ويدفع بك إلى جهنم والعياذ بالله. وهو الذي لا تلتبس به الألسن. ما معنى لا تلتبس به الألسن؟ قال جل من قال في موضع من كتابه سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان عندما لا يتحدث على منهج القرآن وسنة القرآن في أقرب لحظة ما سيجد نفسه وسيجده الناس متناقضا مع نفسه. اليوم يقول كلمة وعما قريب يأتي بكلام ينقضه، لأنه لم يسترشد بكتاب الله سبحانه وتعالى والتبست به الألسن. لكنه عندما يحتكم إلى شرع الله ويتكلم بهدى الله سبحانه وتعالى سيجد نفس العصمة التي كانت لكتاب الله سبحانه وتعالى، فيعصمه الله تعالى من الزلل ومن الخطأ ومن الكذب ومن الفجور ومن التناقض، كما كان حال بني إسرائيل، كانوا دائما متناقضين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون، هذا نوع من التناقض. ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي ولا تنقضي عجائبه. طبعا لن تنقضي عجائب القرآن مهما بقينا حتى إلى آخر الدهر، إلى آخر يوم في الدنيا. عجائب القرآن كلما قرأته وجدته متجددا، وهذه المسألة التي تدل على إعجاز القرآن وعلى أنه من عند الله سبحانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وهو الذي لم تنتهي إليه الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن عندما سمعوا القرآن، سمعت طائفة من الجن كتاب الله من فم النبي، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في تمام الحديث: من قال به صدق، يعني بالقرآن الكريم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى أو هدي إلى صراط مستقيم. يجوز أن نقرأ الرواية على هذين النحوين: هدى إلى صراط مستقيم لأنه دعا الناس إلى كتاب الله، أو هدي في نفسه إلى صراط مستقيم. ليس لنا من مخرج أبدا غير كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم تجتمع الأحزاب والسياسيين وما إلى ذلك. أن رؤيتي الخاصة أنه ما نحن فيه اليوم من محنة وبلاء وشدة وحروب وفتن عصفت بالناس، كان حريا بالناس أن يعرفوا الحقيقة، أن يعرفوا السبب الحقيقي فيما وصلنا إليه اليوم، وأن الحزبية والفرقة والشتات الأمر الأهم فيما يحل بالناس اليوم من محنة وبلاء، وأن الفرقة لا خير فيها على الإطلاق. ولو أتينا برؤى كثيرة وهي تكرس الحزبية في قلوب الناس فهو من الأخطاء الفاتحة التي يرتكبها المنظرون والمفكرون والمؤسسون، وأنهم بهذا يبذرون بذرة الفرقة والخلاف والحروب والفتن في المستقبل دون أن يشعروا. لأن القرآن دعانا وقد أمرنا بالرجوع إليه، فقال جل من قائل: والكل يعرف هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أدري كيف يمكن تفسير هذه الآية في ظل المعطيات التي اليوم يعيشها الناس، وهم يكرسون الفرقة بما يسمى بالحزبية وبما يسمى بالديمقراطية المزعومة والمكذوبة وغيرها مما يضحكون به على الناس، وهم في الحقيقة إنما يبذرون بذور الفتنة لا غير. وجدنا كتاب الله يقول: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريح.
وجدنا كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجدنا كتاب الله تعالى يقول منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا نرد ما نحن فيه من أمور عند الاختلاف إلى كتاب الله، ليكون حكم الله سبحانه وتعالى هو الفاصل وهو الحكم الذي يجب أن يقف الناس عنده وأن يقدموه ولا يتقدموا عليه. قال من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نعظم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعظم كتاب الله. من عظم كتاب الله فقد عظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب، سواء عند الوقوف عند آياته وحدوده أو فيما يخص، وهي مسألة مهمة أحببت طرحها لكم في أول يوم من رمضان في الجامع الكبير. عادة وهو المعروف عند الناس أن هناك أوقاف للدرس أو للقراءة وتلاوة كتاب الله، وبعضهم يشترط أن تتلى أو يتلى المصحف في المسجد في الجامع الكبير بصنعاء، وكثير من الناس يلجأ إلى الجامع الكبير بصنعاء سيما وقد انقضعت المرتبات وقلت المادة من أيدي الناس بغية أن يحصلوا على شيء ربما يسد جوعتهم. أنا لست أمام يعني حوائج الناس أو أن أقف ضدهم أو أن أمنعهم من شيء سيق إليهم، لا، ولكن الملاحظ أن هناك نوع غريب ملفت للنظر لا يتماشى مع عظمة القرآن ولا يتماشى مع روحانية المسجد الذي نحن فيه، من خلال ما يحدث من المتابعة أو الملاحقة أو الجر وراء من في يده المادة من الماء. وهذا خطأ كبير يرتكبه الكثير من الناس. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عمران بن حسين، روي أن عمران بن حسين أحد صحابة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم مر برجل يقرأ القرآن، فلما فرغ من تلاوة القرآن طلب المال، طلب الفلوس، فقال عمران بن حسين إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لك يا عمران؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به، اقرأوا القرآن واسألوا الله تعالى به ولا تسألوا الناس به. طبعا هناك بعض العلماء يذهب إلى تحريم أخذ أجرة تلاوة كتاب الله ويقول إنها حرام، يقول إن الأخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله حرام. طبعا نحن لا نوافقه في هذا الشيء، ربما هو استدل بحديث عام كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، قال لم يكن في عصر الصحابة أنهم يأخذون أجرة على القرآن، لكنه خفي عنه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أخذ الأجرة على من تلا جزءا من كتاب الله على الذي لسعته الحية على الرامي، وهذا من أخذ الأجرة على قراءة القرآن. والقياس على أخذ الأجرة على الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم لدى الجميع ومسلم به، ومما أجمعت عليه طوائف الأمة على جواز أخذ الأجرة عن الحج عن الغير وغيرها من الأمور التعبدية. قالوا فيها نوع من القربة ونوع مما يخالف القربة، القربة تلاوة كتاب الله، وعدم القربة أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله، وبذلك لن يحصل أجرا. قلنا الحج قربة ومع ذلك تؤخذ الأجرة على القربة، لكن أنا ما أريد أن أضعه بين أيديكم أنه ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من الحياة والحشمة مع كتاب الله أن نجعل كتاب الله عبارة عن سلعة يبتاع بها ويشترى، وهذا يقول لا 6000 ندرس لك الختمة، وهذا يقول 7، وهذا يقول 10، وهذا يشترط 15000، وصاحب هذا يبشر لها الرضب الرضب سواء. هذا هو الخطأ الكبير، فلا أجر مع هذا ولا ثواب مع هذا إن لم يكن هناك إثم ووزر ارتكبه الطرفان. كتاب الله لا قدر له ولا ثمن،
لا قدر له ولا ثمن. عندما رقى الراقي كأنه بمشعود أو غيره رقى من لسعته الحية أعطى 100 رأس من الغنم، لأنه قرأ فقط فاتحة الكتاب. يعني ليس للقرآن ثمن ولا قدر، وعظيم جدا. وبالتالي ليس من اللائق ولا من الأدب ولا من احترام كتاب الله وسنة رسول الله ما يعمله بعض الناس اليوم. فأنا هذه وصيتي للجميع، وصيتي للجميع. الرزق سيسوقه الله تعالى إليك، رزق تطلبه ورزق يأتي. ثق كل الثقة أيها العبد المؤمن، ثق كل الثقة أن رزقك سيسوقه الله تعالى إليك. فقد عليك أن تأخذ بالأسباب، لكن هذا الفعل ليس من الأسباب، بل هذا من الأسباب التي تمنعك الرزق وتحرمك من الرزق. السبب الكبير والأول في جلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: ألا وإن ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم. يعني النبي تكلم عن كل مجريات الحياة، ما يحتاج الإنسان في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم حاضر بسنته. بس بيد أن الناس لا يقرؤون ولا يعيرون لسنة رسول الله بالا، وليس عندهم الوقت كما يزعمون لأن يقرؤوا كتاب الله وسنة رسول الله كما ينبغي، ولذلك سيضلون وسيزيغون وسيفتنون. قال: ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي، روع بضم الراء وهو القلب، والروع هو الخوف بفتح الراء. ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فليكن هذا مقنعا لنا جميعا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال. فلا تطلبوا، فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصية الله. قال: فلا تستبطئوا ما عند الله فتطلبوه بمعصية الله. لو تحدثنا عن هذه الجزئية ما وسعنا الوقت. في كل مناحي الحياة يمشي الإنسان في الطريق، يرى رجل المرور، وليس كل رجال المرور على هذا النحو، وقد قطع الطريق عن صاحب الناقلة أو صاحب الحافلة، ومد يديه وأخرج له جزءا من المال، 200، 300، 500 على قدر قيمة الرجل هذا للأسف الشديد، ثم سمح له بالمضي والمرور. استعجل رزقه، استعجل، ظن أن الله تعالى ناسيا له وغافلا عنه. والله تعالى بكل شيء عليم، وبكل شيء محيط، وبكل وعلى كل شيء رقيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أنت مثلا الفقير يبقى يعترض ناظري الغني، يأتي الغني منها هنا فيعترض طريقه، يذهب كذا ظنا منه أنه سيذكره إن رآه أمامه كي لا يحرمه من العطاء. نسي أن الله تعالى هو الخالق، وهو الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يعطي، وهو الذي يحرم، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. نسي الله، وهذا خطأ فادح يرتكبه الناس. لاحظوا شعيب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني. هذا حالة المؤمن، أنت فقير، أشكو بثك وحزنك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تمد يديك، اعطي من شئت تكن أميرا، قال الإمام علي، اعطي من شئت تكن أميرا، واسأل من شئت تكن أسيرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. اسأل من شئت تكن أسيرة، تبقى أسير، وأعطي من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن، نسأل الله أن يوفقك، تكن نظيرة. فالرزق من عند الله، لا يستعجل. خرج الإمام علي بن أبي طالب من مسجد الكوفة تقريبا، وكان قد أعضى أحدا في باب المسجد بغلته وفيها لجامها، قال: يعني انتبه لها حتى أخرج. دخل المسجد وخرج من المسجد فوجد بغلته عليه السلام وقد أخذ لجامها سرق. فذهب إلى السوق
وكان قد هم بأن يعطي هذا الرجل الذي بقي لينتبه للبغلة درهمين مكافأة. وجد البغلة بغير لجام، ذهب إلى السوق فاشترى نفس اللجام بنفس الدرهمين، بنفس الدرهم. وقال: عجبت للمرء يستعجل رزقه من الحلال ويأبى إلا أن يأخذه من حرام. قاضي، مدير مكتب، أمين سر، أمين منطقة، يحرر العقود والفصول والأوراق، أي إنسان كان يجب على الناس جميعا أن يتحروا المال الحلال والرزق الحلال. الدرهم الحرام زادك يا ابن آدم إلى النار. حق على الله ألا يدخل الجنة جسما غذي بالحرام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا جميعا أن ننظر إلى هذه الجزئية باهتمام بالغ، وأن نجعلها نصب أعيننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. واكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا

0: صوت الوعي والبصيرة.
1: نعود إلى الإمام زيد عليه السلام من عصرنا، من واقعنا، من ظروفنا، ونحن نعيش كل التحديات ونرى كل المساوئ، كل الظلم، كل الطغيان. نعود إلى الإمام زيد عليه السلام الذي تحرك رغم سكوت الآخرين، شج حالة الصمت وحالة الجمود وحالة الإذعان والاستسلام، وتحرك في وسط جمهور الأمة ليستنهض الأمة من جديد، مذكرا لها بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالمبادئ العظيمة، يتحرك لتغيير ذلك الواقع الذي ملأه الظالمون بظلمهم والمفسدون بفسادهم، وأفسدوا فيه واقع الأمة على كل المسارات وفي كل الاتجاهات وفي كل المجالات.

0: عشان يدمر اسرائيل
1: يحرقوا والديهم حريق.
2: فوضنا
3: فوض انت
0: ناشد القائد السيد بامنه يضرب بيدنا حديد
2: اكسر ثلابيب
1: زلزلك
4: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
0: إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
0: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا
3: يعني. نحن لكم بالمرصاد،
4: وما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري.
5: فإذا جاء وعد الآخرة

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: ويوجه رسالته الشهيرة والعظيمة والمهمة والقيمة إلى علماء السوء الذين كانوا في صف الظالمين والجائرين والمتسلطين والحكام، يدجنون الأمة لهم ويخضعون الأمة لهم ويحرفون مفاهيم القرآن لصالحهم، فيقول: يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون. ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس والسنن من جهتكم تختبر، يقول المتبعون لكم أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه، إلى أن يقول عليه السلام فأمكنتم الظلمة من الظلم وزينتم لهم الجور وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقاربة، فهذا حالكم. لنرى هذا الدور، ألا نراه اليوم؟ ألا يقف اليوم مع أمريكا، مع إسرائيل، مع عملاء أمريكا وعملاء إسرائيل، ألا يقف معهم علماء سوء؟ أليس شعبنا اليمني اليوم وهو يعاني أبشع أنواع الظلم، يقتل الآلاف من أطفاله ونسائه وتفعل به الأفاعيل؟ اليوم كل هذا يحدث وهناك فتاوى تؤيد وتبارك كل هذا الظلم وكل هذه الجرائم.
7: هو الإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين، ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن سيد الوصيين وإمام المتقين، الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقطع عليه خلوته، فقد انقطع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

0: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
1: كانت كربلاء وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، وصار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة، كان زين العابدين يتأمل في حال أمة جده، ليرى نفوسا منهزمة وعزائم محطمة وأفواها مكممة، فانطلق ليعد جيلا قادرا على تحمل مسؤوليته تجاه هذا الدين وهذه الرسالة الخالدة، يوجه ويعلم ويربي. كل ذلك وحتى لا تشتبه الأمور ويصير الأمر في طي النسيان، كان يدعو فيقول: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقو عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأرض.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في آفاق الصحافة، حيث نطالع أبرز العناوين التي وردت في الصحافة المحلية والعربية. والبداية كالعادة من صحيفة الثورة الرسمية وما طلعتنا في عنوانها أو في عددها لهذا اليوم السبت 26 من محرم 1448 للهجرة الموافق 11 من يوليو 2026. وردت هذه العناوين والمنشطات أيضا في الصفحة الأولى من الصحيفة الثورة: جسدت ارتباط اليمنيين بنهج الإمام زيد وثورته في مواجهة الظلم والطغيان، مسيرات جماهيرية أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييدا لبيان القوات المسلحة. إيران تدخل مرحلة جديدة بقيادة السيد مجتبى الخامنئي، مواراة جثمان قائد الثورة الإيرانية السابق في مشهد. خروقات متواصلة للاحتلال في غزة واعتداءات وحشية في الضفة. نيويورك تايمز تقول إن أمريكا تشبه زومبي ولا تقود العالم. من العناوين أيضا: الإمارات تبني قاعدة سرية ثانية في أرض الصومال. بينما في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة من صحيفة الثورة طلعتنا بهذه العناوين: جموع نسائية غفيرة بأمانة العاصمة أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام. وقفة لقوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة إعلانا للجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار. الأرصاد هدول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات. ننتقل إلى المسيرة نت وطالعتنا بهذه العناوين: القائم بأعمال رئيس الوزراء: قررنا كسر الحصار بالقوة وعلى النظام السعودي وأعوانه تحمل نتائج أي حماقة. طوفان مليوني في صنعاء أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. مفتي الديار اليمنية للمسيرة يقول التفاف الشعب الإيراني حول قيادته أسقط رهانات العدو، والحضور الدولي في التشييع رسالة رفض للهيمنة الأمريكية والصهيونية. المقاومة العراقية متمسكون بمواقفنا ونعمل على رفع الجاهزية لمواجهة التهديدات الصهيونية الأمريكية. أمريكا تعترف بمشاركة الإمارات في العدوان على إيران، وأبادي يؤكد على أبو ظبي تحمل النتائج والآثار. عضو سياسي أنصار الله النعمي: اليمن دخل مرحلة القوة وعلى السعودية ومشغليها وأدواتها إعادة حساباتهم. ننتقل إلى موقع 26 سبتمبر نت. المرتضى وهو رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يقول الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. أيضا ورد هذا العنوان: متى تدرك الرياض أن مرتزقتها أصبحوا الخطر الأكبر على مصالحها؟ صحيفة لوموند الفرنسية: الإمارات تبني قاعدة سرية ثانية في أرض الصومال. إيران دولة خليجية أو تقول دولة خليجية ضالعة في العدوان الأخير وستدفع الثمن. ننتقل إلى الصحافة العربية ونأخذ جانب من هذه الأخبار التي وردت في موقع الميادين نت. قليباف: واشنطن والاحتلال والناتو فشلوا أمام إرادتنا والصراع لن ينتهي باستسلامنا. عراقجي يزور سلطنة عمان اليوم على رأس وفد دبلوماسي لبحث ملف مضيق هرمز. أكسيوس: واشنطن تهدد إيران بعواقب قاسية وتطالبها بإعلانات علنية بشأن هرمز. بقائي وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول لم نطلب التفاوض مع واشنطن وسنرد بالمثل على نقض التعهدات. مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي يقول يجب على الإمارات أن تتحمل المسؤولية وتخضع للمساءلة. المقاومة الإسلامية العراقية: شعبنا سطر ملحمة بحضوره المليوني لتشييع القائد الأممي. نختم مستمعينا هذه الجولة الصحفية بقراءة أبرز العناوين التي وردت في جريدة الأخبار اللبنانية. انزعاج أمريكي من حشود النجف وكربلاء، عراق ما بعد التشييع، نزع السلاح أبعد. أيضا ما وراء الصراع على هرمز، أمريكا تكافح لمنع تثبيت هزيمتها. واشنطن تكبح رغبة نتنياهو في استئناف الحرب الشاملة. وفي الشأن السوري هذا العنوان: عودة إلى الإرث الاستعماري الثقيل، فرنسا سوريا الانفتاح ليس مجانيا. بين النقمة الشعبية ومعضلة الحرب، ترامب يريد هرمز والجمهوريون محبطون. وختاما وفتح مساوي في القاهرة: مصر تؤيد الفصل بين الإعمار ونزع السلاح. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام آفاق الصحافة، بعد دقائق من الآن سنكون معكم بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.
2: إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: والإمام زيد بن علي عليه السلام الذي نتحدث في هذه المناسبة عن ذكرى استشهاده هو واحد من عظماء نجوم العترة، وواحد من أعلام الأمة، رجل عظيم عرفته كل الأمة وأقرت بفضله وعلمه وأقرت بمقامه العظيم في دين الله. الإمام زيد بن علي عليه السلام عندما نريد أن نتعرف عليه فهو معروف وأشهر من أن نعرف به، لكن إن تحدثنا من باب الاختصار والإيجاز فعندما نتحدث عن أسرته ومنبته فهو من الأسرة الطاهرة والبقية الباقية من آل رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم وجعل ذلك هو الأجر على تبليغ الرسالة، المكافأة لنبي الله محمد والأجر له وتثمين ما قدمه للأمة كلها من هدى وزكاء وإخراجا لها من الظلمات إلى النور. فقال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هو من نجوم العترة الطاهرة الذين أمرنا الله بالتمسك بهم والاهتداء بهم والسير في طريقهم والتمسك بمنهجهم والاقتفاء بإثرهم. وواحد من نجوم تلك العترة الذين قال عنهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وواحد من العترة الطاهرة من نجومها وأعلامها وهداتها الذين قال عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا منبته ومنبعه وأسرته. ثم هو الذي كان ابنا لزين العابدين عليه السلام، أبوه زين العابدين وسيد الساجدين، الذي أيضا تجر كل الأمة بعظيم فضله وعظيم مقامه والسناء مكانته. زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين، الذي هو نجل الإمام الحسين عليه السلام المتبجي في كربلاء من أسرته بلطف من الله وبرعاية كي لا ينقرض النسل الحسيني. فزين العابدين عليه السلام بما هو عليه من العلم والعبادة والفضل والتقوى والمكانة العلية في دين الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ربى زيدا، رباه التربية الإيمانية، رباه على الإيمان، على التقوى، على العلم، على الفضل. ثم من بعد زين العابدين عليه السلام وبعد وفاته اهتم بتربيته أخوه الإمام الباقر عليه السلام. وهكذا نشأ زيد بن علي عليه السلام في تلك الأسرة الطاهرة المؤمنة التي هي على أرقى درجات الإيمان، تربى تربية الإيمان، تربية التقوى، تربية على الفضل والخير والقيم والأخلاق، وتشرب فيها مبادئ الحق، ونشأ نشأة مميزة، نشأة مميزة، فكان متميزا منذ بداية نشأته، منذ بداية شبابه، متميزا بتقواه، بإيمانه، بخشيته من الله، متميزا بفهمه الثاقب واستيعابه الكبير، ومتميزا أيضا بارتباطه الوثيق الوثيق بالقرآن الكريم. فهو في تلك المدرسة، مدرسة الهدى، مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هو عليه السلام اختص اختصاصا متميزا بارتباط وثيق ومتميز بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ينبوع العلم، ينبوع المعرفة، منبع الهدى، حتى عرف زيد عليه السلام بحليف القرآن، بحليف القرآن.
4: قال الإمام زيد يوما لهشام:
0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM، التي بمشيئة الله ستستمر من الآن حتى قرابة العاشرة. ما بعد العاشرة معنا إن شاء الله برنامج آفاق الخبر، وهذه الفترة هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذة سوسن مجاهد.

إذن من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم. معنا بجملة من المواضيع والمستجدات أيضا سنتحدث بشكل يعني بما يتواءم مع هذه الفترة ومحاورها أيضا وضيوفها من سيكون معنا إن شاء الله في سياق هذه الفترة. سنتحدث حول الحشود المليونية التي خرجت في الأمس بالأمس في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وأيضا مضامين والرسائل أيضا التي أرسلت وبعثت على لسان المتحدثين وعلى لسان المشاركين فيها، وهي رسائل كلها تأييد ومباركة أيضا لكل خطوات القوات المسلحة اليمنية بشأن وفي اتجاه كسر الحصار والعدوان السعودي المستمر. أيضا الحديث إن شاء الله سيكون حول تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بشأن عرقلة المرتزقة لصفقة تبادل الأسرى، كان من المؤمل وحسب ما كان الاتفاق عليه في أوقات سابقة مع طرف العدوان والمرتزقة أن يكون اليوم 11 من يوليو هو موعد تبادل الأسرى في أكبر صفقة تبادل للأسرى، لكن للأسف وكما هي عادة المرتزقة المماطلة والتأخير ونقض العهود. ونحن ندرك أن العدو السعودي هو أيضا من يسير وهو من يتحكم بهؤلاء المرتزقة، ولذلك الوضع كما هو عليه اليوم للأسف وكما جاء على لسان المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، تحدث أمس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا وحمل الطرف الآخر طرف العدوان والمرتزقة مسؤولية التأخير والعرقلة عرقلة هذه الصفقة. وبالمناسبة سيكون معنا إن شاء الله في سياق هذه الفترة الأستاذ أحمد أبو حمراء وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، سنتحدث معه حول جملة من المواضيع والنقاط المتعلقة بالتصريح تصريح المرتضى، و يعني تفاصيل كثيرة يعني سنقف إن شاء الله عندها. أيضا قبل ذلك سنكون معكم إن شاء الله في الفقرات الثابتة والمعروفة فقرات الفترة الصباحية، كنوز الهداية من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام، صحة وعافية، نتحدث حول أيضا موضوع متصل بالمواضيع الصحية خلال فترات الأسابيع الماضية، أخطاء شائعة في تغذية الطفل قبل المدرسة. في فقرة جرائم لا تنسى الفقرة الثابتة ضمن فقرات الفترة الصباحية اليوم السبت، وفيها نذكر ونتناول جرائم العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم 11 من يوليو خلال الأعوام الماضية. وفي الفقرة الأخيرة مختارات أدبية سنستمع إلى قصيدة للشاعر عابد المدم ألقاها في نكف خولان، ونتمنى لكم عموما متابعة طيبة. بالمناسبة أيضا سنستقبل إن شاء الله اتصالاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم عبر رقم الإذاعة، ونقرأ رسائل تباعا أيضا حول مواضيع أو حول محاور هذه الفترة على رقم الإذاعة 772-882-088.

0: كنوز الهداية.
1: ومن المعين الذي لا ينضب من وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن وتعقيب وتعليق السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته خلال السنوات الماضية، في جزئية مهمة ركز عليها أو ذكرها وتناولها الإمام علي في وصيته، وهي وصية لنا جميعا، ليست أو لا تخص فقط ابنه الإمام الحسن. قال الإمام علي: ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. يقول السيد في تعقيبه على هذه الجملة وعلى هذه الجزئية من الوصية: ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. قال: أول وأكبر وأخطر محذور يجب أن نحذر منه في التعامل مع الآخرين من حولنا، مع أبناء مجتمعنا، مع الناس، هو الظلم. الظلم خطير جدا. الإنسان إذا مارس الظلم، سواء فيما يقوله، هناك ظلم في الكلام وظلم في التعامل، الظلم دائرته واسعة في مختلف مجالات التعامل. البعض قد يظلم فيما يقوله، البعض في تعامله، البعض في سطوته وجبروته إلى آخره. وأيضا الظلم بالنسبة للناس من حيث اقتدارهم، وقد يكون من موقع مسؤولية، كمن يظلم وهو متمكن من مسؤوليته أو من مسؤولية معينة. فالظلم محذور خطير جدا، حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد عليه بأشد الوعيد. فالإنسان يجب أن يكون حذرا من أن يتورط في الظلم، فيما يقول، فيما يعمل، في تعامله، في تصرفاته مع الآخرين. البعض قد يتورط كما قلنا في ظلم قريب له، في ظلم يتيم، في ظلم قريبة له، لأنه يستقوي عليهم وبحسب قدرته وإمكاناته يمارس ظلمه بحق الآخرين. البعض قد يظلم وهو في موقع مسؤولية. يكمل السيد القائد في حديثه وتعقيبه على هذه الجزئية من الوصية: ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. يقول: فالظلم في كل الأحوال هو ذنب عظيم، توعد الله عليه بالعذاب في جهنم، كما في القرآن الكريم، أو كم في القرآن الكريم من آيات فيها وعيد شديد للظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم شخص أو تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كما جاء في سورة إبراهيم. أيضا في آية أخرى في سورة الشورى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وكما في سورة هود أيضا: ألا لعنة الله على الظالمين. آيات كثيرة فيها وعيد شديد، فحالة الظلم هي حالة خطيرة جدا، يجب أن يكون الإنسان حذرا منها، متنبها منها، مدركا لخطورتها عليه، يلحظ ما ورد بشأنها في القرآن الكريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يلحظ على مستوى واقعه النفسي، كما هي، أو يقول سيد: كيف هي مشاعرك تجاه من يظلمك؟ ألست تتألم؟ ألست تحزن؟ كيف هي مشاعر الألم والأسى والحزن والضيم عندما تعاني من الظلم؟ أنت لا تحب أن يظلمك أحد، فلا تظلم إذن، أو فلا تظلم أنت، لا تظلم أنت الآخرين، استفد مما تحس به من هذه المشاعر في واقعك النفسي. وأنت لا تريد أن تظلم أبدا، فكن حذرا من أن تمارس أو من أن تمارس ذلك بحق الآخرين. تذكر في الآخرين ما عشته أنت في واقعك النفسي، مشاعرهم وآلامهم، أحزانهم، شعورهم بالأسى، وكذلك تذكر المخاطر المترتبة على ذلك تجاه ما بينك وما بين الله سبحانه وتعالى.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية وبالتزامن مع عودة الطلاب للمدرسة وبدء العام الدراسي نخصص هذه الفقرة لأن تكون أيضا لأن تكون في هذا الإطار. وعنوانها عنوان هذه الفقرة صحة وعافية اليوم: أخطاء شائعة في تغذية الطفل قبل المدرسة. يعتقد كثير من الآباء والأمهات أنهم يوفرون لأطفالهم الغذاء المناسب، لكن بعض العادات اليومية قد تؤثر سلبا في نمو الطفل وصحته وتركيزه، خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، وهي مرحلة يحتاج فيها الجسم والدماغ إلى تغذية متوازنة. ومن أكثر الأخطاء شيوعا السماح للطفل بالإكثار من العصائر والمشروبات المحلاة، وهذا تناولناه في الفترة أو الفقرة الأسبوع الماضي. من أكثر الأخطاء شيوعا السماح للطفل بالإكثار من العصائر والمشروبات المحلاة ظنا أنها تغني عن الفاكهة وعن الفواكه، والحقيقة أن العصائر خصوصا المعلبة تحتوي غالبا على كميات كبيرة من السكر، بينما تفقد كثيرا من الألياف الموجودة في الفاكهة الطازجة. من الأخطاء أيضا الاعتماد على الوجبات السريعة ورقائق البطاطس والبسكويت كوجبات خفيفة يومية، فهي تمنح الطفل سعرات حرارية مرتفعة لكنها لا توفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو. كما أن أيضا إهمال وجبة الإفطار قد يؤدي إلى ضعف التركيز والنشاط خلال اليوم، لذا ينصح بأن تتضمن الإفطار مكونات بسيطة ومغذية مثل الحليب واللبن مع البيض أو الجبن وخبز أو حبوب كاملة إلى جانب ثمرة فاكهة. من الأخطاء أيضا المنتشرة كذلك إجبار الطفل على تناول الطعام أو مكافأته بالحلويات إذا أنهى طبقه. هذه الممارسات قد تكون مشكلة أو قد تكون علاقة غير صحية مع الطعام، فالأفضل تشجيع الطفل بهدوء وتقديم وجبات متنوعة بكميات تناسب عمره مع تكرار عرض الأطعمة الصحية حتى يعتاد عليها. ولا ينبغي نسيان أهمية شرب الماء، فبعض الأطفال يقضون ساعات طويلة من دون شرب كمية كافية ويستبدلون الماء بالمشروبات السكرية، مما يزيد خطر تسوس الأسنان والسمنة مع مرور الوقت. وأخيرا يحتاج الطفل إلى أن يرى القدوة في المنزل، فعندما يحرص الوالدان على تناول الطعام الصحي يكون الطفل أكثر استعدادا لتقليد هذه العادات. ورسالة اليوم تقول: التغذية الصحية لا تعني الطعام الغالي والمعقد، بل تعني التوازن والتنوع والابتعاد عن الإفراط في السكريات والأطعمة المصنعة، لأن العادات الغذائية يكتسبها الطفل في سنواته الأولى وقد ترافقه طوال حياته.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى ولا يمكن أن تسقط بالتقادم ما ارتكبه العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم في 11 يوليو خلال الأعوام الماضية. جرائم سنكتفي اليوم فقط بذكر أبرز العناوين فيها: 8 شهداء في غارة استهدفت سيارة في الطريق العام في البيضاء في مثل هذا اليوم. طبعا ارتكب الطيران العدوان السعودي الأمريكي في 2015 ارتكب جريمة باستهداف ناقلتي نفط وسيارة تقل النساء وسط الطريق العام بمدينة البيضاء، موقعا 8 شهداء بينهم نساء وأطفال. في ذات اليوم أيضا وفي ذات المحافظة ومحافظة أخرى أيضا ومحافظات أخرى غارات على عدن ولحج وتعز وصنعاء والضالع والبيضاء. طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سلسلة غارات على مديرية حرض وقصف مدرسة العمالقة الثانوية في مديرية حرض في حجة، وغارات على منطقة كريتر، وثلاث غارات على خور مكسر في عدن، وثمانية غارات على المعلى والمطار، واستهدف أيضا شاحنة محملة بالمواد الغذائية في الطريق العام بمدينة العريش. شن أيضا 3 غارات على ملعب 22 مايو، وغارتين على خور مكسر، وثلاث غارات على المجمع القضائي في عدن، وغارتان على اللواء 5 في الرباط، وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة كرش في لحج، غارة على شركة على شارع 40، غارة على منزل مواطن في جبل جرة، وسلسلة غارات على حي الحصب وشارع 60 ومدينة النور وجولة المرور وجبل أمان ومقر الدفاع الجوي ومعسكر اللواء 23 أو 33، وقصف منزلا في منطقة الخربة الصغرى في التعزية بمحافظة تعز. شن أيضا الطيران العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم 2015 3 غارات على دائرة الأشغال العسكرية في سعوان، استهدف العيادة الطبية الخارجية للمستشفى العسكري في صنعاء، استهدفها بعدة غارات أسفرت عن وقوع إصابات، وشن سلسلة غارات على مديريتي سحار ومجز ومنطقة المقاش في صعدة، وثلاث غارات على منطقة قعطبة، وغارات أيضا على معسكر مريس بالضالع، موقعا شهداء وجرحى. هذا في مثل هذا اليوم. وفي مثل هذا اليوم 2016 طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سلسلة غارات على مأرب وصنعاء وصعدة وتعز وحجة والجوف، حيث شن طيران العدوان غارتين على منطقة بني بهلول في مديرية سنحان في صنعاء، وغارتين على معسكر العمالقة في مديرية حرف سفيان في عمران، وغارتين على منطقة الأشقري في مأرب، وغارة على مديرية المتون في الجوف، وثلاث غارات على منطقة العمري في بذباب في تعز، وغارة على مديرية عبس في حجة، و5 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مناطق يام والسلطاء والمجاوحة في نهم. ونؤكد هذه الجرائم وغيرها أيضا من الجرائم لن تسقط بالتقادم، ونحن هذه الأيام نعمل على كسر الحصار وعلى الثأر من العدو لكل الجرائم التي ارتكبت على مدى السنوات الماضية من 2015 وصولا إلى اليوم.

0: مختارات أدبية.
1: في هذه الفقرة من مختارات أدبية سنستمع إلى قصيدة بصوت كاتبها الشاعر عابد المدم، ألقاها في نكف قبائل خولة. نستمع.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان القصيدة الوضع حساس. اشتد يا سيدي بالسبع وتبندق، اشتد يا سيدي بالسبع وتبندق، خالان جندك ورزحك كل خالاني، خالان تعلن لكم تسليمها المطلق. كم من مشبب وهي مهلم بحيماني عالك بلي جبر، لا يوم البلاء حلق يقبل حسيني والضاحي وقرواني، ومن حيود العجال مسيل يتدفق لداعي الحق لبى كل ضبياني، ومن رجال اليمانية معك فالق وبشر بقاسي بني شداد والداني، وجيش العروش لا برق القليف أبرق، وجيش العروش لا برق القليف أبرق، وكم من زعامي وسومي جيش دحاني، وباترا من بني بهلول صبح أشرق معك لو معك معك لو طرحنا الثاني خولان يا سيدي للحرب تتشوق، خولان يا سيدي للحرب تتشوق، وحيث يكرع عدو الله يلقاني، الشعب ضايق وضيقه كل ساعة أضيق، ولا توضيق إلا حرب ميداني، نلقي السماء نار حمراء والمدن تعلق، نطلق صليات في اسمي وعنواني، تصنيع حربي يماني في السماء تطلق، ما عاد شي صبر كل المجرم الجاني، جت ساعة الصبر دقت والمؤشر دق، باش الحكي رضا ولا غصيباني، وانا يماني فلسطيني بموقف حق، وانا عراقي ولبناني وايراني، في البحر الاحمر مضيق الموت والمخرق، بفرض حصاري على من شن عدواني، يا مفرق الجوف يا مفرق الجوف كل الجوف، يا مفرق الجوف جوفي كم الريال ريالي. يا مفرق الجوف كل الجوف، يا مفرق الجوف جوفي كم الريان رياني، صنعاء بعيدة أمامك خطها مغلق، من دونها شعب ضرابا وطعاني، لا عاد بالقبيلة تكذب وتتشدق، العرف والقبيلة من هاجها ساني، تتبرع القبيلة من كل مسترزق، والجوف منك برايا كل سلماني، يا من تلحم من أشلانا وتتمرق، ما عاد شي عفو لا والله سمحاني، لا أحد يقول ذا مغرر به وهذا أحمق، من بعد ما استهدفه ديني وقرآني، هي حرب مسلم وكافر ديس، وتحقق إما معي أو مع صهيو مريكاني، كل يحسب حسابه قبل ما يزلق، الوضع حساس والموضوع إنساني، من باع أرضه وشعبه لجلي يترزق يصبح ضحية لبوز النار مجاني، هذا نصيحة لمن يوعي ومن صدق، لا أحد يقول لي قفاح ما ألتقاني، لا أحد يقول لي قفاح ما ألتقاني، وسلامتكم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله على اليهود، النصر، سلامة الوجه إلى كلمة خولة.
3: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: وقفة إعلانية.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة. وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأوفياء الأعزاء الكرماء. نواصل معكم هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM. أمس شهدت العاصمة صنعاء ميدان 70 تحديدا ومختلف أيضا الساحات الأخرى في مختلف المحافظات حشود مليونية هادرة أعلنتها مدوية لا ركوع لا خنوع، وأكدت أيضا خيار كسر الحصار وخيار انتزاع الحقوق والسيادة هو قرار شعب وقائد لا رجعة عنه ولا تراجع، كما جاء على لسان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الأستاذ العلامة محمد مفتاح. بيان أو مسيرة أمس خرجت بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد والإمام زيد بن علي عليهما جميعا السلام، وأيضا تأييدا لخطوات القوات المسلحة اليمنية وإجراءات القوات المسلحة اليمنية وإجراءات القيادة. في هذه الفترة سنحاول بشكل مختصر أن نقدم قراءة شاملة وسريعة لجملة من الرسائل العسكرية والسياسية، أيضا الرسائل البالستية التي أرسلت أمس وجهتها صنعاء وجهها اليمنيون أمس للنظام السعودي المجرم ولتحالف العدوان. اليمنيون أمس حذروا العدوان وحذروا المستمرين في حصار اليمنيين، من حذروهم من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق أجوائنا بحق مطاراتنا بحق ثرواتنا المنهوبة. أيضا في هذه الفترة نفتح ملف الأسرى بحكم أنه كان اليوم كان يفترض أنه في مثل هذا اليوم تتم عملية تبادل الأسرى. سنحاول نتتبع تفاصيل تملص ومماطلة الطرف الآخر المتمثل في العدوان والمرتزقة أو مماطلاتهم المستمرة والمعهودة من تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها في عمان، ونتحدث أيضا حول جملة من التفاصيل فيها حول هذه الجزئية. بالنسبة لي نبدأ بالحدث الأبرز ومن ثم ننتقل إلى المحور الثاني محور الأسرى، وسيكون معنا بمشيئة الله بعد قليل إن شاء الله نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ونتحدث معه حول تفاصيل المماطلة، ما شكل المماطلة، ما هي النقاط التي يعني مختلفين عليها أو التي استغلها العدو والتي يعني يماطل على أساسها. بالنسبة للجماهير المليونية التي خرجت أمس في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، هي يعني كما ذكرنا هذه المسيرات خرجت في ذكرى استشهاد حليف القرآن الإمام زيد بن علي عليهما جميعا السلام. هذه الحشود هي امتداد حي وامتداد عملي لنهج بصيرة وجهاد في مواجهة طغاة العصر، أمريكا والكيان الصهيوني وأدواتهما في المنطقة. الجماهير المليونية أمس أعلنت النفير، أعلنت التعبئة، وأعلنت تفويضها المطلق والتام لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أعلنت الجماهير وأعلن اليمنيون أمس مباركتهم الكاملة لبيان القوات المسلحة اليمنية، البيان الواضح، البيان الذي فيه خطوات عملية لكسر الحصار. الهتافات أمس بدورها أرسلت عدة رسائل للعدو السعودي، يعني رسائل واضحة ورسائل تفهمها القوات المسلحة وتفهم وتعرف كيف تترجمها عمليا، مثل شعار المطار بالمطار، يا سعودي يا غدار، وغيرها أيضا من الشعارات التي هي أرسلت وأرست معادلة ميدانية صاغها الشعب اليمني بدمائه وبثباته، ووضع النظام السعودي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما النزول عند رغبة الشعب اليمني الذي قرر إنهاء العدوان، أو وأيضا بالمقابل على العدو أن ينهي العدوان ويرفع الحصار الكلي
أيضا يعيد الثروات المنهوبة، أو الخيار الآخر إذا مستمر في تعنته وفي جبروته وفي عدوانه، عليه أن يتحمل تبعات الضربات الكارثية، الضربات الموجعة، كارثية طبعا على اقتصاده وعلى سمعته، والضربات الموجعة التي ستطال عمق بنيته التحتية خلال أيام معدودات، ويتحول الاقتصاد السعودي والبورصة السعودية إلى خبر كان، وهذا ليس مبالغة. إذا ما قرر الأحرار في اليمن انتزاع حقهم في هذا السياق، أيضا المتصل بالتحشيد الشعبي البرزة، الموقف الرسمي الحازم والواضح، وسمعنا أمس على لسان القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، وتحدث أيضا في كلمة المناسبة، تحدث بنبرة الواثق بالله وبالمسنود بقوة إرادة هذا الشعب وبطولة مجاهديه، وأعلن للجميع أن، وأكد أيضا، جدد تأكيد أن قرار كسر الحصار الأمريكي السعودي على اليمن قد اتخذ، وهو قرار لا رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهما كان أو كانت الأثمان والكلفة. هذا ما جاء نصا على لسان الأستاذ محمد العلامة الأستاذ محمد مفتاح والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وجه تحذيرا شديدا للنظام السعودي ولكل من يقف مع النظام السعودي ولكل من يدور في فلك النظام السعودي، حذرهم من مغبة ارتكاب أي حماقة تعترض المسار التحرري اليمني، وأكد أن أي طائرة عسكرية، أي طائرة حربية تنتهك الأجواء أو أي استهداف للمطارات اليمنية سيقابل ذلك بثمن غال، برد صاعق، وهذا الرد سيفهم العدو فيما معناه مدى توجه اليمن ومدى إصرار اليمنيين على المضي في كسر الحصار. أيضا فيما تحدث أيضا المحللون والمراقبون أيضا تحدثوا حول المشهد وحول مستقبل اليمن وحول الوضع الذي نحن فيه، قالوا إن اليمن اليوم لم يعد ذلك البلد الذي يمكن تجاوزه، بل بات رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية ببركة السير على النهج الزيدي الحسيني الثائر، وأن التلاحم الشعبي الذي ظهر أمس منح القوات المسلحة اليمنية الشرعية الكاملة لانتزاع الحقوق بالقوة، وأن القيادة رعت طويلا المبادرات الإنسانية، لكن حجم المطالب الشعبية لرفع الحصار وصل إلى ذروته، والنظام السعودي الذي يعيش اليوم حالة من الورطة الحقيقية، فقد استنفذ في بداية عدوانه كل عناصر قوته ودعمه الأممي والأمريكي ولم يفلح، واليوم يتفاجأ بأن اليمن يمتلك جيشا قويا، يمتلك قوة صاروخية وطيران مسيرا قادرا على قلب الموازين، في حين تخلت السعودية عن السعودية معظم البلدان ومعظم الدول التي كانت تشاركها في التحالف الإجرامي، التحالف العدواني، بل إن بعضها بات يتمنى مواجهة السعودية وتأديبها. وبالمجمل وبالمحصلة النهائية، العنوان العريض والأبرز الذي نستقيه من هذه المناسبة، من الذكرى أمس ومن جملة الأحداث التي خاضها اليمنيون، إنه الجهاد والتضحية هما الطريق الوحيد لحقن الدماء وحماية الثروات وصيانة كرامة الأمة، على قاعدة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

من هذا الملف إلى الملف الآخر، ملف الإنساني، وهو ملف إنساني هام لا يقل خطورة وهو وأهمية أيضا، ملف الأسرى الذي يعاني من وطأة المماطلة والتنصل. رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى حمل تحالف العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل قد يواجه صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان. أمس العميد عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة أكد أن اللجنة الوطنية في صنعاء أنجزت كافة الإجراءات والالتزامات المطلوبة واستكملت ترتيباتها الفنية وكانت على أهبة الاستعداد للتنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، إلا أن الطرف الآخر كعادته عمد إلى المماطلة والتنصل ورفض بشكل قاطع إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه في السجون، بل وحاول قفز النقاط الركائزية الأساسية للاتفاق وتضليل الرأي العام للتغطية على عرقلة هذا الملف الإنساني البحتي. أشار المرتضى إلى أن صنعاء وضعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في صورة الحدث، مؤكدة جاهزيتها الفورية للتنفيذ بمجرد التزام الطرف الآخر بما وقع عليه وعاد وبما تم الاتفاق عليه في اتفاق عمان. سنذهب إلى فاصل ونحاول أيضا أن يكون معنا ضيفنا نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.

طيب اهلا بكم من جديد عموما مستمعينا الاكارم. كنا قد نسقنا في وقت سابق مع الضيف، ان شاء الله يعني ظروفه تتهيأ، ونريد الحديث معه حول يعني ما جاء في تصريحات امس عبد القادر المرتضى رئيس اللجنه الوطنيه لشؤون الاسرى. في تصريحه اكد جاهزيه صنعاء الكامله لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها في عمان فور التزام الطرف الآخر، وكنا نريد أن نعرف ما هي النقاط والركائز الأساسية التي يحاول مرتزقة العدوان القفز عليها وتضليل الرأي العام بشأنها، يعني فقط لكي يكون لكل المستمعين وكل اليمنيين على علم بطبيعة تفكير العدو وطبيعة أيضا سياساته القذرة في المماطلة. والحديث أيضا حول يعني من خلال جولاته السابقة الملاحظ أن العدو يكرر سيناريو المماطلة والتنصل من قبل يعني المرتزقة من قبل، يعني كلما يتم الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يتم العرقلة والمماطلة، وهذا معروف ومعهود عن العدو خلال السنوات الماضية. وكنا نريد أن في هذا الإطار الرسالة التي توجه للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارهما الرعاة والمشرفون أو المشرفين على هذا الاتفاق الإنساني، ما هي إجراءاتهم للضغط على الطرف المعرقل أو حتى على أقل تقدير لفتحه والتصريح بشأن ذلك. وكنا أيضا يعني إن شاء الله إذا يكون معنا في ظل رفض الطرف الآخر، رفض المرتزقة إضافة بقية الأسرى الموجودين في السجون واستكمال الإجراءات، كيف بيقيم أو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى كيف تقيم وضع الأسرى، الوضع الإنساني والوضع الصحي لأسرانا الأبطال هناك، ما هي يعني من خلال ما زاروهم أيضا خلال الفترات الماضية بعض السجون سمح بزيارتها في مدن تقريبا مأرب، ما هو الوضع الصحي والإنساني لأسرانا الأبطال هناك، ما هي خيارات صنعاء القادمة لإجبار تحالف العدوان على الوفاء بالتزاماته وإنهاء معاناة هذا الملف الإنساني. فقط نريد أن نطرح هذه الأسئلة الثلاثة والاستفسارات أيضا التي يعني توضح المبهم، وإن شاء الله سيكون معنا. عموما نعود إلى أجواء الحدث الأبرز أمس الذي لا زالت أصداؤه تتردد في أرجاء مختلف وسائل الإعلام. العدو يحاول جاهدا تقديم صورة مشوهة عن حقيقة الوضع، والعدو يحاول أن يستخدم شائعات على حرب نفسية، على دعايات، على حتى استخدام الذكاء الاصطناعي وتوليد صور وزعم أنها لنكف قبلي، وهذا ما حصل في قناة يمن شباب تحديدا. سنتحدث إن شاء الله خلال يعني في فترات محددة أو يعني مخصصة للحديث حول التضليل الإعلامي الذي تمارسه هذه القنوات التابعة للعدوان، وكيف تحاول تزييف الواقع، وكيف أيضا تعمل على تنفيذ الأجندة السعودية. أنا فقط ذكرت هذه الجزئية الآن بشكل سريع لأنها تأتي كمحاولة يائسة وبائسة لتقديم صورة مشوهة عن الواقع، لأنهم يحاولوا يعني لأنهم ينظرون إلى الأحرار الذين يخرجون في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات، وما باليد حيلة يريدون أن يكون معهم خروج مماثل في مختلف المحافظات الخاضعة على سيطرتهم، فما فيش التفاف شعبي، ما فيش حقيقي. فعملوا إذن بالمقابل إلى ماذا؟ إلى توليد صور بالذكاء الاصطناعي وزعم أنها لمطارح ولاحتشاد قبلي ونكف قبلي استجابة لما بيسموه فدغم. وهذا أيضا ردا أو يريدون بذلك ردا على الذين يخرجون، وأنتم جزء منهم الذين يخرجون في ميدان 70 والذين أيضا يستجيبون للنكف القبلي ويحضرون في الوقفات المسلحة التي تنظمها مختلف القبائل في مختلف المحافظات. فهذا هي عادة العدو، التزييف والتضليل
وتشويه الواقع وتقديم يعني واقع مشوه بما يخدمهم هم فقط. هذه عادة العدو. بالنسبة لي الطوفان المليوني البشري الذي خرج أمس في صنعاء إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام، وتأييد أيضا بيان القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تنظر وتتابع هذا وهي من تابعت هذا المشهد وتابعت الهتافات وتابعت أيضا مضامين بيان بيان المسيرات المليونية أمس. هذا وهي يعني هذا البيان وهذه المضامين في هذه الجزئية هي بمثابة تفويض وبمثابة تأييد مطلق لبيان القوات المسلحة اليمنية، وما عليها إلا الاستجابة في حال توفرت الظروف وفي حال رأت وارتأت القيادة التحرك العملي في إطار القرار الذي اتخذ والذي لا رجعة عنه مطلقا، كما جاء على لسان القائم بعمل رئيس الحكومة الأستاذ العلامة محمد مفتاح. هذا التقرير يتحدث حول هذه الجزئية، كتبه الزميل نوح جلاس ونشر على المسيرة نت. يقول تأكيدا على تمسك الشعب اليمني بالنهج الثوري القرآني التحرري في مواجهة قوى الاستكبار واتخاذ المناسبات الثورية التاريخية محطات لاستلهام دروس العزة والثبات في مواجهة الطغيان. شهدت العاصمة صنعاء عصر أمس الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. في المسيرة المليونية التي احتضنها ميدان 70 تقاطر أحرار الشعب اليمني من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ليمثل هذا الطوفان استفتاء يمانيا يؤيد قولا وعملا كل خيارات القيادة الثورية في معركة التحرر وانتزاع الحقوق، في حين لم ينسى اليمنيون القضية الفلسطينية التي كانت حاضرة بقوة ومعها حضرت مشاهد ورسائل التضامن مع قوى محور الجهاد والمقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي أرض الفداء والتضحية في لبنان وفي أرض العراق وفي كل بقاع العالم العربي والإسلامي في مواجهة المخططات الصهيونية الأمريكية. جدد أحرار الشعب اليمني التأكيد على ثبات القضية الفلسطينية كبوصلة يتوجه صوبها الشعب اليمني في كل خياراته وخطواته، مجددين في الوقت ذاته التفويض والتأييد للخيارات التي يتخذها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال المرحلة المقبلة. أعلن أحرار الشعب اليمني الجهوزية العالية للمضي قدما في كل الخيارات، مهيبين بالجميع لرفض معسكرات التدريب والتأهيل ورفض صفوف القوات المسلحة اليمنية، فيما كانت أعلام قوى محور الجهاد والمقاومة تزين الميدان وصور الشهداء القادة مرفوعة على الهامات والقبضات. هتف الشعب اليمني هتف الحشد المليوني بهتافات الولاء للإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام، معتبرين ذكرى استشهاده محطة لاستلهام الدروس والعبر التي تحتاجها الأمة اليوم في مواجهة طغاة العصر المتمثلين في العدوين الأمريكي والصهيوني ومن يدور في فلكهما.

إذن نواصل ونسارح معكم مستمعينا هذه الفترة برسائلها وبمضامينها التي جاءت امتدادا لمضامين الحشود المليونية الشعبية التي خرجت أمس في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات. لمن يريد المشاركة فأهلا وسهلا به على 772-882-0888 للمشاركة الصوتية طبعا أو النصية الاتصال أو إرسال الرسائل. هناك أيضا ما جاء على لسان القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمة المناسبة التي عبرت عن جانب مهم من الرسائل ومن دوافع الخروج المليوني الشعبي أمس في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات، واستجابة أيضا لما يتوق إليه اليمنيون في مسألة كسر الحصار ومسألة اتخاذ القرار الذي لا رجعة عنه. اليمنيون يعني كما نقول بالمفهوم الشعبي مغدغدين من العدو السعودي الذي مارس عدوانا ظالما متجبرا وحصارا خانقا على الشعب اليمني منذ 11 عام. ولكم أن تتخيلوا، اعتبروا أن طائرة مدنية تصل وأوصلت عالقين وجرحى من الخارج من طهران إلى صنعاء، اعتبروها خرقا للسيادة واستهدافا للمش عارف إيش وكثير من المسميات والمصطلحات الوطنية التي يرفعونها، بينما استهداف العدو السعودي والعدو الصهيوني والعدو الأمريكي لليمنيين في كل مكان والجرائم التي ارتكبت على مدى كل تلك السنوات لم يعتبرونها أيضا خرقا للسيادة ولم يعتبروا فيها أي مشكلة. وهنا المفارقة، مفارقة العدو حينما تكون الخطوات وما يتخذه اليمنيون حينما يكون لصالح اليمنيين ومزعل للصهاينة، نسمع المرتزقة يضجون بالبيانات والاجتماعات والتصريحات وغيرها، بينما حينما تكون هناك خطوات وخدمات تقدم لليمنيين هنا يأتي الشجب والتنديب والاستنكار والمطالبة بالتدخل العاجل في مفارقة فاضحة مخيفة مخزية حقيقة. عموما أكد أمس القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمته أن رموز هذه الأمة وأبطالها وقادتها وأئمتها كالإمام زيد بن علي عليهما السلام يستلهم نهجهم العظيم في هذه الذكرى، حيث تقف اليمن بكل إمكانياتها إلى جانب قضايا الأمة العادلة. عبر العلامة مفتاح عن الحمد لله على شرف الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم وخوض معركة أو هذه المعركة ضد الأمريكي والصهيوني وإيذائهم والمساهمة فيها بأرواح الشهداء الأبطال ودماء الجرحى والتضحيات، سيرا على نهج الشهيد الثائر والمجاهد الصادق المخلص الإمام الأعظم زيد بن علي. لفت القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى الملحمة الإنسانية الكبرى التي سجلها الشعب الإيراني في ميادين تشييع الإمام الشهيد القائد علي خامنئي الحسيني بتلك الروحية السامية والجهادية التي أذهلت العدو وجعلته يعيش حالة من الهستيريا والإضطرابات الشديد والاضطراب الشديد وفقدان التوازن والقدرة على التمييز، معتبرا السير في هذا النهج من فضل الله وكرمه. أعلن العلامة مفتاح وهو القائم بأعمال رئيس الوزراء، أعلن أن الشعب اليمني العظيم وقائده المجاهد العظيم والحكيم قد قرروا كسر الحصار، مؤكدا أن الحشود العظيمة التي تملأ الساحات في كافة الميادين منذ صدور بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة وبيان التعبئة العامة توجه رسائل العدو بأن هذا القرار لا رجعة عنه وأن الحصار سيكسر بأمر الله وعزته وقوته ثم ببطولة الشعب والمجاهدين، متوعدا من يقف في نصرة الحصار بعواقب وخيمة. وفي في كلمتي أيضا زف العلامة مفتاح باسم الجميع وباسم الشعب اليمني الشكر والتقدير والتحية للشعب الإيراني وقيادته الحكيمة وأبطاله الذين ساهموا في كسر الحصار وتحدوا جبروت وطغيان أمريكا والصهيونية وتعهدات أذنابهم وتهديدات أذنابهم. لفت أيضا إلى موضوع الطائرة
التي هبطت في مطار صنعاء قال: مجيء طائرات الطائرة الإيرانية وهبوط الطيار البطل غصبا ورغما عن أنوفهم، يقصد رغما عن أنف المرتزقة، هو موقف تحمد عليه الجمهورية الإسلامية التي أكدت وقوفها مع اليمن في كسر الحصار الجوي والبحري. وشدد العلامة مفتاح على العزم والتصميم على كسر الحصار واستعادة حقوق الشعب اليمني وتحرير البلد والقرار السياسي مهما كانت النتائج والكلفة والأثمان. في ختام الكلمة حذر القائم بأعمال رئيس الوزراء، حذر النظام السعودي ومن يقف وراءه وأذنابه من ارتكاب أي حماقة بحق المطارات اليمنية أو أي طائرة تصل إلى الأجواء أو بحق الشعب اليمني، مؤكدا أنهم سيدفعون ثمنها غاليا وعميقا، وعليهم إدراك ذلك اليوم، مكررا رسالته ورسالته من ميدان الأبطال والشهداء والجرحى والمجاهدين من ميدان نصرة المظلوم والمظلومين ومظلومية غزة والأمة والشعب اليمني، يقصد ميدان 70، رسالة أن قرار كسر الحصار وتحرير الأرض والحقوق قد اتخذ ولا تراجع عنه.

ممكن هو تبقت معنا 10 دقائق، ممكن نقرأ بقراءة رسائل. هنا رسائل كثيرة وصلتنا على 772-882-0888. هنا رسائل نارية وجهت على لسان كل اليمنيين، وجهت لي العدو السعودي الذي استمر في غدرستي وفي عدوانه. أيضا رسائل وجهت لي المرتزقة بأنهم سيدفعون الثمن. هذه رسالة أولى تقول: صباح الخير، صباح الثورة والنفير، صباحا تكتمل به الأدوار ويتخذ القرار. اليوم اكتملت أركان النصر، قائد حكيم وشعب على بصيرة وإيمان ومشروع قرآني وجيش حيدري لا تلين على عزائمه، وكل الشعب على جهوزية عالية ومستوى عالي من الوعي والبصيرة. فما على العدو السعودي سوى أن يستعد لتلقي بأسنا وحمم غضبنا وبركان صبرنا. اليوم طوفان الغضب اليمني بدأ وإن انفجر فلا نجاة ولا مفر لكل من تآمر على شعبنا وسعى لتوسيع معاناته. بنت حجة لك تحية.

ايضا هذه رساله. السلام عليكم استاذ احمد وكل طاقم اذا اتفق، نقول للقوات المسلحه لا تراهنوا الا على رب العالمين، اما العدو السعودي فهو ثعلب مكار لا يريد لنا الخير، فنريد منكم ان تمرغوا انفه في التراب وتبكوه دم بدلا عن الدمع، اضربوه بيد من حديد، نحن ابناء اليمن الاحرار قد فوضناكم تفويضا مطلقا لردع الاعداء وانتزاع الحقوق المشروعه لشعبنا. تحياتي لك وللمخرجة وكل المشاركين، تحياتي أبو مهيب العباسي عمران ضريمة ونعم بك، تحية لك.

0: طيب هذه مشاركة صوتية. مرحبا. صباح النور. أهلا بأمنا تقية.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: ونصبح الخير والعافية للقائد حقنا البطل رمز العالم رمز الأمة الذي بينهيهم وكلهم انصوا اخطوا للإسلام اخطوا للجهاد اخطوا لاباك. لكن من يدري الخطا للخط عريك أمدري ما يدري فالنسان
0: من يقرأ الخط
1: عريش خطا. سمع داي.
0: أيوة أسمعكم. نعم
1: أيوة. أن الشعب اليمني جاهزين جاهزين فالحش فضم الله نصرهم كلبي الغالي الذي يعني يطاير والعدو وعادوا غرة عادوا تحدي هذا مثل سلمان الكلب السعودي وهذا الكرام اليهودي لأنه يتجح الأم والإسلام. لكن تعيد على المبعث من عين أجل من استكم بالله واليوم الآخر بل بالله وبالنبي وبأهل بيته الإمام زي نجح للإسلام الذي هو أخذ الكل علي إذن الإمام علي كدرة الله سلام الله عليهم لا ألف مليون سلاء للجنة ثم إن شاء الله واجعل الجنة لأن الشعب اليمني وكل المقاومة الإسلام ما عاد فلتها القرعة ولا عاد فلتها عليك ما أدري ما نقاير أبوها اليهودية النصراني إلى ما يستجب بالله السعودي هذا الكلب الحديد يؤتي خطية الناس يؤتي مع الإسلام لا بد من نحرس لا بد من قضاء لا نفلت أبدا أبدا وظن إحنا نفع اليمن أتمنى الله لا ندخل للرياء والله العظيم لو ما شيء هذه لا نطير أبو لو ما أختي خطية الناس ولا يخرب أنت ترام فالبيت الأبيض والله ما ناهك أبو ليس ما لا
0: أنفلت
1: على
0: الدنيا. وصلت الرسالة. شكرا لكم. وصلت الرسالة.
1: الله يمهد كلبك الخالي وانتو الله أكبر البوس أمريكا البوس بإسرائيل اللعنة على اليوم النسل الإسلام يا رب العالمين حي الله مجتمعات والمخرجين الجامل زوجاء الغالي من هي أسماء
0: سوسن اليوم
1: سوسن شفاف ربي الله يقول قلوبكم جمعة ما تشفظكم ربي من عنده
0: يا الله. شكرا جزيلا في أمان الله في رعاية الله.

0: هذه أيضا مشاركة نصية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا من قبل أيام الدراسة إذا أكلنا أكلنا ولا يقولوا لنا إلا أنتم تموت جوع. وفي الاستراحة كان أخذ لنا خبز وبسباس وما حلويات ما كان يرضوا يعطون رغم أنه كان ذو قيمة قليلة قبل 15 عام عكس اليوم. ما فهمش الرسالة. طيب استقبل هذه المكالمة وبعدها نرجع نحاول نفكك اللغز. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية لك يا أيوب معك عبد الحميد سعيد من حافظة سيد. التحية للجماهير هذه والتحية للحشود الغفيرة والتحية للجيش واللجان الشعبية والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحسن والتحية لرئيس المساب والتحية للعلامة المفتاح رئيس الوزراء حفظهم الله جميعا. حفظ الله عليكم على السعود. يحرقوا أبوي واخسفونا واخسفوا المنشآت الحيوية واخسفوا المنشآت الحيوية ويطبقوا حتى يقصفوا محطة المياه يقصفوا محطة الكهرباء. أنا مع أنتي مع العدل من 11 سنة ما نمجدت الكهرباء بمحافظة إب بقرى بريف إب ما نمجدت المحافظة. يقصفوا حزب الأوساخ تنكب حزب الأوساخ يا أستاذي في إذا عنصرية بتعز تحرف على الحكومة حقنا. إذا عنصرية سبع حزب الأوساخ أتمني تحرير محافظة تعز وتحرير محافظة مارب وتحرير الثروات النفطية. وقل الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت للجيش السعودي الموت لعوائلهم الموت للجيش الإماراتي الموت لعوائلهم الموت للجيش المرتزقة والجيش لعوائلهم.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: شكرا. في أمان الله. طيب عموما قال ايش مع خاص حياتي ثقافة حجة المفتاح بإذن الله يطلب زامل المعلم عيسى الليث. هذا اللي فهمته انا من الموضوع. ايضا رسالة. السلام عليكم كيف الحال. وعليكم السلام. الحمد لله. ايضا هذه مشاركة. خروج مليوني في ذكرى استشهاد الامام زيد عليه السلام وكسر الحصار على بلدنا الحبيب واخذ كل حقوقنا وثرواتنا وأخذ بالثأر كل جريمة بحق شعبنا اليمني أكثر من 10 سنوات. تحية لك أحمد وتحية للمخرجة وتحية للمشاركة أماني الريمي. وليش ما عاد نسمعها تشارك معكم ليان وآلاء. إن شاء الله تسمع رسالتش وتشارك. شكرا جزيلا.

0: الأقوى. عموما هذه رسالة أخرى، يحيي الشعب اليمني ذكر استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، لا بشعارات وانتماء شكلي وإنما بهتافات صادقة وانتماء صادق. يحيي هذه الذكرى ليحيي تلك الثورة من جديد، ثورة الحق ضد الباطل، ثورة ضد الفساد والطغيان. نحمل نفس الشعار الذي سار وفقه الإمام زيد عليه السلام: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، كيف نسكت والمعتدين طال فسادهم وطغيانهم، كيف نسكت وحقوقنا تسلب، كيف نسكت وأرضنا تغتصب، صبرنا بما في الكفاية. والسعودي إذا لم تستجب لتلك الأصوات التي كانت حاضرة بالأمس في مختلف الساحات ولكل تلك التحذيرات من القيادة والقبائل الحرة، سينفجر بركان اليمن الثائر. وأنتم عارفون ما معنى أن ينفجر هذا البركان الذي لن يبقى أو يبقي للطغاة أي مأمن ولن يذر. ولا تختبروا صبرنا، للصبر حدود وصبرنا سينفد. استقبل آخر مكالمة. أهلا وسهلا.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أوجه أكبر تحية لأخي أحمد الصنعاني.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أوجه تحية لصاحب القناة مزابي إمبراطور ملك الأفراج، تحية لجميع بادم إذاعة أفراج من عند الحارس لعند المدير. أقول أخي الكريم، خرج الشعب اليمني في استشهاد الإمام زيد، وهذا هو موقف اليمن كبير مع صغير الشباب مع شيبات النساء مع عطالة. ونريد من قائد الثورة كسر الحصار المطلق على الشعب اليمني، ونقول للسعودي نحن قادمون والسيد قد حذركم، فأولى لكم وأحسن لكم وأفضل لكم أن تستجيبوا لقائد الثورة وتسلموا كل ما رفض أو اتفق عليه بدون تردد. الشعب اليمني قد النفوس في الحناجر لا عاد يضيق الصب، وقائد الثورة يأشر وساعة الظهر تبدأ، والشعب اليمني بزحوفات الطريق المملكة. يا أخي الشعب قد وصل إلى موصل خطير جدا، وهذا هو موقف كل يمني حر وأبي وشامخ، ولا نتردد ولا نتراجع، وهذا هو موقف كبير وصغير في الشعب اليمني. تحياتي لك يا أخي.
0: شكرا.
1: أحمد محمد الصنعاني، وتحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكمي.
0: شكرا لك، تحية لك أيضا، لك تحية في أمان
1: الله،
0: في رعاية الله. نعم تفضل.
1: زامل بلغوا سلمان بضربة خاطفة نختطف روح من أحشاء قبوه.
0: ابشر إن شاء الله نسمع الزامل، ضروري ما نسمع، في أمان الله. طيب أقرأ بقية الرسائل. زامل، ها الآن وصلت رسالة زامل رجال العز من قاهرة الأعداء. إن شاء الله أيضا نسمع زامل رجال العز حتى ولو بعد الفترة إن شاء الله. أيضا أطلب زامل شماريخ ريمة وأهدي لأماني يا منعاء آخر الفترة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. نذكركم أنه معنا إن شاء الله بعد دقائق من الآن عند تمام الساعة 10 من عمري هذا الصباح، سنكون معكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج آفاق الخبر. وفي ختام هذه الفترة تقبلوا تحياتي أنا أحمد محمد الصنعاني، وكذلك أيضا التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة سوسن المجاهد. في أمان الله.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
9: نحن في هذه المناسبة نذكر علما من أعلام البشرية ومن أعلام أهل بيت خير البرية زيد بن علي سلام الله عليه، ولكنه في هذه الأثناء كان يرى ما تئن تحته الأمة الإسلامية من الظلم الجادم على صدرها، وما يعانيه الفقراء، ما يعانيه جميع الأمة من الظلم والظلمات، أحكام معطلة وحدود متروكة وظلم يعم الكبير والصغير والشاب والشيخ والرجل والمرأة، ولكنه لا يزال ماثلا أمامه ما وقع بجده الحسين من تفاضل أتباعه ونكت من كان قد بايعه، ولكنه لم ييأس بل صار يبث الدعاء في أصقاع الأرض ويتحدث مع كل من.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
10: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
11: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل والدلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث، هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز العناوين والأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. في المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي لنقرأ أبعاد التحولات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية، انطلاقا من رسائل الاحتشاد المليوني أمس في ميدان 70 والمحافظات الحرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، وتأكيدا على معادلة كسر الحصار التي أعلنتها القوات المسلحة، بالإضافة إلى موضوع مماطلة المرتزقة في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر تنفيذها اليوم. كما نختتم هذه الحلقة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. البداية من المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. شهدت العاصمة صنعاء عصر أمس الجمعة مسيرة جماهيرية مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام، وتأكيدا ومباركة لبيان القوات المسلحة الصارم بشأن فرض معادلة كسر الحصار. وأعلنت الحشود المليونية التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة الذي يجسد إرادة الشعب اليمني في انتزاع الحقوق والسيادة، محذرة النظام السعودي من الاستمرار في نهجه العدائي وحصاره الجائر. كما جدد الثوار التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين الجاهزية العالية والنفير العام لرفض الجبهات وتنفيذ خيارات الردع لدحر العدوان، وسط هتافات دوت في أرجاء الساحات التي خرجت في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة، من ضمن الشعارات التي رددت: المطار بالمطار، يا سعودي يا غدار، وفوضناك يا قائدنا فوضناك. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشعب اليمني بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اتخذ قرارا حاسما ولا رجعة فيه لكسر الحصار الأمريكي السعودي بالقوة. وفي كلمته خلال المسيرة المليونية في ميدان 70 حذر العلامة مفتاح حذر تحالف العدوان وعلى رأسه السعودية وأدواتها من ارتكاب أي حماقة تعترض المسار التحرري اليمني أو تستهدف المطارات والأجواء اليمنية، مؤكدا أنهم سيدفعون ثمنها غاليا وعميقا. كما زف العلامة مفتاح الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على موقفهم الشجاع في مساندة اليمن لكسر الحصار الجوي والبحري وتحدي الغطرسة الأمريكية. شهدت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والحديدة وتعز والمحويت فعاليات خطابية وثقافية نسائية حاشدة نظمتها الهيئة النسائية للتعبئة العامة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكدت المشاركات في الفعاليات التي حملت شعار بصيرة وجهاد أكدت على التمسك بالهوية الإيمانية والنهج الثوري القرآني في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل وأدواتهما، معلنات الجهوزية العالية لمواجهة التحديات ومواصلة رفض معركة التحرر والاستقلال وإسناد مظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة العميد عبد القادر المرتضى العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن تأخير أو فشل تنفيذ صفقة تبادل الأسرة المتفق عليها. وأوضح العميد المرتضى في تصريح لوكالة سبا أن صنعاء نفذت كامل التزاماتها وأبلغت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بجاهزيتها، إلا أن مماطلة الطرف الآخر ورفضه إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه ومحاولة تضليل الرأي العام بالقفز على النقاط الأساسية هي ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد. وإقليميا، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقديم طهران طلبا للتفاوض المباشر مع واشنطن. وأكد بقائي أن الولايات المتحدة نقضت مذكرة التفاهم بشكل سافر عبر اعتداءاتها العسكرية الأخيرة وإلغاء الإعفاءات النفطية، مشددا على أن طهران سترد بالمثل على أي نقض للتعهدات. وفي السياق الدبلوماسي، أشار المتحدث إلى أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان تتمحور حول التنسيق المشترك لتأمين سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي وحصر إدارته بيد الدول المطلة عليه فقط. كشفت الجمهورية الإسلامية في إيران عن أدلة تؤكد تورط دولة الإمارات في تقديم دعم وإسناد مباشر للهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية. وحذر عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوتري، حذر أبو ظبي من أن ثمن تعاونها الإجرامي مع واشنطن والسماح باستخدام قواعدها وتزويد الطائرات المغيرة بالوقود سيكون باهظا للغاية، مؤكدا أن طهران عازمة على حماية أمنها القومي والرد بقوة وبشكل مباشر على أي جهة تشارك في استهداف سيادتها. كشفت صاحبة لوموند الفرنسية عن قيام الإمارات بتشييد قاعدة جوية عسكرية جديدة في مطار إقليم أرض الصومال الانفصالي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية غربية وصور أقمار صناعية أن القاعدة المحصنة تحت الأرض ومدرج المطار يشرف عليها تحالف ثلاثي يضم أبوظبي وواشنطن وتل أبيب لتأمين نقطة مراقبة ودفاع جوي متقدمة بمحاذاة الساحل اليمني وخليج عدن وباب المندب لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية. أقر نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بينغ ويست بفشل الحروب الأمريكية في فيتنام والعراق وأفغانستان وإيران، معتبرا أن القيادة السياسية في واشنطن مصابة بعقدة جوبتر والغرور العسكري. وأوضح ويست في تصريحات صحفية لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن العمليات الجوية ضد إيران فشلت في دفع طهران للاستسلام نظرا لقوة إرادتها في القتال، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجز عن سحق الحرس الثوري أو إرسال قوات برية ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي، ما جعل واشنطن في موقف مأزق وسخرية أمام العالم. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، زاعما في الوقت ذاته موافقة واشنطن على محادثة طلبتها طهران. وهدد ترامب في تصريحات صحفية بعواقب وخيمة ضد إيران بذريعة وجود مخططات مفترضة لاغتياله، معيدا لوك التهديدات بفرض حصار نفطي جديد وشن اعتداءات عسكرية في وقت تشهد فيه المنطقة ضربات متتالية هزت القواعد الأمريكية في الخليج ردا على الانتهاكات والنكت الأمريكي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

0: إذن انتقالا إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في هذه الإطلالة التحليلية التي نقرأ فيها أبعاد التحولات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية بين زئير الملايين في ميدان 70 والمحافظات الحرة، أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهم السلام، وتأكيدا على معادلة كسر الحصار التي أعلنتها القوات المسلحة، تتشابك خيوط المشهد مع رسائل سياسية وعسكرية بارسية تضع قوى الاستكبار وأدواتهما في المنطقة أمام واقع يماني إقليمي جديد لا يمكن تجاوزه. نرحب مستمعينا في هذه الأثناء وفي هذا المحور بالصوت المسموع والمألوف أيضا الأستاذ العزيز والمحلل السياسي والصحفي طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله جميعا وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام،
0: أهلا وسهلا بكم. سيد الكريم، نبدأ من التحذيرات الواضحة التي أطلقتها القيادة هنا في صنعاء بأن قرار كسر الحصار لا رجعة عنه، وهذا تعقيبا أيضا لما جاء في بيان السيد القائد، بيان القوة المسلحة، وكذلك بيان التعبئة العامة. كيف ينبغي للنظام السعودي أن يقرأ موازين القوة الجديدة؟ ما هي التبعات الكارثية لأي حماقة قد يرتكبها بحق الأجواء والمطارات اليمنية؟
1: نعم، في الواقع كان هناك تجاهل سعودي ولربما تجاهل عربي ودولي أيضا لعملية هذا التعايش مع الحصار الذي تقره السعودية على اليمن منذ 2015، وحتى قبل ذلك يعني منذ 2011، لأنه كان هناك إجراءات يعني اتضحت فيما بعد أن مسألة يعني ما يسمى وضع اليمن تحت البند السابع هي مسألة تتحكم بها السعودية وتتحكم بها بعض الدول التي سميت في المبادرة الخليجية بالدول الراعية للمبادرة الخليجية. هذا التجاهل أيضا الطويل جعل السعودية تعتقد أنه يمكن أيضا الخروج عن هذا المألوف أو الذي أصبح مألوفا. ما تواجه السعودية الآن هو عملية يعني مكاشفة كبيرة أمام العالم في مسألة الحصار، ولهذا تحاول أن تذهب باتجاه تحريك أدواتها من ناحية يعني إصدار بيانات الظهور بإدانات وما شابه، وكأنها هي لا تقوم بشيء، إنما هناك مجموعة من الذين يعملون معهم الذين يقومون بهذا الدور. وفي الواقع المجتمع الدولي قد نسي هؤلاء ولا يعني لا يتذكر المجتمع الدولي متى هرب هذه مثلا أو متى هربت المجموعات التي تعمل معه، إنما السعودية تحاول الآن إعادتهم. ما يقوم به اليمن هو استحقاق يعني، وفوق ذلك هو يعني كسر هذا الحصار غير المشروع وغير الإنساني وغير الأخلاقي وغير المقبول.
0: نعم. طيب أستاذ طالب، في سياق آخر أو في ذات السياق، يعني ما صحة ما تحدثت عنه حكومة المرتزقة أمس بشأن تلقيها طلب من طهران عبر ما سمته بالتحالف لتنفيذ رحلات بين صنعاء وطهران؟ يعني كيف تقرأ هذه التصريحات والمواقف؟
1: نعم، هي أكاذيب يعني أرادتها السعودية فقط من أجل الهروب من هذا الحصار المفروض عليها من ناحية الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي بالنسبة لصنعاء، وأمام يعني محاولة الخروج من الحرج. أولا الجمهور الإسلامية لا تعترف بهذه المجموعات ولا تتخاطب معها، وثانيا يعني لا يمكن أن تقدم مسألة كسر الحصار على أنها مثلا طلب ل يعني المجموعة وكأنها هي طائرة ستأتي وتعود بهذه الطريقة. المسألة مسألة حصار، مسألة كسر حصار ليس لرحلة واحدة وليس لطائرة واحدة، وإنما لرحلات وطائرات ومسافات الاعتقال يجب ان يكسر. ثم ان الجمهوريه الاسلاميه تضع المساله يمنيا، واليمن منذ يعني الاتفاقات يعني منذ الحوارات السابقه لا يتحاور مع هذه المجموعه، انما يتخاطب مع التحالف، يتخاطب مع السعوديه، ولا يحاور هذه المجموعات الا في شؤون بسيطه باشراف يعني السعودي، مثلا ما هو الحال بالنسبه مثلا للحوار على فتح طرقات في تعز وفتح طرقات في الضالة، وما قامت به اللجان الامنيه، او مثلا يعني الأسرى على سبيل المثال، هناك شراكة للأدوات في الحوار. أما الحوار العام فهو دائما مع التحالف، ولا يمكن أن يحصل إلا مع التحالف، ولهذا هي أكذوبة كبيرة يعني. ثم هناك إنكار أيضا ونفيها، ولا تمر أيضا هذه الأكذوبة لا تمر، إنما السعودية هي تحاول ضمن سياقها العام مثل ما يعني أوعزت إلى الأدوات أن تقوم بإصدار بيانات، وأن تقوم كذلك مخاطبة في المجتمع الدولي كأنها تشتكي من إيران، تريدها أن تقوم بهذه الحالة من الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام المحلي وكذلك للرأي العام الدولي، لكن في الواقع لا أحد يصدقها تماما، لأن العالم أيضا هو يتعامل مع مسألة العدوان على اليمن منذ 2015 على أنه تدخل خارجي وليست حربا أهلية أو نزاعا أهلية أو نزاعا أهليا داخليا.
0: نعم، كما حاول التصوير. نعم. طيب أستاذ، يعني انطلاقا من الحشود التي شهدناها أمس، ومن تأكيد صنعاء بأن اليمن غدا رقما صعبا يستند لنهج بصيرة وجهاد، كيف تحول خيار رفع الحصار إلى مطلب شعبي ملح بعد كل هذه السنوات من سنوات الحصار والعدوان؟ هذا المطلب منح بيان القوات المسلحة اليمنية شرعية حاسمة لانتزاع السيادة وتدمير بنية العدوى التحتية.
1: نعم، السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي حفظه الله منذ الثورة 2014 وما قبلها حتى منذ 2011 دائما كان يجعل التوجهات الكبيرة أو الجهات التي فيها يعني تحولات مرتبطة باليمن مسألة شعبية أكثر من كونها مسألة تتعلق بحركة أنصارها مثلا أو حركة أنصارها وحلفائها. ولذلك دائما ما يكون الإشراك الشعبي هي مسألة مرتبطة دائما بالخيارات الكبيرة، فالثورة هي ثورة الشعب، والدفاع عن الثورة هي أيضا دفاعا شعبيا عن الثورة، ولذلك كانت مواجهة شعبية، وهذا الإشراك هو تقديرا للشعب، وهو كذلك يعني وضعا يعني يصعب التعامل معه بالنسبة للأطراف الأخرى، فعندما يكون هناك يعني إرادة شعبية وهناك تحركا شعبيا يكون هناك مستوى أضعف من التعامل بالنسبة للخارج مع هذه الحالة. لذلك اليمن وهو يمر بمراحل متعددة يعني من ثورة إلى الدفاع عن الثورة إلى مواجهة التدخل الخارجي لإسقاط الثورة، كان دائما الفعل الشعبي يسبق في عملية إسناد غزة، كذلك الشعب كان الشعب وردة فعل الشعب هي التي تسبق. عندما يتخاطب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كقائد للثورة يتخاطب أيضا مع الشعب كصاحب الفعل وكصاحب الدور، وهو الذي يقوم بجميع هذه المستويات من الصراع مع الأطراف الخارجية وحتى مع الأطراف الداخلية. بالفعل اليمن أيضا شعب يمنعني بكسر الحصار، ولذلك عندما يكون هناك تصرف من القيادة وتصرف من المستوى السياسي والعسكري في مسألة كسر الحصار، فهو يستند إلى أيضا موقف شعبي كبير وموقف شعبي واسع لمناهضة الحصار، وليس هناك شعب يمكن أن يكبرك بالحصار.
0: نعم. طيب أستاذ، كان من المقرر أن يتم في اليوم في 11 يوليو تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وهنا أسألكم يعني برأيكم ما هي الأهداف الحقيقية لتحالف العدوان ومرتزقته وراء المماطلة والقفز على النقاط الأساسية لصفقة تبادل الأسرى المتفق عليها في عمان، وفق ما تحدث في تصريحه أمس رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إلى أي مدى يخدم هذا التضليل ومحاولاتهم لعرقلة الملف الإنساني؟
1: نعم، في المبدأ العام السعودية والتحالف الذي تقوده كانت دائما تعمل على عدم إتمام أي صفقة تتعلق بالأسرى، وبالتالي تتجاهل الوضع الإنساني للأسرى ولعوائل الأسرى. ولو كانت السعودية يعني تريد أن ينتهي هذا الملف بمعالجة بعملية تبادل الأسرى مثل ما تجري في كثير من الحروب، لكان هذا الملف قد تم ونجح منذ سنوات طويلة، لأن المسألة مرتبطة أساسا بالتحالف وبمجموعة الأسرى الذين يعني ليس المرتبطة إنما الذين يعني لديهم انتماءات إلى السعودية وإلى أطراف خارجية، مثل ما هو الحال عليه يعني الأسرى السعوديين وكذلك الأسرى السوداني. مع ذلك هناك تجاهل حتى لهذا المستوى من الأسرى. المسألة الثانية، يتم استخدام ملف الأسرى استخداما سياسيا ويتم تسييس استخدامه، ف يعني تتعذر السعودية دائما بقضايا يعني تلصقها بالأدوات. في مسألة الأسرى كان هناك لفترات طويلة جدا يعني وشائكة يعني مسألة محمد قحطان على سبيل المثال، ومصير محمد قحطان ربطت به صفقة التبادل لفترات طويلة ولسنوات، وعندما الآن كشف مصيره تتعذر السعودية بمستوى آخر يعني له علاقة بالأحداث وتطورات الأحداث حتى تجعل حيث تجعل من مسألة يعني إتمام صفقة تبادل الأسرى مسألة معقدة ومسألة تحتاج إلى الكثير من المتابعة. ربما من يدرك ذلك ولكن لا يتحدث عن ذلك، وهي نقطة أيضا نقطة تعتبر نقطة لا إنسانية، هي الأمم المتحدة والصليب الأحمر يعني في كثير، وحتى هناك وسطاء أيضا آخرين هم الذين يدركون إلى أي مدى هناك يعني هناك يعني دور سعودي، وفي السابق كان هناك دور إماراتي في تعثر ملف تبادل الأسرى لهذه السنوات الطويلة. المستوى الثالث وأختم به في هذه المسألة هي مسألة قدرة التحالف يعني ككل على عملية تبادل الأسرى ككل، يعني الكل مقابل الكل، لأن الأطراف الأخرى هي أطراف متعددة بينما صنعاء هو طرف واحد. يعني اليمن يحتاج إلى أن ينتج أسراه من أماكن متعددة ومن أطراف متعددة وحتى من دول متعددة ومن سجون متعددة، وهذا ينطبق على المخفيين قسريا، بينما السعودية أو التحالف إذا أراد أسراه من صنعاء فهو يتخاطب مع جهة واحدة ومع سجون في منطقة واحدة ومع دور واحد تقوم به. لذلك فكرة معالجة ملف تبادل الأسرى عبر الكل مقابل الكل هي عملية تتعثر لأنها تتعثر بسبب أن السعودية لا تستطيع أن تفعل ذلك والتحالف لا يستطيع أن يفعل ذلك، ومع ذلك يحاولون أيضا التضليل.
0: نعم. أختم معكم أستاذ طالب وأستفيد من تواجدكم معنا على مستوى المشهد الإقليمي، يعني إعلان جديد لترامب حول سقوط أو يتضمن سقوط مذكرة التفاهم واستمرار المسار التفاوضي عبر الوساطات. يعني هذه يعني أو هل تعكس هذه التناقضات أزمة قرار داخل الإدارة الأمريكية، أم هي محاولة فاشلة للضغط على طهران بعد مشهد التشييع المليوني التاريخي الذي تابعناه خلال الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي؟
1: نعم، هي في الواقع يعني تكشف عن وجهين. الوجه الأول أنه مذكرة التفاهم كانت انتصارا إيرانيا كبيرا، وهذا التنصل منها والخروج منها ومحاولة أيضا عدم تطبيقها من الطرف الأمريكي هي دليل على أن الإعلان الأمريكي أو إعلان ترامب أن هناك تقدم وأن مذكرة التفاهم يعني انتصار هي أكذوبة كبيرة. فالذي يهرب من تطبيق مذكرة التفاهم هو الطرف الخاسر، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتهرب منها هي تتهرب من المسألة الاضطرارية يعني دفعت إيران إليها من خلال الصمود ومن خلال المواجهات الولايات المتحدة الأمريكية. الوجه الآخر من هذا التهرب هو أنه اعتقادات خاطئة أنه الأزمة يمكن أن تخرج منها الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تقسيم وتجزئة مذكرة التفاهم، بحيث أنه الجزء الذي لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يخدم المصالح كيان العدو الإسرائيلي يمكن التنصل منه، مثل موضوع هرمز. يعني أساسا نتائج مذكرة التفاهم، أحد أبرز نتائج مذكرة التفاهم هو التحول في مضيق هرمز، التحول الكبير الذي تفرضه إيران، وهو أنه المضيق لا يمكن أن يعمل بالطريقة التي كان يعمل عليها قبل الحرب. فذلك إيران تحاول تثبيت هذه النقطة مثل ما تحاول تثبيت نقطة معادلة وحدة الساحات. كان هناك محاولة الهروب من معادلة وحدة الساحات في إيران على سبيل في لبنان على سبيل المثال، ادعاء أن هناك يعني مسار يمكن أن يحصل مع أدوات التحالف السعودي الأمريكي، هو سعودي أمريكي بالضبط وإسرائيل، لأنه الدول الخليجية أيضا تدخلت في هذا المسار، بحيث أنه يجب أن يكون هناك بالمفهوم وبالمنطقة العربي تحت بين قوسين أن لا يكون هناك تحكم لإيران في المنطقة. وقد أشير إلى هذه المسألة في بيان الخارجية في بيان مجموعة الخارجيات في مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الهروب إلى محاولة اختراق وحدة الساحات من خلال الحوار بين السلطات اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي، وهناك اجتماع مرتقب في روما منتقب في 15 و16 من هذا الشهر، يعني هي محاولة للهروب من استحقاقات مذكرة التفاهم مثل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مسألة مضيق هرمز. لذلك إيران هي تقول بشكل واضح أن مذكرة التفاهم يجب أن تطبق بشكل كلي أو لا تطبق بشكل كلي. هي عملية مناورة الآن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتتركها إيران، وإيران أكثر دولة تمكنت من المناورة في هذه المسألة، يعني هي تقاتل في نفس الوقت لا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ما تريده. وقد وضعت وضع مبدأ أساسي في المفاوضات هي الخطوة مقابل الخطوة من أجل محاصرة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن يكون هنا، عندما تريد أن تتنصل من بعض الالتزامات. واحدة من مآخذ اتفاق إيران 2015 على محمد جواد ظريف وعلى الفريق التفاوضي حينها هو أنه لم يأخذوا بهذا الاعتبار أو لم يأخذوا بهذا المبدأ الخطوة مقابل الخطوة. لذلك نفذت إيران مثلا التزاماتها ولم تنفذ الدول التي وقعت على الاتفاق التزاماتها، وجاء ترامب في 2018 وانسحب من الاتفاق. اليوم هناك مستوى مختلف مبني على مبدأ خطوة مقابل خطوة، وهو إذا لم تنفذ أمريكا ما ما يجب الالتزام به لن تنفذ إيران ما عليها في الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ والصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا وأنت الصوت المسموع والمألوف أيضا عبر آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: في أمان الله. ننتقل مباشرة مستمعينا إلى المحور الثالث من هذه الحلقة، حيث نقرأ أبرز مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه أحمد المؤيد، قال: تحت درجة حرارة 49 درجة مئوية، مليون نسمة في إيران أو 24 مليون نسمة في إيران، مليون و10 مليون نسمة في العراق من كل الملل، عرب وفرس وتركمان وسنة وشيعة وعلويون وإلى آخره. هذا التشييع والحب والحزن بعد حملة لعشرات السنين من التشويه والاستهداف إعلاميا وسياسيا وعسكريا، وكانت هذه النتيجة. هنيئا لك الشهادة يا قائد الأمة الإسلامية. طبعا يكتب عن تشيع الشهيد القائد الأممي الكبير علي خامنئي. محمد الفرح قال: لماذا تحركت فيهم حمية السيادة عندما عاد الجرحى والعالقين إلى أهلهم على طائرة مدنية؟ أين كانت السيادة عندما سمحوا للأمريكي والإسرائيلي بقصف الأطفال والنساء وتدمير مقدرات اليمن، وسمحوا للإسرائيلي بقصف الطائرات التي تنقل المسافرين من مطار صنعاء؟ وهذا المرتزق العالمي يعترف بنفسه أنه سمح لإسرائيل بالقصف في اليمن ويبرر لهم ذلك أنه دفاع عن النفس. زكريا الشرعبي يقول: مشكلة السعودية أنها لم تعقل حتى الآن أن اليمن لم يعد حديقة خلفية. الدكتور أحمد الشام يكتب تعليقا على النكف القبلي في كشر الذي رسم سهم بالطقوم أو شكل سهم بالطقوم، قال: السهم بالطقوم يشير إلى الحدود السعودية، فهل تدرك السعودية أو تترك السعودية حصارها وعدوانها؟ وإلا فإن السهم اليمني سينطلق. هكذا كانت الرسالة من قبل مديريات أو من قبائل مديريات مستبة وكشر ووشحة وقارة وبكير المير بمحافظة حجة، فهل سيتعقل العدو السعودي؟ ضرار الطيب قال: حتى لو عرضت السعودية أن ترفع الحصار مقابل عدم تسيير رحلات إيرانية إلى صنعاء، فإن ذلك سيكون تناقضا صارخا لا يمكن لأي شخص عاقل وحر أن يقبل به، فما بالك وهي تتعنت أصلا وتصر على أن يبقى اليمنيون تحت الحصار والاحتلال والعدوان. أمين حيان كتب قال: لنا كامل الحق في الحركة والسفر عبر مطارنا إلى أي وجهة في أرجاء المعمورة، ولا يحق لأحد أن يمنعنا من هذا الحق، ونحن حاضرون لخوض غمار الحرب مهما كان مستواها دفاعا عن حقنا ودفاعا لأي معتد يريد أن يحرمنا من هذا الحق. وختم أمين حيان منشوره قال: إن معادلة المطار بالمطار هي خيار شعبي وقرار سيادي لا رجعة عنه. أختم مستمعينا هذه الفقرة وهذه الحلقة بما كتبه يحيى المحطوري قائلا: السعودية هي قائد تحالف العدوان على اليمن، وهي من أفشلت صفقة تبادل الأسرى، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك في الوقت الذي التزمت فيه صنعاء ونفذت كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، التي كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد حادثة شهيد كربلاء وبعد واقعة الحرة مليت الأمة بالذل والصغار، حتى اعتقد البعض أنه لنصر يلوح في الأفق، فأشعل الإمام زيد عليه السلام جدوة الثورة المباركة. آفاق، الثورة والنصر.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: الله أكبر.
12: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض. إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم. أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطة. جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى. فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا المضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد أهو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى. فجميعنا في حزبه أعضى.
13: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده يشع وعيا ويضيء بصيرة.

في كل عام دراسي جديد تبدأ حكاية أرق لا تنام في عيون الآباء، وتبدأ معها رحلة البحث عن مدرسة مناسبة قد لا تتوفر لبعدها أو لرداءتها، فيضطر للبحث عن مدرسة أهلية ليجد أرقاما متفاوتة ورسوما مختلفة. مدرسة تطلب 130,000، وأخرى 150، وثالثة تطلب 300، ورابعة 200، وخامسة تطلب 500، وهناك مدارس تطلب أكثر من 1,000,000 ريال. وأقل سعر يجده معظم الآباء أكبر من قدرتهم، فيضطرون للتدين والاقتراض، ويستقطعون ثمن دراسة أبنائهم من قوتهم ولقمة عيشهم، ثم لا يدري الأب بأي هم يبدأ ومن أين وماذا يسدد. قسط الرسوم أم ثمن الحقائب والدفاتر والأقلام؟ وهناك مدارس ترفع رسومها كل عام وأخرى تضاعفها دون معايير واضحة، ورسوم متفاوتة لا يعرف أحد كيف وضعت ومن أين ومن يحددها ومن يراقب. وفوق ذلك فإن الأسعار غالبا لا تعبر عن وجود التعليم فعلا أو عن جودة التعليم فعلا، بل أرقام يفرضها السوق وقواعد العرض والطلب في ظل غياب الرقابة وعدم وجود حد فاصل بين الاستثمار المشروع والجشع. وإلا فأين دور الجهات المختصة؟ ولماذا لم تضع معايير واضحة تحفظ حق المدرس، حق المدرسة، وتحمي الأسرة وتصون مستقبل الطالب؟ لماذا لا توجد آليات واضحة لتصنيف المدرسة بحيث يعرف ولي الأمر ماذا يدفع ولماذا يدفع وما الذي سيحصل عليه مقابل ذلك؟ ولماذا لا يتقبل المواطن المقتدر فكرة أن يدفع 10,000 ريال رسوم سنوية قد تلعب دورا كبيرا في تحسين أداء مدرسة حكومية، بينما هو يدفع عشرات أو مئات الآلاف في مدرسة خاصة قد لا يجد فيها فارقا كبيرا؟ لماذا لا تفعل الحكومة خيار التمويل الخيري للمدارس الحكومية وتدفع بالخيرين ورجال المال والأعمال للمساهمة في دعم التعليم؟ وقبل ذلك أين صندوق المعلم وما أخباره؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا سنطرح معكم مستمعين الأكارم هذه القضية بمشيئة الله على إذاعتكم إذاعة آفاق الوعي والبصيرة بمشيئته تعالى، فكونوا معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم الأوفياء أينما كنتم في المدن والقرى، في السهول والجبال، وفي كل بيت يفتح مذياعه اليوم ليشاركنا هما من هموم المجتمع وقضية مستحاضر الأسرة ومستقبل الأبناء. أيها الأحبة، حين نتحدث عن التعليم فنحن نتحدث عن مستقبل وطن، عن الطبيب الذي سيعالج أبناءنا غدا، عن المهندس الذي سيبني، عن المعلم الذي سيعلم، وعن الإنسان الذي سيحمل مسؤولية هذا البلد في السنوات القادمة. ولهذا فإن التعليم ليس سلعة عادية تباع وتشترى، بل هو حق أصيل واستثمار في الإنسان وركيزة هامة في نهضة الأمم. لكن ما يشهده الشارع اليمني اليوم من صنعاء إلى عدن، ومن تعز إلى حضرموت، إلى حضرموت وبقية المحافظات، من قفزات عشوائية وتفاوت كبير في رسوم المدارس الخاصة، هو كارثة، هو كارثة مجتمعية بكل المقاييس. فهناك مدارس تطلب رسوما مضاعفة، وأخرى برسوم أقل بكثير، وثالثة تضيف رسوم جديدة كل عام تحت مسميات مختلفة: تسجيل، زي، مدرسي، مواصلات، كتب، أنشطة، حفلات، رحلات، حتى أصبحت فاتورة التعليم عند كثير من الأسر أكبر من قدرتها على الاحتمال. لقد تحول التعليم من رسالة مقدسة إلى سوق مفتوح، وللأسف تفتقر لأدنى معايير الرقابة. والغريب بل والمؤلم أن هذه المبالغ الطائلة غالبا لا تنعكس إطلاقا على جودة التعليم ولا على البنية التحتية للمدرسة التي يتخذ أكثرها من الشقق السكنية الضيقة فصولا تخنق الأنفاس، ولا حتى على رواتب المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون أجورا زهيدة لا تسد رمق عيشهم. إنها قضية يعيشها آلاف اليمنيين، قضية لا تتعلق بالمدارس الخاصة وحدها، بل تتعلق بمستقبل التعليم في اليمن كله، وبحق الأسرة في أن تجد تعليما جيدا برسوم عادلة، وبحق المدرسة أيضا في أن تعمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة تحقق الجودة وتحفظ حقوق المستثمر وتحمي ولي الأمر في الوقت نفسه. والمسؤولية هنا مشتركة ولا يمكن إعفاء أحد منها، تقع أولا على عاتق الحكومة ووزارة التربية والتعليم التي غيبت لجان الرقابة والتصنيف العادل للمدارس من بناء على معايير الجودة، وتقع ثانيا على مستثمرين تغلبوا بمنطق الربح السريع على دورهم التنويري، وتقع ثالثا علينا نحن كمجتمع رضي في كثير من الأحيان بالأمر الواقع دون تفعيل لأصوات الضغط المجتمعي. ولهذا خصصنا مستمعين الأكارم هذه الحلقة من برنامج قضايا لنقوم بدورنا ومسؤوليتنا قدر المستطاع، حيث سنقترب من هذا الملف ونطرح أسئلته الشائكة: لماذا تختلف الرسوم بهذا الشكل الكبير؟ أين دور وزارة التربية؟ لماذا لا توجد معايير للتصنيف المدرسي؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين جودة التعليم والقدرة المعيشية للأسرة؟ وما هي الحلول التي يمكن أن تنهي هذه الفوضى وتحقق العدالة والشفافية للجميع؟ أسئلة كثيرة مستمعين الأكارم نضعها اليوم على طاولة النقاش، فكونوا معنا.

التكرير الإخباري. تحول مستمعينا الكرام ملف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أحد أكثر الملفات التعليمية والاجتماعية إثارة للنقاش في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتراجع القدرة الشرائية للأسرة واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على التعليم الأهلي نتيجة تحديات تواجه قطاع التعليم الحكومي في عدد من المناطق. ومع دخول كل عام دراسي تتكرر شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم الدراسية ومن فرض مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة تشمل التسجيل والأنشطة والكتب والزي المدرسي والمواصلات وغيرها من الخدمات، الأمر الذي يجعل التكلفة النهائية أعلى بكثير من الرسوم المعلنة في بعض الحالات. ورغم أن المدارس الخاصة تختلف في إمكاناتها وبرامجها التعليمية وكفاءة كوادرها، إلا أن كثيرا من أولياء الأمور يتساءلون عن الأساس الذي تحدد بموجبه الرسوم، ولماذا يصل التفاوت بين مدرسة وأخرى إلى مستويات كبيرة حتى داخل المدينة الواحدة في ظل غياب نظام وطني معلن وموحد يربط الرسوم بمعايير واضحة للجودة والأداء والخدمات التعليمية. وفي المقابل تؤكد إدارات عدد من المدارس الخاصة أن ارتفاع الرسوم يرتبط بزيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الإيجارات والوقود والطاقة والوسائل التعليمية ورواتب المعلمين. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حق المستثمر في تقديم خدمة تعليمية مستدامة وفي الوقت نفسه تحمي الأسرة من أعباء مالية متزايدة وتضمن ألا يصبح الحصول على تعليم جيد امتيازا لا يقدر عليه إلا أصحاب الدخل المرتفع. وبين مطالب الأسرة بالعدالة والشفافية ومطالب المدارس بتغطية تكاليف التشغيل نتيجة الأنظار تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي وطني يحدد معايير تصنيف المدارس وآليات اعتماد الرسوم وأدوات الرقابة بما يعزز الثقة في التعليم الأهلي ويضمن حق الطالب في تعليم جيد وحق ولي الأمر في معرفة القيمة الحقيقية لما يدفعه.

في الأسبوع الماضي كنا قد تواصلنا بوكيل وزارة التربية والتعليم ولكن لم يستجب لنا أحد، وخلال هذا الأسبوع أيضا تواصلنا بمدير التعليم الأهلي والعام، لكن للأسف أرسل إلينا رقم ناقص الآن نتواصل به مجددا لنضعه حول الموضوع ونطرح عليه أسئلة المواطن اليمني الذي يشعر أن وزارة التربية والتعليم تقف في موقف المتفرج وأن عملها يتوقف عند تجديد التراخيص السنوية فقط لتلك المدارس الخاصة دون النظر لما تفعله هذه المدارس بجيوب المواطنين. ونطرح أسئلة كثيرة، هل يوجد اليوم سياسة وطنية واضحة تنظم رسوم المدارس الخاصة أم أن لكل مدرسة حرية تحديد الرسوم كما تشاء؟ هل جاهز الضيف؟ يعني جاب الرقم صحيح؟ للأسف أننا نتواصل الآن بوزارة التربية والتعليم وبالمختصين في هذا المجال إلا أنه حتى الآن لم يرد علينا الضيف الذي تم أيضا الذي استجاب وقال أنه سيكون معنا على الساعة 11 في برنامج قضايا الذي تبث إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة كل أسبوع يوم السبت من كل أسبوع لطرح قضايا مختلفة، وكان معنا لهذا العام قضي لهذا الأسبوع قضية المدارس الخاصة وما تفعله بالمواطنين. نحن تابعنا في الأسبوع الماضي برنامج على قناة المسيرة لنزول ميداني لأحد الزملاء الإعلاميين لمدارس في مديرية الثورة، ورأينا فجوة كبيرة جدا بين الحكومة وبين تلك الوزارات التي تحدد رسوم كيفما شاءت، والرسوم كما ذكرنا في تقريرنا تختلف من مدرسة إلى أخرى حيث لا يوجد هناك محددات لمعايير معينة. نعم تحدثي معه، هل نتواصل معه إذا أمكن أيوب إذا أمكن يطلع معنا. إذن هذه المدارس وهذه الوزارة لا تعمل شيئا. السؤال الذي طرحناه قبل قليل أن المواطن يشعر أن وزارة التربية والتعليم تقف في موقف المتفرج، هو فعلا أن الوزارة في هذه المسألة إلى حد كبير تقف موقف المتفرج، ليس هناك أي معايير توضع من قبل الوزارة لتحديد الرسوم. حتى الرسوم هناك معايير إذا وضعت كما ذكر وكما قيل تتفاوت هذه الرسوم من مدرسة إلى أخرى، كما ذكرت لكم مستمعين الأكارم وأنا أتابع برنامج صباحي لقناة المسيرة، وكان هناك نزول لأحد الزملاء الإعلاميين في قناة المسيرة لمدارس في الثورة بمعية مدير المنطقة التعليمية بمدير الثورة، وجدنا ولاحظنا أن هناك فجوة كبيرة جدا وأنه لا يتم تحديد الرسوم من قبل الوزارة وأن هناك مخالفات كثيرة على هذه المدارس، ورغم ذلك أنه أصدر قرار بعدم إغلاق أي مدرسة مخالفة لهذا الحد أنه يصل القرار من وزارة التعليم أنه لا تغلق المدارس المخالفة للتسعيرة كما يقال، رغم أن التسعيرة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، التسعيرة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، وهناك رسوم تفرض على الطلاب حتى من قبل الإدارة، حتى على مستوى الحفلات، حفلات أعياد الميلاد يحمل الأسرة تكاليف فوق طاقتها، لم تكتفي المدرسة بأعباء الرسوم للزي المدرسي والكتب المدرسية والحفلات والرسوم الدراسية المختلفة. تخيلوا أنك مدارس للصف الأول أكثر من 150,000 وبعضها 110,000 وبعضها أكثر وبعضها أقل، إلى متى ستظل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي متفرجة على هذا الوضع؟ لماذا لا يوضع حدا لهذه المشكلة؟ لماذا لا تتجه كما ذكرنا
في مقدمتنا إلى الخيرين وفاعلي الخير وإلى التجار لدعم المدارس الحكومية. أيضا السؤال للمواطن يتحمل عبء مدارس وتكاليف كبيرة للمدارس الخاصة ويشكو من الرسوم المتفاوتة ومن زيادتها، ويهرب في ذات الوقت وفي نفس الوقت من دفع 10,000 من 8,000 إلى 10,000 للمدارس الحكومية لدعم المدرس الحكومي لكي نبني جيلا متسلحا بالتعليم وننهض بمدارسنا الحكومية ونكون هناك تعاون مجتمعي مع الحكومة. أسئلة كثيرة يجب أن تطرح على الوزارة وعلى أيضا المجتمع. كما ذكرنا في التقرير أن الدور والمسؤولية لا تقتصر على الحكومة، رغم أن عليها دور كبير ورقابي، بما أنها عملت تراخيص لمدارس حكومية لتعليم أبنائنا، فيجب عليها المراقبة ويجب عليها التسعير، تحديد السعر للرسوم المدرسية للكتب. حتى على مستوى الكتب لم تلتزم تلك المدارس بتسعيرة الكتب المدرسية، ليس هناك رسوم موحدة في كافة المدارس الخاصة. لماذا؟ أين الرقابة؟ أين أنتم يا وزارة التعليم التربية والتعليم والبحث العلمي؟ أين المختصين والمسؤولين المباشرين على الرقابة على المدارس الأهلية الخاصة؟ لماذا حتى على مستوى رسوم الكتب التي تختلف من مدرسة إلى أخرى، وهو يأخذ من الوزارة أو من مطابع الكتاب المدرسي، كل المدارس تأخذ الكتب بسعر موحد. إذا كان كلامنا غلط فليتواصل بنا أحد من تلك المدارس لنعرف هل تسعيرتهم للكتب تختلف من مدرسة الأخرى بحسب اختلاف التسعيرة في مطابع الكتاب المدرسي. لا أعتقد ذلك، بل أجزم أنها المطابع الكتاب المدرسي تعطي المدارس بسعر موحد وحددت رسوم الكتب. كما ذكرت في نزول الميداني لمدير الثورة وهو كنموذج، وجد أن أسعار الكتب مخالفة لما حددت وزارة التربية والتعليم ولما حدد أيضا من مطابع الكتاب المدرسي. بالطبع أن الرسوم التي تحدد من مطابع الكتاب المدرسي تحدد من وزارة التربية والتعليم، ويوجد أن هناك مخالفات وأسعار كبيرة جدا في مدارس أخذت كنموذج للمخالفة في مديرية الثورة، ناهيك عن المديريات الأخرى. لا تتوحد أسعار الرسوم في المدينة الواحدة، بل ليس في المدينة الواحدة بل في المديرية الواحدة، تختلف من مدرسة خاصة إلى أخرى داخل المديرية في أسعار الرسوم ما بين المستويات الأدنى والمستويات الأعلى في الثانوية. أين رقابتكم يا وزارة التربية والتعليم؟ أين أنتم من هذا الوضع؟ لماذا لا تشكل لجان مجتمعية للتوضيح وللتوعية للمجتمع بدورهم وبأهمية دورهم في دعم المدارس الحكومية، ولكي ينهض هذا المدرس الذي يعمل برسوم بسيطة جدا، تكون هذه الرسوم الرمزية الذي نعطيها كمساهمة مجتمعية حافزا له لتعليم أبنائنا بجودة عالية، ونقاطع تلك المدارس أقل شيء. أيضا نعمل لمقاطعة تلك المدارس التي تخالف. نعلم أن الأب يبحث عن جودة تعليم لابنه ويتحمل أعباء كبيرة جدا من أجل تعليم ولده، لكن للحد من الفساد والجشع يجب أن نتشارك نحن إلى جانب الحكومة في مقاطعة أو في الحد من هذا الجشع لأصحاب المدارس الأهلية الخاصة. المسؤولية كبيرة على وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، مسؤولية كبيرة. أين هم من هذا الفساد؟ أين هم من هذا الطمع؟ أين هم من حماية المواطن الذي يعيش أزمات كبيرة؟ تكفي المواطن الحصار البري والبحري والجوي الذي يسعى اليوم جاهدا إلى جانب القيادة الحكيمة لاستنهاض
لاسترجاع حقوقه من يد العدو الغاصب على ثرواتنا ومرتزقته. يكفي هذا المواطن معاناة بسبب عدوان غاشم جاثم على بلدنا منذ أكثر من 11 عاما. يجب عليكم مسؤولين الكرام القيام بمهامكم، وإلا فأتركوا كرسي المسؤولية لمن يتحمل المسؤولية ويقوم بواجبه الديني والوطني والجهادي تجاه بلده وشعبنا اليمني العظيم.

وزارة التربية والتعليم، أين سياستكم الوطنية الواضحة التي تنظم رسوم المدارس الخاصة؟ أما أن لكل مدرسة حرية تحديد الرسوم كما تشاء، لماذا لا تمنعون حتى اليوم وجود نظام رسمي؟ وما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعكم وزارة التربية والتعليم من إنشاء نظام رسمي لتصنيف المدارس الخاصة إلى درجات أو مستويات، لكي يعرف المواطن أن هذا المدرسة سعر رسومها مرتفع؟ لماذا؟ لأن لديها جودة تعليمية، لأنها تمتلك المعامل، لأنها معايير تصنيف، يعرف أن هناك، هذا بيحفظ حق المواطن وأيضا بيحفظ حق المستثمر، يحفظ التصنيف للمدارس على مستويات، يحفظ حق المواطن ويحفظ حق المستثمر، لأنه يقدم جودة تعليمية عالية أو بمستوى عال. لذلك رفع أو ويتم أيضا منكم أنتم تحديد الرسوم بحسب تصنيف هذه المدارس إلى درجات أو مستويات، حيث ترتبط هذه التصنيفات ترتبط بالرسوم، وترتبط الرسوم بمعايير معلنة يعرفها الجميع. الجودة إذا كانت تختلف بين المدارس ويمكن أن تختلف معها الرسوم لكل مستوى، أو ما الضامن ألا تستغل بعض المدارس غياب التصنيف لفرض الرسوم لا تعكس مستوى؟ لأن التصنيف عندما يغيب التصنيف، معذرة، عندما يغيب التصنيف ستتجرأ مدارس على رفع الرسوم، وهذه الرسوم لا تتناسب مع جودة التعليم التي تقدمها هذه المدارس، كما يحصل اليوم أن هناك مدارس ترفع الرسوم وليس لديها أي جودة تعليم. ومن الأفضل على الآباء أن يأخذوا أبنائهم إلى المدارس الحكومية، هناك مدارس حكومية لديها جودة تعليم أفضل بكثير من كثير من المدارس الخاصة، أكثر بكثير من المدارس الخاصة. يا وزارة التعليم، يا وزارة التربية والتعليم، هل لديكم قاعدة بيانات تقيس أداء المدارس الخاصة بصورة وتنشر نتائج للرأي العام بصورة سنوية وتنشر النتائج؟ لا يوجد، لا يوجد لدى وزارة التعليم هذا الشيء نهائيا. هل يطلع المواطن على التسعيرة وعلى التصنيفات وعلى التقييمات وعلى تحديد الرسوم من قبل الوزارة؟ بل قد نجزم أنها لا تقوم الوزارة بهذه الأعمال نهائيا. سنطرح الأسئلة إذا كان لدينا وقت، ونطرح المجال لمستمعين الأكارم ليشاركونا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع عبر الرقم 7288-2088 خلال الدقائق المتبقية من برنامج قضايا.

أيضا مستمعينا الأكارم، كما ذكرنا في بداية برنامجكم لهذا اليوم من برنامج قضايا، كنا قد تواصلنا في الأسبوع الفائت بوكلاء وزارات للحديث معنا حول هذا الموضوع، ولكن لا فائدة، لم يستجب لنا من تلك الوزارة أي أحد، وكأن المسؤولية لا تعنيهم، وكأنهم لا يقومون بواجب، كأن الكرسي مغنم لا مغرم، كأن الكرسي فقط يتخذونه، لا ندري كيف نصف ما يعملونه تجاه المهام المنوطة بهم والتي يجب عليهم القيام بها. لماذا يتهربون من الإجابة على تساؤلاتنا التي نطرحها من واقع مؤلم يحدث للمواطن العزيز في واقع التعليم للمدارس الخاصة؟ اليوم أيضا بالأمس كان لنا تواصل وتواصل بالزميل الإعلامي أيوب إدريس، تواصل بمدير عام المدارس أو التعليم الأهلي والخاص، رد علينا قال أنه سيكون معنا اليوم، ولكن عند تواصلنا به لم يرد على هاتفه حتى اللحظة، ونحن في الدقائق الأخيرة من برنامج قضايا سنثير الموضوع بإذن الله تعالى إذا أتيحت الفرصة ولقينا استجابة، وإلا سيكون لنا مواضيع أخرى في برنامج قضايا في الأسبوع المقبل. أعزائنا المستمعين، وفي رسالتنا لكم لهذا اليوم، قد تختلف وجهات النظر حول هذا الموضوع، لكن الجميع يتفق على حقيقة واحدة، إن أن التعليم ليس سلعة عادية، بل هو حق أساسي واستثمار في المستقبل ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمدرسة والأسرة والمجتمع. إن القضية ليست في وجود مدارس خاصة، فوجودها أسهم في استيعاب مئات الآلاف من الطلاب، وخلق فرص عمل لآلاف المعلمين والإداريين، وتقديم نماذج تعليمية متميزة في كثير من الحالات. وليست المشكلة أيضا في أن تحقق المدرسة عائدا ماليا مشروعا يضمن استمرارها وتطورها، لكن المشكلة تبدأ عندما تغيب المعايير وتغيب الشفافية ويغيب التنظيم، وحين يضيع التعليم الحكومي تحت عجلات الإهمال، وحين يصبح التعليم امتيازا للأغنياء. ومن هنا فإن الحل لا يكمن في حلول ارتجالية، إنما في بناء منظومة عادلة وشفافة تقوم على الجودة والمساءلة. ولذلك فإننا نضع بين أيدي الجهات المعنية والرأي العام مجموعة من المقترحات العلمية والعملية، أولا إعداد نظام أو آلية لتصنيف المدارس الخاصة وفق معايير علمية واضحة تشمل جودة التعليم وكفاءة المعلمين والبيئة المدرسية والكثافة الصفية والتجهيزات والأنشطة والنتائج التعليمية ومستوى السلامة ورضا أولياء الأمور. ثانيا ربط الرسوم الدراسية بهذا التصريف بحيث تكون هناك حدود سعرية عادلة لكل مستوى تمنح المدرسة المتميزة حق المنافسة وتحمي الأسرة من أي مبالغ غير مبررة. ثالثا إلزام جميع المدارس بإعلان الرسوم كاملة قبل بدء التسجيل مع بيان جميع البنود بوضوح، ومنع استحداث أي رسوم إضافية أثناء العام الدراسي. رابعا تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري ليس على الرسوم فقط، بل على جودة الخدمة التعليمية أيضا، لأن الهدف ليس تنظيم الأسعار وحدها، وإنما الارتقاء بمستوى التعليم. خامسا إنشاء منصة إلكترونية وطنية تنشر فيها بيانات جميع المدارس الخاصة ورسومها المعتمدة وتصنيفها ونتائج تقييمها، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرار واع ويشجع المنافسة القائمة على الجودة لا على الدعاية. سادسا حظر الجباية بالعملات الأجنبية وتجريم فرض الرسوم بالدولار أو السعودي أو ربطها بالصرف الموازي، وإلزام المدارس بالريال اليمني
كعملة قانونية وحيدة. سابعا، توفير آلية ميسرة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والبت فيها بسرعة وشفافية مع ضمان حقوق جميع الأطراف. ثامنا، تفعيل مدارس الحكومية بشكل أفضل وبآليات تراعي ظروف المواطنين. تاسعا، تفعيل خيار التمويل الخيري للمدارس الحكومية والدفع بالخيرين ورجال الأعمال برجال المال والأعمال للمساهمة في دعم التعليم، وقبل ذلك تفعيل صندوق دعم المعلم حتى تلمسه المدرسة والمعلم والطالب. مستمعين الأكارم، إذا نجحنا في بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على التصنيف والشفافية والرقابة والمساءلة، فلن يكون الرابح المدرسة أو الأسرة وحدها، بل سيكون الرابح الأكبر هو الطالب اليمني ومستقبل اليمن ككل. إن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وبناء المدرسة يبدأ من نظام يدعم التعليم ويحفز الجودة ويكرم التميز ويحمي حق الطالب ويصون كرامة الأسرة ويمنح المستثمر الجاد بيئة مستقرة وواضحة. ولعل الرسالة التي نغادر بها اليوم هي أن إصلاح التعليم لا يبدأ من الفصل الدراسي وحده، بل يبدأ أيضا من العدالة والشفافية وحسن التنظيم، فحين تعرف الحقوق وتحدد الواجبات وتقاس الجودة بمعايير معلنة يصبح التعليم رسالة سامية لا عبئا يثقل كاهل الأسرة. مستمعينا الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم. كان معكم في التقديم الأستاذ عبد المجيد عزيز، كان معكم في التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن التنفيذ والهندسة الإذاعية سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هو عليه السلام اختص اختصاصا متميزا بارتباط وثيق ومتميز بالقرآن الكريم. القرآن الكريم ينبوع العلم، ينبوع المعرفة، منبع الهدى، حتى عرف زيد عليه السلام بحليف القرآن. حليف القرآن.
2: إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرة.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: Yeah.
2: للوفاء صورة مضيئة ونماذج متألقة، وأهل الوفاء في كل زمن هم حماة الدين ورجال الإنسانية ومشاعل التضحية.
7: يا حليف الذكر طاهتنا، يا سيد يا ابن القادة العظماء،
2: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام.
7: زيد عنواني وغلائي.
2: برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: في خضم معركة التحرر والكرامة، وفي ذروة توحش الطاغوت وأوج استفحال الفساد، ثمت صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام هي مدرسة لكل الثائرين والأحرار في كل عصر ومصر. إمام الثائرين، إطلالة على ثورة الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام. إمام الثائرين، برنامج تتابعونه في ذكرى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليه السلام على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. إمام الثائرين من إعداد وتقديم أيوب إدريس. إمام الثائرين إخراج مازن السنحاني.

0: ختام الرسل.
1: بعد مدة تتجاوز العام قضاها الإمام زيد عليه السلام في الكوفة والبصرة يحضر للثورة ويأخذ البيعة، حدد عليه السلام غرة صفر من سنة 122 للهجرة موعدا لانطلاق الثورة. وكان الإمام عليه السلام قد حاول أن يحيط تحركه بالسرية التامة حتى لا تجهض الثورة في مهدها، لكن جواسيس السلطة الأموية كانت قد تسربت إليهم أخبار الثورة وموعد الخروج. لما علم الإمام زيد عليه السلام بذلك وأن موعد الثورة قد تسرب إلى السلطات الأموية، حاول أن ينقذ الثورة من أن تضرب في مهدها، فقرر أن يقدم موعد الثورة، فكان يوم الأربعاء الموافق 23 من محرم موعدا لانطلاق الثورة المباركة. بدأت الأحداث تتسارع، واستشعر بنو أمية اقتراب الخطر، ففي ليلة الثلاثاء الموافق 22 من محرم سنة 122 للهجرة أمر يوسف بن عمر وهو أمير العراق، أمر قائد شرطته الحكم بن الصلت بجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ليحصرهم فيه، فبعث الحكم إلى العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة بأن يجمعوا أهل الكوفة في المسجد، ثم نادى مناديه: أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحله الليلة فقد برئت منه الذمة، أؤتوا المسجد الأعظم. وفي يوم الثلاثاء أقبل الناس إلى المسجد وبقوا محصورين فيه. في ليلة الأربعاء 23 من محرم، وكانت ليلة شديدة البرد، خرج الإمام زيد بن علي من دار معاوية بن إسحاق بين أصحابه راكبا على بغلة شهباء، يلبس قباء أبيض تحته درع، معتما بعمامة سوداء، ومعه سيف ودرقة، وبين يديه مصحف، فوقف وقال: أيها الناس، أعينوني على أنباط أهل الشام، فوالله لا يعينني عليهم أحد إلا رجوت له أن يجيء يوم القيامة آمنا حتى يجاوز الصراط ويدخل الجنة. ثم قال: سلوني، فوالله ما تسألوني عن حلال أو حرام، أو محكم أو متشابه، أو ناسخ أو منسوخ، أو أمثال أو قصص، إلا أنبأتكم به. والله ما وقفت هذا الموقف ولا قمت مقامي هذا حتى قرأت القرآن وأتقنت الفرائض والأحكام والسنن والآداب، وعرفت التأويل كما عرفت التنزيل، وفهمت الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والخاص والعام، وأنا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه الأمة، وأنا على بصيرة من ربي.

كان أصحاب الإمام زيد يحملون الهرادي القصب فيها النيران ويصيحون بشعار الإمام يا منصور أمت. نظر الإمام عليه السلام إلى أصحابه فوجدهم قلة، فبعث أحد قادته القاسم بن كثير ومعه رجل آخر لينادي في شوارع الكوفة بشعاره يا منصور أمت، ليعلن للناس بدء المعركة.

في يوم الأربعاء 23 من محرم سنة 122 للهجرة، حدثت وقائع مهمة في مسار المواجهة بين الإمام زيد وبني أمية. كان الفارق العددي بين الجيشين كبيرا، فجيش الإمام زيد عليه السلام كان قرابة 1000 مقاتل على أكثر ما قيل، و218 على أقل الروايات، في مقابل جيش بني أمية بقيادة يوسف بن عمر الذي كان قوامه 12,000 على أقل التقديرات. بدأ الإمام بتشكيلة جيشه الذي كان قوامه كما في بعض الروايات 218 مقاتلا، فجعل الإمام عليه السلام نصر بن خزيمة قائدا على الميمنة، ومعاوية بن إسحاق على الميسرة، في جيش يقول سليمان الرازي في وصفه: لم أرى يوما كان أبهى ولا أكثر جموعا ولا أوفر سلاحا ولا أشد رجالا ولا أكثر قرآنا وفقها من أصحاب زيد بن علي. أمر الإمام زيد أصحابه أن ينتشروا في الكوفة وأن ينادوا أن من ألقى سلاحه فهو آمن، ثم انطلق الإمام زيد إلى الكناسة فحمل على من فيها من جند أهل الشام، ثم اتجه إلى الجبانة وفيها أكثر من 700 من الجند الأموي فحمل عليهم فهزمهم. ويوسف بن عمر قائد الجيش الأموي على التل يقول الراوي: فرأيته، أي الإمام زيدا، يشد عليهم كأنه الليث.

كان يوم الأربعاء حافلا بالمعارك، والتحم الجيشان مرات ومرات وفي أكثر من نقطة، وكانت الحرب أشبه ما تكون بحرب شوارع. استبسر الإمام عليه السلام وأصحابه أيما استبسال، فالإمام زيد هو الوثاب في صولاته وجولاته محتزا للرؤوس هاتفا: والله لو كنت أعلم عملا أرضى لله من قتال هؤلاء لفعلته. ضاربا بيد حسينية حيدرية تستلهم القبس من عنفوان رسول الله، مقارعة لأكابر المجرمين، وكذلك كان رجاله الأبطال. انجلت معركة يوم الأربعاء عن 2000 قتيل من الجيش الأموي، وكانت معظم المواجهات بين الحيرة والكوفة. فقسم الإمام زيد جيشه إلى فرقتين: فرقة تواجه الجيش الأموي القادم من الحيرة، وفرقة تواجه الجيش الأموي المتواجد في الكوفة. بعد أن كانت المواجهات طيلة يوم الأربعاء، جاء يوم الخميس لتكون المواجهات أكثر تضحية واستبسالا. ففيه كان للإمام زيد عليه السلام وأصحابه مواقف بطولية خلدها التاريخ، فقد قاتلوا قتال المستميتين فكانت ملامح النصر تخطو إليهم. مضى يوم الخميس، وكان يوما داميا على جيش هشام بن عبد الملك، فقد انجلت معاركه عن 200 قتيل من الجيش الأموي، لكن الجراحة قد كثرت أيضا في أصحاب الإمام زيد، فأمر عليه السلام أصحابه أن يحيوا ليلة الجمعة بالصلاة والتهجد وقراءة القرآن والتضرع إلى الله، وقال لهم: وأنا أعلم والله أنه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح لله ولرسوله وللإسلام منكم. جاء يوم الجمعة وقد كثرت الجراح في أصحاب الإمام زيد عليه السلام، واستبان الوهن وترك ضعاف الإيمان المعركة. فقد روي أنه لم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى يرده. فأمسى الإمام عليه السلام وقد رق عسكره، وخذله كثير ممن كان معه، وثبت معه أهل البصائر الذين من فكوا يسقون الأعداء كؤوس الموت حتى قهروهم وهزموهم. فتراجع الأمويون وعلموا أنه لا قدرة لهم على المواجهة، فتحصنوا خلف الكثب والجدران واستنجدوا

0: غسان، فقد استشهد نصر بن خزيمة وبعده معاوية بن إسحاق، واللذان استبسلا في نصرته عليه السلام.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج إمام الثائرين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: للوفاء صورة مضيئة ونماذج متألقة، وأهل الوفاء في كل زمن هم حماة الدين ورجال الإنسانية ومشاعل التضحية.
2: يا حليف الذكر طاهتنا، يا سيد يا ابن القادة العظماء.
1: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام. برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي، تقديم عبد الحليم إدريس، من إخراج المخرج محمد علي هبة.
2: زيد عنواني وضيائي.
3: مرحبا وأهلا وسهلا بكم سادتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة إلى حلقة جديدة من برنامجكم أهل الوفاء، والتي نحاول من خلالها أن نستلهم العبرة والعظة وأن نقف وإياكم في أفيائها على الدرس العميق والمثال الرائع والقدوة الحسنة، ونستخرج من سيرة أصحاب الإمام زيد ومن استشهدوا معه وقاتلوا بين يديه كيف يكون المؤمنون المستبصرون في نصرة الدين والقضية والمبدأ.

كانوا أنصارا تخيروا النصر لدين تمكن في نفوسهم قبل أن ينصروا زيدا في محراب البطولة، ونظروا إلى توجيهات الله وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن ينظروا إلى مصالحهم ومستقبلهم الدنيوي، وعاشوا معاناة الرعية وأشقائهم في الدين ونظرائهم في الإنسانية قبل أن يلتفتوا إلى ما يمسهم من الظلم على المستوى الشخصي، ولهذا تفردوا وانفردوا وكانوا من أعظم الدروس ومن أجل من مروا على وجه هذه الأرض. قد يكون التاريخ قد أغفلهم والمؤرخون قد ظلموهم، لكنه لم يمت ذكرهم ولم يزول مشروعهم، بل داع ذكرهم في أهل السماء وانتشر عبقهم في قلوب الأتقياء والمستضعفين. وفي حلقة اليوم سنتناول عددا من أهل الوفاء وقدوات الصفاء، والبداية مع معمر ابن خثيم الهلالي العلامة الثقة والمحدث الفقيه والراوي المؤتمن. لقد كان معمر بن خثيم مثالا للعالم المجاهد الذي مزج بين العلم والعمل والاجتهاد والجهاد، وكانت له مكانة مرموقة، فهو من طلبة الإمام زيد بن علي عليه السلام وأحد الرواة عنه، ولذا فقد بعثه الإمام زيد عليه السلام إلى العلماء في الأمر، وانتدبه سفيرا له في البقاع يشرح لهم دعوته ومبررات ثورته ومنطلقات حركته وجهاده، ويذكرهم بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن معمر بن خثيم كان نعم الرسول والداعية بلسانه وحججه وبيناته وملكاته وقدراته العلمية والمعرفية، ولقد كان قبل ذلك رفيقا للإمام زيد بن علي عليه السلام في رحلة إلى البصرة قبل الثورة. بعد رحلة الدعوة والبلاغ في الأمصار الذي قام بها معمر بن خثيم، عاد إلى الكوفة وكلفه الإمام زيد بن علي عليه السلام مع شخصية أخرى وهو عبد الله بن زبير الأسدي، كلفهما الإمام بمهمة جديدة تليق بحكمة معمر وفطنته وحدة نظره. ففي حين كان الإمام زيد في وقت اختفائه عن الأنظار في منزل معاوية ابن إسحاق، كان معمر وصديقه الأسدي يدخلان الناس على الإمام زيد في منزل تخفيه، ولا ريب أنهما كانا يتخذان وسائل التمويه وحسن التدبير حتى لا يكشف مكان الإمام للعدو الذي كان يترصد تحركات الثورة. وبالفعل فقد نجح نجاحا باهرا وتمكن من المحافظة على سرية المكان، فلم يستطع العدو مع بذله كل طاقاته أن يكتشفه. استمر معمر بن خثيم مع الإمام وخرج معه في المعركة وقاتل قتال الأبطال وأبلى بلاء العلماء المجاهدين الأبرار، وصدق مع إمامه رضوان الله عليه.

الشخصية الأخرى التي سنتحدث عنها في حلقة اليوم عامر ابن ربيع العذري. كانت المعركة على أشدها، والحرب تدخل على جيش الإمام زيد من أقطارها، وقد جمع الأمويون لفيفا من الجهلة والقتلة والموتورين. وفي تلك الأثناء جاء عامر ابن ربيع العذري إلى الإمام زيد، وكأنه أراد أن يتجلى له الأمر على اليقين ويقف الموقف بعد أن تشبع بعين البصيرة، أو قل أنه أراد أن يلقي على إخوانه المجاهدين حجة الوداع ويشرق لمن قد يخالطه الشك نور اليقين. قام عامر إلى الإمام فقال: يا أبا الحسين، أرأيت إن كنا على الحق ألست أعظمنا أجرا؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن كنا على باطل ألست أثقلنا ظهرا؟ قال: بلى، والذي لا إله إلا هو يا أخا عذره قاتل، فإن والله لعلى أهدى الهدى وإنهم لعلى أبطل الباطل. فسل عامر سيفه وهو يقول: نضرب عن زيد بكل صارمي ذي رونق يفري شؤون الظالم، لست لكم ما كنت بالمسالم يا نصرة الكفرة ذي المآثم، إلى آخر ما قاله رضوان الله عليه. ثم ضرب بسيفه وقاتل قتال الأبطال حتى نال وسام الشهادة رضوان الله عليه.

الشخصية الثالثة التي نختم بها حلقة اليوم من برنامجكم أهل الوفاء، سلام ابن المنير. كان سلام ابن المنير من أبطال الإمام زيد عليه السلام وفرسانه شجعا، وخلص شيعته وكان كسمه سلام على المؤمنين ومنير لدروب أهل الوفاء. خرج رضوان الله عليه بين يدي الإمام زيد عليه السلام وهو يقول: أضربهم بالصارم الحدابي ضرب غلام أيما غلامي، ضرب غلام ماجد قمقامي متوج بالجود والوسام، أشد شد الباسل الطرغامي على عروج نذل طغامي، من أهل كوفان وأهل الشام دون التقي السيد الهمامي، زيد الحجة والبر والإقدام ابن رسول جاء إلى الأنام، بالصدق من عند أولي الإنعام لم يحفظوا إلا ولا ذمام. هنا نحط وإياكم الرحال بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أهل الوفاء، بعد رحلة إيمانية مع العشق الإلهي والتوهج المعرفي وروح البذل والعطاء الذي يجسدها الصادقون في ميدان البر والجهاد، ويبرهنون عليها في ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمهرونها بالدماء الزكية والأرواح الطاهرة. إنها أشبه بمقتطفات، لكنها لو واجهت قلوبا صادقة لصنعت منها قدوات، وشحذت فيها العزيمة الصادقة والبصيرة النافذة، ورسمت خارطة الطريق إلى الله في ساحات العلم والعمل، وفي منعطفات السلم والحرب، وفي لحظات صنع المتغيرات وصناعة مستقبل الأمة كما يريدها الله لا كما يريدها الطواغيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء.
1: مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج أهل الوفاء على أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة.
2: لم يرضى الإمام بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لا.
0: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
3: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجل. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
4: بسم الله الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: فإن شئت النجاة وكل خير فأعلام الهدى.
1: إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
2: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
3: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

0: رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقود دعائم مملكته وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها.
1: عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟
0: النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير، إنه مرتفع، مرتفع جدا فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
2: أرجوك أتوسلك أعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.

0: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
1: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
0: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
1: دعني يا آزر.
0: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

ايش ذا؟

أشاهد كيف تموت وتفنى آلهة بابل؟ النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة.

0: أنا وأبي أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك، فبعثني إلى هنا.
1: إنما بعث رحمة، إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك، أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
2: قبلت.

سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة. وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر. سلام سارة.

0: ما الذي ينقصنا؟
1: لا شيء.
0: ألا تود سماع صوتي؟
1: أسمع ماذا؟
0: صوت طفل يبكي.
1: أسمع صوت طفل يبكي. تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
0: لست الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخير.

0: بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة. وهذا وعد الله.
1: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة، يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل

0: مبالغ مالية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الله الأكبر. فأما حقه الأكبر فأن يعبده العارف المحتج عليه فلا يشرك به شيئا، فإذا فعل ذلك بالإخلاص واليقين فقد ضمن له أن يكفيه وأن يجيره من النار.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.
1: زيد الكرامة والإبا والثورة، كشف الطغاة بكل عصر عورة. زيد الإمام الحر مثل جدوده، عشق الحسين وقام يكمل دوره. زيد يعلمنا أجل دروسه، أدمى هشام الظالمين وجوره. زيد إمام الناس عبر عصورها، في كل حر النفس أكبر ثورة. في العالم المظلوم ألمس عزمه، وأرى ظلام القهر يعرف نوره.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي للجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: رفض اليمن العزيز الذلة والهوان وقصف قلب الكيان يافا تل أبيب رافعا شعار من أحب الحياة عاش دليلا
1: يا زيد ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة والخائبون يهندسون مآربا ويسطلون مهانة وهزيمة هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى ما زال هما في الكرام وشيمة

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك سبق فوق.
5: أيوة
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع العدائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو القاسم عبد العزيز ابن إسحاق البغدادي: حدثني محمد بن بشير الرقي عن أبي خالد الواسطي قال: كتب أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام هذه الرسالة. قال مالك بن عطية: قلت لأبي خالد: لمن كتبها؟ قال: سأله أبو هاشم الرماني فقال: جعلت فداك أخبرني بحقوق الله علينا. قال أبو خالد: فكتب لنا هذه الرسالة وقال لنا: تدارسوها وتعلموها وعلموها من سألكم، فإن العالم له أجر من تعلم منه وعمل، والعالم له نور يضيء له يوم القيامة بما علم من الخير، فتعلموها وعلموها، فإنه من علم وعمل كان ربانيا في ملكوت السماوات. قال أبو خالد رحمه الله تعالى: فكتبناها من زيد بن علي عليهما السلام، وقرأها عليه أبو هاشم الرماني، وكان يدرسها ويقول: لو رعاها مؤمن كانت كافية له. قال زيد بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. جعلكم الله من المهتدين إليه الدالين عليه، وعصمكم من فتنة الدنيا، وأعاذكم من شر المنقلب، والحمد لله على ما هدانا وأولانا، وصلى الله على جميع رسله وأنبيائه وأوليائه، وخص محمدا بصلاة منه ورحمة وبركة، وسلم عليه وعلى أهل بيته الطاهرين تسليما. أما بعد، فإنكما سألتماني عن حقوق الله عز وجل وكيف يسلم العبد بتأديتها وكمالها، فاعلموا أن حقوق الله عز وجل محيطة بعباده بكل حركة وسبيل وحال ومنزل وجارحة وآلة. وحقوق الله تعالى بعضها أكبر من بعض، فأكبر حقوق الله تعالى ما أوجب على عباده من حقه وجعله أصلا لحقوقه، ومنه تفرعت الحقوق، ثم ما أوجبه من قرن العبد إلى قدمه على اختلاف الجوارح، فجعل للقلب حقا، وللسان حقا، وللبصر حقا، وللسمع حقا، ولليدين حقا، وللقدمين حقا، وللبطن حقا، وللفرج حقا، فبهذه الجوارح تكون الأفعال. وجعل تعالى للأفعال حقوقا، فجعل للصلاة حقا، وللزكاة حقا، وللصوم حقا، وللحج حقا، وللجهاد حقا، وجعل لذي الرحم حقا. ثم إن حقوق الله تتشعب منها الحقوق، فاحفظوا حقوقه. حق الله الأكبر، فأما حقه الأكبر فأن يعبده العارف المحتج عليه فلا يشرك به شيئا، فإذا فعل ذلك بالإخلاص واليقين فقد ضمن له أن يكفيه وأن يجيره من النار. حق اللسان، ولله عز وجل حقوق في النفوس أن تستعمل في طاعة الله بالجوارح، فمن ذلك اللسان والسمع والبصر. قال الله عز وجل في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللسان ينزهه عن الزور والكذب والخناء،
ويقيمه بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، ويحمله آداب الله لموضع الحاجة إليه. وذلك أن اللسان إذا ألف الزور والكذب والغناء اعوج عن الحق، فذهبت المنفعة منه وبقي ضرره. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه: يعرف ذو اللب بلسانه. وقال صلوات الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال صلوات الله عليه وسلامه: لسان ابن آدم قلم الملك، وريقه مداده. يا ابن آدم، فقدم خيرا تغنم، أو اصمت عن السوء تسلم. حق السمع. وحق الله على المؤمن في سمعه أن يحفظه من اللهو والاستماع إلى جميع ما يكرهه الله تعالى، فإن السمع طريق القلب، يجب أن تحذر ما يسلك إلى قلبك. حق البصر. وحق الله في البصر غضه عن المحظورات ما صغر وما كبر، ولا تمده إلى ما متع الله به المترفين. واترك انتقال البصر فيما لا خير فيه، ولكن ليجعل المؤمن نظره عبرا، فإن النظر باب الاعتبار. حق الله في اليدين. وحق الله في اليدين قبضهما عن المحرمات في التنمية.

في البطن ألا يجعله وعاء للحرام، فإنه مسؤول عنه. وقد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه يقول: نعم الغريم الجو، أي شيء تقذفه إليه قبله منك. وقال صلوات الله عليه وسلامه في البطن: ثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس. وقال صلوات الله عليه وسلامه: إذا طعمتم فصلوا واصف الطعام. فأخف الطعام وأطيبه وأمرأه وأثراه الحلال. وقال صلوات الله عليه: ويجب أن يقتصد في أكله وشربه، فإن كثرة الأكل والشرب مقساة للقلب. حق الطعام، حق الطعام، وحق الله في الطعام أن يسمي إذا ابتدأ، وأن يحمده إذا انتهى. وشبع مليا مكسلة عن العبادة، مضرة للجسد، ولا خير في العبد حينئذ. حق الفرج، حق الفرج، وحق الله على عبده في فرجه، حفظه وتحصينه، وبابه المفتوح إليه هو البصر. فلا تمدوا أبصاركم إلى ما لا يحل لكم، ولا تتبعوا نظرة الفجأة نظرة العمد فتهلكوا، وكفى بذلك معصية وخطيئة. وأخيفوا نفوسكم بالوعيد واقرعوها، فمن قرع نفسه وأخافها بالوعيد فقد أبلغ في موعظتها وتحصينها وتأديبها بأدب الله عز وجل. حق الصلاة، حق الصلاة، ثم حقوق الله تعالى في الصلاة: أن يعلم المصلي أنها وافدة إلى الله عز وجل، فليصلي صلاة مودع يعلم أنه إذا أفسد صلاته لم يجد خلفا منها ولا عوضا. ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد. وإذا قام العبد إلى الصلاة فليقم مقام الخائف المسكين المنكسر المتواضع خاشعا بالسكون والوقار، وإحضار المشاهدة بيقين بالله، فإذا كملت فقد فاز بها، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تبارك وتعالى. حق الصيام، حق الصيام، وحق الله في الصيام اجتناب الرفث وفضول الكلام، وحفظ البصر، وتحريم الطعام والشراب، والصوم جنة من النار. ومن يعطش لله جل ثناؤه أرواه من الرحيق المختوم في دار السلام. حق الأموال، حق الأموال، وحق الله تعالى في الأموال على قدرها، فما كان من زكاة فإخراجها عند وجوبها وتسليمها إلى أهلها، فإن أخرجتموها إلى غير أهلها فهي مضمونة لأهلها في جميع المال. وهي إذا لم تخرج إلى أهلها مخبثة لجميع المال، فيجب إخراجها بيقين وإخلاص، فتلك من أفضل الذخائر عند الله عز وجل وهي مقبولة. وإذا توجه العبد إلى الله بقصد ونية أقبل الله تعالى إليه بالخير، وإذا اهتدى زاده الله هداية في هدايته إليه، وبصره وعرفه طريق نجاته. فإنما يريد الله تعالى بنا اليسر، وهو الهادي، وهو المسعف بالقوة على صعوبة الحق وثقله على النفوس. ومن علامات القاصد إلى الله إقبال قلبه وجوارحه، وإرشاد النفس واستعبادها بالتذلل والخشوع والخشية له، السالمة من الرياء، والتخلص من السمعة بالصلاح. حق أئمة الهدى، حق أئمة الهدى، وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية. حق أئمة الهدى، وحق الله على عبده في أئمة الهدى أن ينصح لهم في السر والعلانية، وأن يجاهد معهم
وأن يبذل نفسه وماله دونهم إن كان قادرا على ذلك من أهل السلامة. حقوق العلماء وحق الله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر والنهي، أن يسألهم إذا جهل، وأن يعرف لهم حقهم في تعليم الخير. وحق الله على العالم في علمه ألا يمنعه من الطالبين، وأن يغيث به الملهوفين. حق المملوك وحق الله على المالك في ملك يده ألا يكلفه من العمل فوق طاقته، وأن يلين له جانبه، فإنما هو أخوه ملكه الله تعالى إياه، وله حقه وكسوته ومطعمه ومشربه وما لا غنى به له عنه. حق بر الوالدين وحق الله في بر الوالدين الإحسان إليهما والرفق بهما، فلو علم الله شيئا وأقل من أف لحرمه منهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: آفاق الخبر.
2: بثوا متابعة لأبرز القضايا والأحداث. هذا هو أفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز العناوين والأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. في المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي لنقرأ أبعاد التحولات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية انطلاقا من رسائل الاحتشاد المليوني أمس في ميدان 70 والمحافظات الحرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام وتأكيدا على معادلة كسر الحصار التي أعلنتها القوات المسلحة، بالإضافة إلى موضوع مماطلة المرتزقة في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي كان من المقرر تنفيذها اليوم. كما نختتم هذه الحلقة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. البداية من المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. شهدت العاصمة صنعاء عصر أمس الجمعة مسيرة جماهيرية مليونية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأكيدا ومباركة لبيان القوات المسلحة الصارم بشأن فرض معادلة كسر الحصار. وأعلنت الحشود المليونية التأييد الكامل لبيان القوات المسلحة الذي يجسد إرادة الشعب اليمني في انتزاع الحقوق والسيادة، محذرة النظام السعودي من الاستمرار في نهجه العدائي وحصاره الجائر. كما جدد الثوار التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، مؤكدين الجاهزية العالية والنفير العام لرفض الجبهات وتنفيذ خيارات الردع لدحر العدوان، وسط هتافات دوت في أرجاء الساحات التي خرجت في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة، من ضمن الشعارات التي رددت: المطار بالمطار، يا سعودي يا غدار، فوضناك يا قائدنا فوضناك. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الشعب اليمني بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اتخذ قرارا حاسما ولا رجعة فيه لكسر الحصار الأمريكي السعودي بالقوة. وفي كلمته خلال المسيرة المليونية في ميدان 70 حذر العلامة مفتاح حذر تحالف العدوان وعلى رأسه السعودية وأدواتها من ارتكاب أي حماقة تعترض المسار التحرري اليمني أو تستهدف المطارات والأجواء اليمنية، مؤكدا أنهم سيدفعون ثمنها غاليا وعميقا. كما زف العلامة مفتاح الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على موقفهم الشجاع في مساندة اليمن لكسر الحصار الجوي والبحري وتحدي الغطرسة الأمريكية. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وتعز والمحويت فعاليات خطابية وثقافية نسائية حاشدة نظمتها الهيئة النسائية للتعبية العامة إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة. وأكدت المشاركات في الفعاليات التي حملت شعار بصيرة وجهاد أكدت على التمسك بالهوية الإيمانية والنهج الثوري القرآني في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل وأدواتهما، معلنات الجهوزية العالية لمواجهة التحديات ومواصلة رفض معركة التحرر والاستقلال وإسناد مظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن تأخير أو فشل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها. وأوضح العميد المرتضى في تصريح لوكالة سبا أن صنعاء نفذت كامل التزاماتها وأبلغت الأمم المتحدة والصليب الأحمر بجاهزيتها، إلا أن مماطلة الطرف الآخر ورفضه إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه ومحاولة تضليل الرأي العام بالقفز على النقاط الأساسية هي ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد. وإقليميا، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقديم طهران طلبا للتفاوض المباشر مع واشنطن. وأكد بقائي أن الولايات المتحدة نقضت مذكرة التفاهم بشكل سافر عبر اعتداءاتها العسكرية الأخيرة وإلغاء الإعفاءات النفطية، مشددا على أن طهران سترد بالمثل على أي نقض للتعهدات. وفي السياق الدبلوماسي أشار المتحدث إلى أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان تتمحور حول التنسيق المشترك لتأمين سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي وحصر إدارته بيد الدول المطلة عليه فقط. كشفت الجمهورية الإسلامية في إيران عن أدلة تؤكد تورط دولة الإمارات في تقديم دعم وإسناد مباشر للهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية. وحذر عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري، حذر أبو ظبي من أن ثمن تعاونها الإجرامي مع واشنطن والسماح باستخدام قواعدها وتزويد الطائرات المغيرة بالوقود سيكون باهظا للغاية، مؤكدا أن طهران عازمة على حماية أمنها القومي والرد بقوة وبشكل مباشر على أي جهة تشارك في استهداف سيادتها. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن قيام الإمارات بتشييد قاعدة جوية عسكرية جديدة في مطار إقليم أرض الصومال الانفصالي بهدف إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية غربية وصور أقمار صناعية أن القاعدة المحصنة تحت الأرض ومدرج المطار يشرف عليها تحالف ثلاثي يضم أبو ظبي وواشنطن وتل أبيب لتأمين نقطة مراقبة ودفاع جوي متقدمة بمحاذاة الساحل اليمني وخليج عدن وباب المندب لمواجهة العمليات العسكرية اليمنية. أقر نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بينغ ويست بفشل الحروب الأمريكية في فيتنام والعراق وأفغانستان وإيران، معتبرا أن القيادة السياسية في واشنطن مصابة بعقدة جوبتر والغرور العسكري. وأوضح ويست في تصريحات صحفية لصحيفة لوفيغارو الفرنسية أن العمليات الجوية ضد إيران فشلت في دفع طهران للاستسلام نظرا لقوة إرادتها في القتال، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجز عن سحق الحرس الثوري أو إرسال قوات برية ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي، ما جعل واشنطن في موقف مأزق وسخرية أمام العالم. الخبر الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، زاعما في الوقت ذاته موافقة واشنطن على محادثات طلبتها طهران. وهدد ترامب في تصريحات صحفية بعواقب وخيمة ضد إيران بذريعة وجود مخططات مفترضة لاغتياله، معيدا لوك التهديدات بفرض حصار نفطي جديد وشن اعتداءات عسكرية في وقت تشهد فيه المنطقة ضربات متتالية هزت القواعد الأمريكية في الخليج ردا على الانتهاكات والنكث الأمريكي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

0: إذن انتقالا إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في هذه الإطالة التحليلية التي نقرأ فيها أبعاد التحولات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية بين زئير الملايين في ميدان 70 والمحافظات الحرة أحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهم السلام، وتأكيدا على معادلة كسر الحصار التي أعلنتها القوات المسلحة، تتشابك خيوط المشهد مع رسائل سياسية وعسكرية بارسية تضع قوى الاستكبار وأدواتهما في المنطقة أمام واقع يماني إقليمي جديد لا يمكن تجاوزه. نرحب مستمعينا في هذه الأثناء وفي هذا المحور بالصوت المسموع والمألوف أيضا الأستاذ العزيز والمحلل السياسي والصحفي طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله جميعا وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام،
0: أهلا وسهلا بكم. سيد الكريم، نبدأ من التحذيرات الواضحة التي أطلقتها القيادة هنا في صنعاء بأن قرار كسر الحصار لا رجعة عنه، وهذا تعقيبا أيضا لما جاء في بيان السيد القائد، بيان القوة المسلحة، وكذلك بيان التعبئة العامة. كيف ينبغي للنظام السعودي أن يقرأ موازين القوة الجديدة؟ ما هي التبعات الكارثية لأي حماقة قد يرتكبها بحق الأجواء والمطارات اليمنية؟
1: نعم، في الواقع كان هناك تجاهل سعودي ولربما تجاهل عربي ودولي أيضا لعملية هذا التعايش مع الحصار الذي تقره السعودية على اليمن منذ 2015، وحتى قبل ذلك يعني منذ 2011، لأنه كان هناك إجراءات يعني اتضحت فيما بعد أن مسألة يعني ما يسمى وضع اليمن تحت البند السابع هي مسألة تتحكم بها السعودية وتتحكم بها بعض الدول التي سميت في المبادرة الخليجية بالدول الراعية للمبادرة الخليجية. هذا التجاهل أيضا الطويل جعل السعودية تعتقد أنه يمكن أيضا الخروج عن هذا المألوف أو الذي أصبح مألوفا. ما تواجه السعودية الآن هو عملية يعني مكاشفة كبيرة أمام العالم في مسألة الحصار، ولهذا تحاول أن تذهب باتجاه تحريك أدواتها من ناحية يعني إصدار بيانات الظهور بإدانات وما شابه، وكأنها هي لا تقوم بشيء، إنما هناك مجموعة من الذين يعملون معهم الذين يقومون بهذا الدور. وفي الواقع المجتمع الدولي قد نسي هؤلاء ولا يعني لا يتذكر المجتمع الدولي متى هرب هذه مثلا أو متى هربت المجموعات التي تعمل معه، إنما السعودية تحاول الآن إعادتهم. ما يقوم به اليمن هو استحقاق يعني، وفوق ذلك هو يعني كسر هذا الحصار غير المشروع وغير الإنساني وغير الأخلاقي وغير المقبول.
0: نعم. طيب أستاذ طالب، في سياق آخر أو في ذات السياق، يعني ما صحة ما تحدثت عنه حكومة المرتزقة أمس بشأن تلقيها طلب من طهران عبر ما سمته بالتحالف لتنفيذ رحلات بين صنعاء وطهران؟ يعني كيف تقرأ هذه التصريحات والمواقف؟
1: نعم، هي أكاذيب يعني أرادتها السعودية فقط من أجل الهروب من هذا الحصار المفروض عليها من ناحية الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي بالنسبة لصنعاء، وأمام يعني محاولة الخروج من الحرج. أولا الجمهور الإسلامية لا تعترف بهذه المجموعات ولا تتخاطب معها، وثانيا يعني لا يمكن أن تقدم مسألة كسر الحصار على أنها مثلا طلب ل يعني المجموعة وكأنها هي طائرة ستأتي وتعود بهذه الطريقة. المسألة مسألة حصار، مسألة كسر حصار ليس لرحلة واحدة وليس لطائرة واحدة، وإنما لرحلات وطائرات و و و و المسار يجب أن يكسر. ثم أن الجمهورية الإسلامية تضع المسألة يمنيا، واليمن منذ يعني الاتفاقات، يعني منذ الحوارات السابقة لا يتحاور مع هذه المجمعة، إنما يتخاطب مع التحالف، يتخاطب مع السعودية، ولا يحاور هذه المجموعات إلا في شؤون بسيطة بإشراف يعني السعودي، مثلا ما هو الحال بالنسبة مثلا للحوار على فتح طرقات في تعز وفتح طرقات في الضالة، وما قامت به اللجان الأمنية، أو مثلا يعني الأسرى على سبيل المثال، هناك شراكة للأدوات في الحوار. أما الحوار العام فهو دائما مع التحالف، ولا يمكن أن يحصل إلا مع التحالف، ولهذا هي أكذوبة كبيرة يعني. ثم هناك إنكار أيضا ونفيها، ولا تمر أيضا هذه الأكذوبة، لا تمر. إنما السعودية هي تحاول ضمن سياقها العام، مثل ما يعني أوعزت إلى الأدوات أن تقوم بإصدار بيانات، وأن تقوم كذلك بمحاضرة مخاطبة في المجتمع الدولي كأنها تشتكي من إيران، تريدها أن تقوم بهذه الحالة من الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام المحلي وكذلك للرأي العام الدولي. لكن في الواقع لا أحد يصدقها تماما، لأن العالم أيضا هو يتعامل مع مسألة العدوان على اليمن منذ 2015 على أنه تدخل خارجي وليست حربا أهلية أو نزاعا أهلية أو نزاعا أهليا داخليا.
0: نعم، كما حاولوا التصوير. نعم. طيب أستاذ، يعني انطلاقا من الحشود التي شاهدناها أمس، ومن تأكيد صنعاء بأن اليمن غدا رقما صعبا يستند لنهج بصيرة وجهاد، كيف تحول خيار رفع الحصار إلى مطلب شعبي ملح بعد كل هذه السنوات من سنوات الحصار والعدوان؟ هذا المطلب منح بيان القوات المسلحة اليمنية شرعية حاسمة لانتزاع السيادة وتدمير بنية العدو التحتية.
1: نعم، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، منذ الثورة 2014 وما قبلها حتى منذ 2011 دائما كان يجعل التوترات الكبيرة أو الجهات التي فيها يعني تحولات مرتبطة باليمن مسألة شعبية أكثر من كونها مسألة تتعلق بحركة أنصار مثلا أو حركة أنصار وحلفائها. ولذلك دائما ما يكون الإشراك الشعبي هي مسألة مرتبطة دائما بالخيارات الكبيرة. فالثورة هي ثورة الشعب، والدفاع عن الثورة هي أيضا دفاعا شعبيا عن الثورة، ولذلك كانت مواجهة شعبية، وهذا الإشراك هو تقديرا للشعب، وهو كذلك يعني وضعا يعني يصعب التعامل معه بالنسبة للأطراف الأخرى. عندما يكون هناك يعني إرادة شعبية وهناك تحركا شعبيا، يكون هناك مستوى أضعف من التعامل بالنسبة للخارج مع هذه الحالة. لذلك اليمن وهو يمر بمراحل متعددة، يعني من ثورة إلى الدفاع عن الثورة إلى مواجهة التدخل الخارجي لإسقاط الثورة، كان دائما الفعل الشعبي يسبق في عملية إسناد غزة. كذلك الشعب كان الشعب وردة فعل الشعبه التي سبق. عندما يتخاطب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كقائد للثورة، يتخاطب أيضا مع الشعب كصاحب الفعل وكصاحب الدور، وهو الذي يقوم بجميع هذه المستويات من الصراع مع الأطراف الخارجية وحتى مع الأطراف الداخلية. بالفعل اليمن أيضا شعب يمنعني بكسر الحصار، ولذلك عندما يكون هناك تصرف من القيادة وتصرف من المستوى السياسي والعسكري في مسألة كسر الحصار، فهو يستند إلى أيضا موقف شعبي كبير وموقف شعبي واسع لمناهضة الحصار، وليس هناك شعب يمكن أن يكبرك بالحصار.
0: نعم. طيب أستاذ، كان من المقرر أن يتم في اليوم في 11 من يوليو تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وهنا أسألكم يعني برأيكم ما هي الأهداف الحقيقية لتحالف عدوان ومرتزقته وراء المماطلة والقفز على النقاط الأساسية لصفقة تبادل الأسرى المتفق عليها في عمان، وفق ما تحدث في تصريحه أمس رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إلى أي مدى يخدم هذا التضليل ومحاولاتهم لعرقلة الملف الإنساني؟
1: نعم، في المبدأ العام السعودية والتحالف الذي تقوده كانت دائما تعمل على عدم إتمام أي صفقة تتعلق بالأسرى، وبالتالي تتجاهل الوضع الإنساني للأسرى ولعوائل الأسرى. ولو كانت السعودية يعني تريد أن ينتهي هذا الملف بمعالجة بعملية تبادل الأسرى مثل ما تجري في كثير من الحروب، لكان هذا الملف قد تم ونجح منذ فترة طويلة، لأن المسألة مرتبطة أساسا بالتحالف وبمجموعة الأسرى الذين يعني ليس المرتزقة إنما الذين يعني لديهم انتماءات إلى السعودية وإلى أطراف خارجية مثل ما هو الحال عليه يعني الأسرى السعوديين وكذلك الأسرى السوداني. مع ذلك هناك تجاهل حتى لهذا المستوى من الأسرى. المسألة الثانية، يتم استخدام ملف الأسرى استخداما سياسيا ويتم تسييس استخدامه، ف يعني تتعذر السعودية دائما بقضايا يعني تلصقها بالأدوات في مسألة الأسرى. كان هناك لفترات طويلة جدا يعني وشائكة يعني مسألة محمد قحطان على سبيل المثال، ومصير محمد قحطان ربطت به صفقة التبادل لفترات طويلة ولسنوات، وعندما الآن كشف مصيره تتعذر السعودية بمستوى آخر يعني له علاقة بالأحداث وتطورات الأحداث حتى تجعل من مسألة يعني إتمام صفقة تبادل الأسرى مسألة معقدة ومسألة تحتاج إلى الكثير من المتابعة. ربما من يدرك ذلك ولكن لا يتحدث عن ذلك، وهي نقطة أيضا نقطة تعتبر نقطة لا إنسانية، هي الأمم المتحدة والصليب الأحمر يعني في كثير أوروبا حتى هناك وسطاء أيضا آخرين هم الذين يدركون إلى أي مدى هناك يعني هناك يعني دور سعودي، وفي السابق كان هناك دور إماراتي في تعثر ملف تبادل الأسرى لهذه السنوات الطويلة. المستوى الثالث وأختم به في هذه المسألة هي مسألة قدرة التحالف يعني ككل على عملية تبادل الأسرى ككل يعني الكل مقابل الكل، لأن الأطراف الأخرى هي أطراف متعددة بينما صنعاء هو طرف واحد. يعني اليمن يحتاج إلى أن يمتد أسراه من أماكن متعددة ومن أطراف متعددة وحتى من دول متعددة ومن سجون متعددة، وهذا ينطبق على المخفيين قسريا. بينما السعودية أو التحالف إذا أراد أسراه من صنعاء فهو يتخاطب مع جهة واحدة ومع سجون في منطقة واحدة ومع دور واحد تقوم به. لذلك فكرة معالجة ملف تبادل الأسرى عبر الكل مقابل الكل هي عملية تتعثر لأنها تتعثر بسبب أن السعودية لا تستطيع أن تفعل ذلك والتحالف لا يستطيع أن يفعل ذلك، ومع ذلك يحاولون أيضا التضليل.
0: أختم معكم أستاذ طالب وأستفيد من تواجدكم معنا على مستوى المشهد الإقليمي. يعني إعلان جديد لترامب حول سقوط أو يتضمن سقوط مذكرة تفاهم واستمرار المسار التفاوضي عبر الوساطات، يعني هذه أو هل تعكس هذه التناقضات أزمة قرار داخل الإدارة الأمريكية، أم هي محاولة فاشلة للضغط على طهران بعد مشهد التشيع المليوني التاريخي الذي تابعناه خلال الأسبوع هذا الأسبوع والأسبوع الماضي؟
1: نعم، هي في الواقع يعني تكشف عن وجهين. الوجه الأول أنه مذكرة التسامح كانت انتصارا إيرانيا كبيرا، وهذا التنصل منها والخروج منها ومحاولة أيضا عدم تطبيقها من الطرف الأمريكي.
0: نعم.
1: هي دليل على أن الإعلان الأمريكي أو إعلان ترامب أن هناك تقدم وأن مذكرة التسامح يعني انتصار هي كذوبة كبيرة. فالذي يهرب من تطبيق مذكرة التسامح هو الطرف الخاسر، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتهرب منها هي تتهرب من المسألة الاضطرارية يعني دفعت إيران إليها من خلال الصمود ومن خلال المواجهات.
0: نعم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية. الوجه الآخر من من من هذا التهرب هو أنه اعتقادات خاطئة أنه الأزمة يمكن أن تخرج منها الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تقسيم وتجزئة مذكرة التفاهم، بحيث أنه الجزء الذي لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يخدم مصالح كيان العدو الإسرائيلي يمكن التنصل منه، مثل موضوع هرمز. يعني أساسا نتائج مذكرة التفاهم، أحد أبرز نتائج مذكرة التفاهم هو التحول في مضيق هرمز، التحول الكبير الذي تفرضه إيران، وهو أنه المضيق لا يمكن أن يعمل بالطريقة التي كان يعمل عليها قبل الحرب. فذلك إيران تحاول تثبيت هذه النقطة مثل ما تحاول أن تثبيت نقطة معادلة وحدة الساحات. كان هناك محاولة الهروب من معادلة وحدة الساحات في إيران على سبيل في لبنان على سبيل المثال، ادعاء أن هناك يعني مسار يمكن أن يحصل مع أدوات التحالف السعودي الأمريكي، هو سعودي أمريكي بالضبط وإسرائيل، لأنه الدول الخليجية أيضا تدخلت في هذا المسار، بحيث أنه يجب أن يكون هناك بالمفهوم وبالمنطقة العربي تحت بين قوسين أن لا يكون هناك تحكم لإيران في المنطقة. وقد أشير إلى هذا المسألة في بيان الخارجية في بيان مجموعة الخارجيات في مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الهروب إلى محاولة اختراق وحدة الساحات من خلال الحوار بين السلطات اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي، وهناك اجتماع مرتقب في روما منتقب في 15 و16 من هذا الشهر، يعني هي محاولة للهروب من استحقاقات مذكرة التفاهم مثل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مسألة مضيق هرمز. لذلك إيران هي تقول بشكل واضح أن مذكرة التفاهم يجب أن تطبق بشكل كلي أو لا تطبق بشكل كلي. هي عملية مناورة الآن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتتركها إيران، وإيران أكثر دولة تمكنت من المناورة في هذه المسألة، يعني هي تقاتل في نفس الوقت لا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ما تريده. وقد وضعت وضع مبدأ أساسي في المفاوضات هي الخطوة مقابل الخطوة.
0: نعم.
1: من أجل محاصرة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن يكون هنا، عندما تريد أن تتنصل.
0: نعم.
1: من بعض الالتزامات، واحدة من مآخذ اتفاق إيران 2015 على محمد جواد ظريف وعلى الفريق التفاوضي حينها هو أنه لم يأخذوا بهذا الاعتبار أو لم يأخذوا بهذا المبدأ الخطوة مقابل الخطوة. لذلك نفذت إيران مثلا التزاماتها ولم تنفذ الدول التي وقعت على الاتفاق التزاماتها، وجاء ترامب في 2018 وانسحب من الاتفاق. اليوم هناك مستوى مختلف مبني على مبدأ خطوة مقابل خطوة، وهو إذا لم تنفذ أمريكا ما يجب الالتزام به لن تنفذ إيران ما عليها في الاتفاق.
0: نعم. شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ والصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا وأنت الصوت المسموع والمألوف أيضا عبر آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: في أمان الله. ننتقل مباشرة مستمعينا إلى المحور الثالث من هذه الحلقة، حيث نقرأ أبرز مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه أحمد المؤيد، قال: تحت درجة حرارة 49 درجة مئوية، مليون نسمة في إيران أو 24 مليون نسمة في إيران، مليون و10 مليون نسمة في العراق من كل الملل، عرب وفرس وتركمان وسنة وشيعة وعلويون وإلى آخره. هذا التشيع والحب والحزن بعد حملة لعشرات السنين من التشويه والاستهداف إعلاميا وسياسيا وعسكريا، وكانت هذه النتيجة. هنيئا لك الشهادة يا قائد الأمة الإسلامية. طبعا يكتب عن تشيع الشهيد القائد الأممي الكبير علي خامنئي. محمد الفرح قال: لماذا تحركت فيهم حمية السيادة عندما عاد الجرحى والعالقين إلى أهلهم على طائرة مدنية؟ أين كانت السيادة عندما سمحوا للأمريكي والإسرائيلي بقصف الأطفال والنساء وتدمير مقدرات اليمن، وسمحوا للإسرائيلي بقصف الطائرات التي تنقل المسافرين من مطار صنعاء؟ وهذا المرتزق العالمي يعترف بنفسه أنه سمح لإسرائيل بالقصف في اليمن ويبرر لهم ذلك أنه دفاع عن النفس. زكريا الشرعب يقول: مشكلة السعودية أنها لم تعقل حتى الآن أن اليمن لم يعد حديقة خلفية. الدكتور أحمد الشام يكتب تعليقا على النكف القبلي في كشر الذي رسم سهم بالطقوم أو شكل سهم بالطقوم، قال: السهم بالطقوم يشير إلى الحدود السعودية، فهل تدرك السعودية أو تترك السعودية حصارها وعدوانها؟ وإلا فإن السهم اليمني سينطلق. هكذا كانت الرسالة من قبل مديريات أو من قبائل مديريات مستبة وكشر ووشحة وقارة وبكير المير بمحافظة حجة، فهل سيتعقل العدو السعودي؟ ضرار الطيب قال: حتى لو عرضت السعودية أن ترفع الحصار مقابل عدم تسيير رحلات إيرانية إلى صنعاء، فإن ذلك سيكون تناقضا صارخا لا يمكن لأي شخص عاقل وحر أن يقبل به، فما بالك وهي تتعنت أصلا وتصر على أن يبقى اليمنيون تحت الحصار والاحتلال والعدوان. أمين حيان كتب قال: لنا كامل الحق في الحركة والسفر عبر مطارنا إلى أي وجهة في أرجاء المعمورة، ولا يحق لأحد أن يمنعنا من هذا الحق، ونحن حاضرون لخوض غمار الحرب مهما كان مستواها دفاعا عن حقنا ودفعا لأي معتد يريد أن يحرمنا من هذا الحق. وختم أمين حيان منشوره قال: إن معادلة المطار بالمطار هي خيار شعبي وقرار سيادي لا رجعة عنه. أختم مستمعينا هذه الفقرة وهذه الحلقة بما كتبه يحيى المحطوري قائلا: السعودية هي قائد تحالف العدوان على اليمن، وهي من أفشلت صفقة تبادل أسرى، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك في الوقت الذي التزمت فيه صنعاء ونفذت كل الخطوات التي تم الاتفاق عليها. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، التي كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: بحزم القوات عيشا جليلا،
2: عش بعزم القوات، عش بعزم القوات عيشا جليلا، واتخذ منهج الكرام سبيلا، وتمثل بهم وعاود هداهم، لا يزالون للنفوس الدليلا، واحترم صولة الزمان بزيد إن لي عنده انفعالا وقيلا. قبلة الصادقين يبقى ربيعا ولدى العارفين نهجا جميلا، قبلة الصادقين يبقى ربيعا ولدى العارفين نهجا جميلا، ولدى الثائرين بركان عزم لقن الظالمين درسا ثقيلا، كان في العالمين نبراس علم كم روى صاديا وأشفى غليلا. يا بروحي عزائم الفضل فيه أيقظت في الزمان جيلا وجيلا، إنما ينفع الأنام سيبقى والنفوس الكبار تأبى الرحيل. فعليه الصلاة منا دواما وعلى الآل بكرة وأصيلا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 6:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وإن تباهى أهل كل دين بشهدائهم فإنه يحق للمسلمين أن يتباهوا على الأمم بشهداء الزيدية. الدكتور المصري أحمد محمود صبحي.
2: قبل أن يغادر الإمام زيد المدينة أتى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى جنبه ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أخرجت يا أبه كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهل الطاهرين.

0: أيدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
5: لا يخدعك من لليهود انضم وما كانك ولا تبع إيران.
6: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

إله قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي قاهر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لعل المسلمين يمثلون ربع العالم فما فوق، وإسرائيل لو احتشدوا من جميع أصقاع العالم لما بلغوا 10 مليون، قليل جدا. ونحن العرب وحدهم من بين المسلمين مثلهم 10 مرات، العرب فضلا عن سائر المسلمين، رغم أن الإسلام هو يهم المسلمين جميعا، وفي مقدمتهم الزيدية الذين يرون أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولكن يتداخلون عن هذا الأمر الذي ينبغي أن نؤكد عليه وأن نستفيده من هذه المناسبات، مناسبة استشهاد الإمام علي أو استشهاد الإمام الحسين أو استشهاد الإمام زيد، الذي ينبغي أن نستفيده هو أن نكسب منهم جدوة الجهاد في سبيل الله، وأن نعبئ بها قلوبنا وأنفسنا، وأن نستلهم منهم ما كان فيهم من القوة في ذات الله، من العزيمة في الجهاد في سبيل الله، من أجل الدب عن هذا الدين، ومن أجل الدب عن سوح المسلمين.

زيد، عن جده الحسين، عن جده علي، عن جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: لك الحمد فورها وتأليها.
4: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
2: موسم حصادك بلت أرضي بخيرات.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، القائل في كتابه الكريم: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التنموي والزراعي يد تزرع. في زمن التحديات الكبرى وفي معركة الصمود والسيادة، ينطلق شعبنا اليمني العزيز متسلحا بهويته الإيمانية وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، حاملا شعارا يصنع الحرية: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. إنها معركة الوعي والإنتاج، حيث تتحول الأرض المعطاءة إلى جبهة صمود، والمعاول والجرارات إلى أدوات لكسر الحصار، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام كركيزة أساسية للاستقلال الحقيقي. مستمعين الكرام، اليوم نسلط الضوء على نموذج يماني ملهم في العطاء والإنتاج، إلى مديرية الجود والخير، إلى موطن العنب والذهب الأخضر، إلى مديرية بني حشيش. هذه المديرية النموذجية التي تترجم اليوم منهجية العمل الثوري التنموي إلى واقع ملموس عبر تنظيم مجتمعي رائد ومبادرات فريدة. للحديث أكثر عن مديرية بني حشيش، ينضم معنا الأستاذ سيف السكاء في برنامج يد تزرع. أهلا وسهلا بكم أستاذ سيف، المنسق في مديرية بني حشيش، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
9: حياكم الله.
8: أهلا وسهلا أستاذ سيف. بداية، لو نتحدث معاكم عن أبرز المقومات والموارد الاقتصادية اللي بتمتلكها مديرية بني حشيش، وما الذي أهلها لتكون من المديريات النموذجية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نشكر إذاعة آفاق لاستضافتنا في هذا البرنامج، برنامج يد تزرع. تتميز مديرية بني حشيش بتنوع مقوماتها الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي بفضل الأراضي الزراعية الخصبة. يعني من أبرز المقومات هي الأرض، توفر الأرض الخصبة، إلى جانب ذلك توفر المياه، أيضا توفر يعني الطرق وما إليه من مقومات. هذا بالنسبة
8: أشياء بتكون مساعدة.
9: نعم. إلى جانب الموارد الاقتصادية مثل يعني الخبرة لدى المزارعي، المدخلات الزراعية متوفرة، يعني مثل الآبار، مثل الحديد، مثل يعني الاحتياجات الزراعية الأساسية. هذا يعني من أبرز المقومات التي تمتلكها مديرية بني حشيش، وأيضا هي التي أهلت المديرية بأن تكون مديرية نموذجية.
8: مديرية بني حشيش يعني من زمان وإحنا بنسمع أنها مديرية الجود والخير والكرم، مقوماتها كما ذكرت تربة خصبة، مياه متوفرة، أيادي عاملة، وفي نفس الوقت خبرة سنين. تشتهر مديرية بني حشيش يعني عامة، إحنا كلنا نعرف العنب والزبيب يعني ومشتقات العنب. ما هي أبرز المحاصيل الزراعية اللي بتشتهر بها مديرية بني حشيش؟ هل هو العنب فقط ولا معاكم أشياء ثانية؟
9: المحاصيل التي تشتهر في مديرية بني حشيش على رأس العنب، يعني هذا في المقدمة طبعا ما أبش فيه. أيضا سلسلة الخوخ الذي هي الفرسك في وادي سعوان وفي عزلة ذمرمر وفي بعض القرى يوجد الخوخ الحميري، إلى جانب ذلك الثروة الحيوانية وما إليه.
8: ما هن أنواع العنب؟ يعني إحنا بنعرف غير يمكن نوعين كمجتمع، لكن أنت كصاحب خبرة ومزارع، ما هن أنواع العنب الذي بتزرعوهن؟
9: الأنواع هي بحر، هي كثيرة يعني عشرات الأنواع، لكن حاليا التي تزرع يعني بكثرة في المديرية هي العنب الأسود والرازقي والعصمي، هذا الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المديرية.
8: أستاذ سيف، كم يبلغ عدد سلاسل القيمة في المديرية وما هي أبرز هذه السلاسل؟
9: سلاسل القيمة في مديرية بني حشيش 5 سلاسل، بداية من العنب إلى الخوخ إلى الثروة الحيوانية، أيضا الأعلاف والحراجيات. أبرز سلسلة هي التي تنتج بكمية وفيرة وكبيرة هي سلسلة العنب، ثم الخوخ، أيضا الثروة الحيوانية تمتلك مديرية بني حشيش عدد كبير من الأغنام، من الأبقار، من والمزارع يعني معروف، ما بش مزارع إلا ومع في بيته تلقى يعني عدد من الرؤوس الثروة الحيوانية.
8: نعم أستاذ سيف، في سؤال مهم جدا، يعني أنت الآن ذكرت لنا سلاسل القيمة وكم يبلغ عدد سلاسل القيمة في هذه المديرية. نجي لسؤال مهم، حدثونا بالتفصيل عن سلسلة القيمة للعنب، ومن أين تبدأ وأين تنتهي، ومن هم الشركاء في تنفيذ هذه السلسلة؟
9: بالنسبة لسلسلة العنب هي تبدأ من بداية الموسم، بداية العام يعني من فصل الربيع، من عند أول عملية زراعية إلى عند آخر عملية زراعية، بدءا من مثلا من الحراثة إلى يعني اللقاح إلى البقيس إلى عدد من العمليات الزراعية يعني كثيرة، إلى التقليم إلى آخره. الشركاء في سلسلة العنب طبعا القطاع الخاص، هذا يعتبر شريك الذي يوفر للمزارع المدخلات الزراعية، أيضا يساعد المزارع في عملية التسويق، هو عبارة عن الوسيط ما بين المزارع والمستهلك نفسه. أيضا القطاع الحكومي يقوم بدور يعني مشارك في مثل السلطات المحلية أو يعني مكاتب الزراعة، بتساهم في إنتاج العنب سواء إرشاديا أو تقدم خدمات للمزارعين. فيعني المزارع هو الأساس، إلى جانبه القطاع الخاص، إلى جانبه القطاع الحكومي، حولهم الشركاء.
8: يعني الجهود ما يقدرش واحد وحده، ضروري ما تكون الجهود تكاملية من الجميع.
9: نعم.
8: من عند الفرد، لا عند المؤسسة المجتمعية، لا عند الدولة، لا عند القطاع الخاص، تتضافر جهود الجميع. أستاذ سيف، لضمان نجاح هذه السلاسل لابد من كيان يجمع المزارعين، وهنا يأتي دور مهم جدا وهو دور الجمعيات التعاونية. لو تحدثنا أستاذ سيف عن أهمية الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وما الدور الذي تقوم به في خدمة المزارعين في بني حشيش؟
9: في ظل التوجه الثوري والقيادي تم إنشاء الجمعيات التعاونية والجمعيات التنموية على مستوى العزل،
10: كون الجمعيات هذه تلعب دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة على أساس حفظ الله، وأيضا في تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين، وعلى رأس توفير المدخلات الزراعية، إلى جانب ذلك فيما يخص الإرشاد الزراعي، يعني في تنظيم المزارع والعمليات الزراعية أو حتى الحصاد، ومن ثم التعاون مع المزارع في التسويق.
8: أستاذ سيف، في جمعيات كانت تشكل من زمان، وفي جمعيات تعاونية متعددة الأغراض تشكل حاليا، ما هو الفرق بين الجمعيات السابقة وبين الجمعيات الحالية؟ أين الفرق بالضبط؟
10: للأسف الجمعيات السابقة لم تقدم نموذج ملهم أو نموذج مساعد في تحقيق التنمية المطلوبة، وفي تحقيق نهضة زراعية مستدامة. يعني الجمعيات السابقة عندما شكلت ما كانش الهدف الرئيسي لها أن تخدم المزارعين وتوفر المدخلات الزراعية بالشكل المطلوب، فلم تستطيع أن تقدم نموذج، ولم تكن عامل مساعد في تحقيق التنمية المطلوبة وفي تقديم الخدمات الزراعية. أما في المرحلة هذا فالهدف الرئيسي هو خدمة المزارع والاهتمام به والارتقاء به، والتدخل في الحلقات التي يحتاج المزارع إليها.
8: يعني الفرق واضح.
10: نعم.
8: بين الجمعيات السابقة وبين الجمعيات اللي حاليا أهم شيء عندها أنها تخدم المزارع وتساعد المزارع في كل شيء، يعني من استشارات، من تقديم مساعدات، أشياء كثيرة. أستاذ سيف، يعني في الجمعيات ما هي أبرز الخدمات والمشاريع والأنشطة اللي تنفذها الجمعية لخدمة القطاع الزراعي عندكم في المديرية؟
10: أبرز الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجمعية حاليا، يعني جمعية أثمار بني حشيش التي تم تشكيلها، هي يعني عبر مركز الخدمات توفير المبيدات للمزارعين، يعني المدخلات الزراعية، إلى جانب ذلك الإرشاد الزراعي حاليا عن طريق المجاميع الإنتاجية، كذلك في تنفيذ المبادرات المجتمعية والإسهام في تنظيم عملية التسويق للمنتج.
8: يعني المسألة عندكم في الجمعية مش بس أنها بتقدم مساعدة إذا طلب مبيد أو شيء، أنتوا بتقدموا حتى استشارات.
10: نعم.
8: إذا جاء المزارع يسأل عن مرض خاص أصاب الشجرة، أو طريقة استخدام مبيد، أو عجز في تسويق بضاعته، بتساعدوا فيه.
10: نعم. يعني الجمعية تم معها فريق هندسي أو تنسيق مع مكتب الزراعة، مهندسين مخصصين لهذا العمل، على أساس يقدموا الاستشارات للمزارعين وينزلوا إلى المزارع إذا حدث أي مرض أو أي صعوبة واجه المزارع، يقدموا لها الاستشارات والحلول، يعني من أجل يعالج الأمراض هذه بيواجهها.
8: نعم. أستاذ سيف، حدثونا عن مكتب الزراعة عندكم في المديرية، خاصة مديرية بني حشيش من أشهر المديريات الزراعية، وكيف العلاقة بينك أنت كمنسق للمديرية مع مكتب الزراعة؟
10: أصلا ما وجد المنسق إلا ليكون عون لمكتب الزراعة، أن العمل هو والهدف هو واحد، فمكتب الزراعة له دور كبير جدا في مثل ما قلنا في تقديم الاستشارات، وفي النزول الميداني إلى المزارع، في إدارة المدارس الحقلية والمجامع الإنتاجية، في يعني إسناد والتعاون مع الجمعية في تنفيذ أنشطتها ومهامها. فالمنسق مثل ما قلنا دوره ودور مكتب الزراعة هو دور مهم جدا، يعني يكاد أن يكون الدور واحد، ما بش فرق بين كل، على أساس يقوموا الناس بالواجب والعمل وفق موجهات القيادة.
8: نعم، وفعلا كلنا هدفنا الأساسي والرئيسي هي تنفيذ توجيهات القيادة الواضحة بالاهتمام بهذا الجانب، الجانب الزراعي والاكتفاء الذاتي. وأنتم خير عنوان وخير الملبين للسيد القائد منذ بداية المسيرة القرآنية، وبني حشيش تمثل النموذج الأول في المسيرة القرآنية وحتى اليوم بجهاد رجالها وبعطاء أرضها. أستاذ سيف، ما هي المقومات الطبيعية والزراعية التي تمتاز بها بني حشيش وجعلتها من أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن؟ يعني قدوا أجود أنواع العنب هو حق بني حشيش.
10: المقومات الطبيعية هذه مثل المناخ، مثل خصوبة التربية، مثل إرث الإرث الذي بتوارثه بني حشيش على مدى يعني المراحل السابقة، إلى جانب الخبرة التي يمتلكها المزارع، إلى جانب الروحية التي يحملها المزارع والاهتمام بهذا المحصول وإنتاجه على أرقى على مستوى وبكميات وفيرة. هذه تعتبر من يعني المقومات الطبيعية التي تحفز المزارعين والمنتجين عندنا لكي يستمروا في زراعة العنب.
8: يعني ما شاء الله احنا ذي الحين في موسم العنب، الذي يجي رحلة في بني حشيش يجي هذا الأيام المناظر الرائعة والعنب اللذيذ. أستاذ سيف، بما أنكم يعني منسق مديرية بني حشيش سيف السقاء، هل لديكم إحصاءات حديثة حول المساحات المزروعة بالعنب وكميات الإنتاج وعدد المزارعين العاملين في هذا القطاع، ولا بالبركة؟
10: ما استطعنا شيء نحن نوصل لإحصائية دقيقة يعني بشكل مطلوب، يعني بها إحصائية تقديرية إن مديرية بني حشيش بتنتج ما لا يقل عن 50 إلى 60 ألف طن من الأعناب.
8: ما شاء الله. سنويا يعني.
10: يعني سنويا. كذلك يعني بالنسبة للمساحات الأراضية الزراعية آلاف، يعني أكثر ما يقارب من 4 إلى 5 ألف هكتار
8: ما شاء الله
10: مزروعة بالأعناب.
8: هنجسد الآية بلدة طيبة وربها غفور.
10: الله. إلى جانب القضاء يعني العاملين المزارعين، ما بش واحد من أبناء يعني أكثر من 95% من أبناء بني حشيش بيزرعوا العنب، يعني كل أبناء المديرية ما تلقى شخص لو هو للدور في إنتاج العنب.
8: يعني حتى لو مع أعمال جانبية ما بيفلت.
10: نعم.
8: العنب.
10: الله.
8: ما شاء الله على إحصائيات كبيرة. هذه الأرض الطيبة، هذه الأرض المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم. بني حشيش المزارعين ما نقدرش نعدهم، بس كنسبة أكثر من 95% من أبناء هذه المديرية أطنان يعني تنتج سنويا. أستاذ سيف، ونحن على أبواب موسم حصاد العنب، ما هي أبرز الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح الموسم والحفاظ على جودة المنتج منذ الحصاد وحتى وصوله إلى المستهلك؟
10: نجاح الموسم يتطلب تكاتف الجميع، ومن أهم الإجراءات الالتزام بالمواعيد المناسبة للحصاد، هذا بالنسبة للمزارع، علامات النضوج، واستخدام الطرق الصحيحة في القطف والتعبئة السليمة، حيث تكون تعبئة يعني تكون التعبيب للسلف تعبية المناسبة، ومنع الممارسات التي تؤثر على جودة المنتج، وأيضا تنظيم الأسواق ونقاط البيع، وتوعية المزارعين والتجار بأهمية الحفاظ على جودة العنب. يعني الآن الإجراءات التي احنا قادمين عليها بتدور حول موضوع تنظيم التسويق، إلى جانب ذلك يعني التعبية النظامية والتعبية السليمة، بحيث ان احنا لا نأثر على العنب وضعه حساس. إذا استادت التعبية في السل نفسها في بيأثر وبيجي فاقد من العنب نفسه، بيأثر عليه وبيأثر حتى على جودته. لذلك الآن الناس قادمين على مبادرات، منها هذه التعبئة الموحدة للعنب، إلى جانب ذلك يعني التنسيق مع القطاع الخاص والأسواق على أساس يجيوا بالتنظيم للتسويق.
8: يعني الموضوع مترابط من حين ما يبدأ يقطف
10: حلقة
8: الشجرة.
10: نعم حلقة يعني
8: سلسلة. حتى القطف يشتي طريقة محددة مش هو من جاء قطف.
10: نعم.
8: إلى التغليف إلى التعليب وإلى التسويق حتى لا يحصل أنه يبورين بعضهن.
10: نعم. نعم.
8: عشان لا تخرج خسارة
10: على أساس لا يحتاج تكتس في الأسواق وبعدها بيرجع يعني سعر العنب والمنتج بينخفض وبيأثر على
8: المزارع
10: نفسه.
8: يعني معكم طريقة تسويقية بتبريد البعض وقطف البعض بداية ورجعت لحقوب الآخرات يعني هي
10: أكيد يعني
8: دراسة
10: لهذا الموضوع وبرنامج وأيضا توعية للمزارع أنه لا يستعجلش في القطف ما يقطف إلا وقت حصاد الثمرة ونضجها أيضا التعبية السليمة أيضا يعني الآن ذا الحين إذا ما جاش إدارة لهذا الجانب بشكل مطلوب بيجي أثر ويعني سواء على المنتج أو المنتج نفسه مما يؤدي إلى يعني خسائر كبيرة على المزارع. وهذا العمل يحتاج مثل ما قلنا سابقا إلى تكاتف الجميع لأنه عمل مهم جدا والكمية كبيرة جدا ما تحتاج إلى يعني عمل
8: تضافر الجهود. نعم أستاذ سيف السقاء اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير من اختيار مخرجتنا سوسن مجاهد ونعود معكم مستمعين الكرام يد تزرع.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع جهران من وجه واحدة.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مائدة.
0: متى وكيف يا أخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وإيش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع عن تلاقي خير باقي.

0: مجددا معكم مستمعينا الكرام، يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، وضيفنا العزيز الأستاذ سيف السقا، المزارع المجاهد المنسق في مديرية بني حشيش. أجدد الترحيب بك أستاذ سيف، وأهلا وسهلا بك مجددا.
1: حياكم الله.
0: احنا قد بدأنا تحكينا على مديرية بني حشيش، على مزارع بني حشيش، على جودة زراعة بني حشيش. نجي لموضوع مهم وإحنا قد دخلنا فيه، أنت ذكرت أنه المزارع ما يقطف إلا وقطابة الثمرة وقدو وقت القطف، ما يكدسش السلة أو الشيء الذي بيطرح العنب فيه عشان جودة العنب نفسه. أستاذ سيف، ما أهمية تنظيم عملية تسويق العنب؟ يعني أنت صاحب خبرة، أنت مزارع، أنت فاهم، ما أهمية تنظيم عملية تسويق العنب خلال الموسم؟ وما هي الرسائل التي توجهها للمزارعين والتجار لضمان نجاح الموسم والحفاظ على جودة المنتج وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين؟
1: تنظيم التسويق لا يقل أهمية عن الإنتاج، يعني هو جزء مهم جدا في لأنه يحافظ على استقرار السوق ويحد من الفوضى والاستغلال ويضمن وصول المنتج للمستهلك بجودة عالية.
0: يعني قدو بيتعب طول السنة.
1: نعم، هنا قدو بيوصل للثمر وبيوصل يعني يتوج جهده السنوي على أساس يوصل عند المستهلك. فالمزارعين عليهم أنهم ما يقطفوا الثمار إلا وقت نضوجها، ويحاولوا أنهم ينظموها ويعبوا التعبية النظامية والتعبية السليمة. أما بالنسبة للتجار أو القطاع الخاص، ف يعني عندنا إحنا في العاصمة صنعاء القطاع الخاص أو التجار الذي في ذهباء أو يسوقوا هم مستفيدين نفس استفادة المزارع، يعني بيستغلوا المزارع بشكل كبير، وفي نفس الوقت يعني القيمة الربحية لهم بتعادل ما بيقع على المزارع نفسه
0: الذي بيتعب يعني ويزرع
1: نعم، القطاع الخاص تقريبا هو المستفيد الأكبر، مستفيد من زراعة العنب مثل ما المزارع وأكثر. يعني لذلك القطاع الخاص واجب مننا يعني من المختصين والمسؤولين ومن المجتمع أنهم يشتوهم شوي ويفرضوا عليهم رقابة وينصفوا المزارع، لأن المزارع هو بيتعب، هو الذي بيجلس طول السنة يشكى ويطلع وينزل ويعاني ويدفع ويبودر ويغرم تكاليف كبيرة، فحين يجي ويسوق محصوله وما يلقش سعر عادل ومنصف يرجع
0: يضحك.
1: نعم، بيعاني المزارع من الابتزازة هذا ومن البخس هذا بيرجع يأثر على زراعة بشكل عام، بيأثر على المزارعي. لذلك التجار عليهم أن يتقوا الله ويراجعوا حساباتهم وينصفوا المزارعي، ولا يعني لا يكون همهم أو هدفهم هاجس الربح، يشتغل أهم شيء أنه يربح.
0: يعني هو بيستغل المزارع لأنه دار أنه إذا ما اشترهش منه يخرب، لأنه عنب
1: نعم
0: ما يجس خيرات
1: الله. لذلك لا يكون هم التجار الربح، بل يهمهم يعني يجي وهم بيهتموا أيضا بالمزارع، بينصفوا المزارع في نفس الوقت وبيقدموا خدمة للمستهلك، خدمة يعني يكاد انه اغلب الناس ما بيشتروش بسبب يعني جشاعة القطاع الخاص والتجار، لانهم بيشتوا جنب القرش قرش، وهذا يعني مؤثر كبير وعامل من العوامل اي بتضر المزارع وبتضر المستهلك، لانه ما بين المستهلك والمنتج هو حلقة الوصل التجار والقطاع الخاص.
0: سؤال يعني بعيدا عن المحاور، انت مزارع أكيد أنك عانيت، يعني نعتبرك أستاذ سيف ذا الحين أنك إنسان مزارع بيتم استغلالك، بيقرحوا قلبك التجار. ما هي الرسالة اللي أنت تشتي توصلها للدولة أو للجهات المعنية في في وضع حد يعني من موضوع أنه استغلال المزارعين، هذا شيء يوجع القلب، أنه الذي بيتعب ويزرع طول السنة عشان أرضنا الطيبة عشان نكتفي ذاتيا بيتم استغلاله بهذا الشكل. ما هي الأشياء التي أنت بتتمناها من الدولة أو من وزارة الزراعة في عملية التسويق؟ يعني هل تشتو تسويق يكون عن طريق المزارع رأسا؟ هل ما هو الأشياء التي بتتمنوها كمزارعين؟
1: مثل ما قلنا احنا بحاجة في قضية تسويق العنب الى تكاتف الجهود سواء من المزارع نفسه او من القطاع الحكومي على اساس نحقق يعني عدالة في التسويق للمزارع وللمستهلك. فواجب علينا جميعا ان نسعى الى ان احنا نوجد بدائل وان احنا نوجد حلول مناسبة تعالج الاشكالية هذا وتمنع القطاع الخاص من الاستغلال للمزارعي. كذلك في إنشاء أسواق بديلة في الاتجاه إلى الصناعة التحويلية،
0: نعم.
1: في رفع نسبة الصادرات إلى الخارج المواد الخام، في يعني يجيوا بالجهود ملموسه في الواقع، في توزيع التسويق، في تنظيم التسويق. يعني سلسلة طويلة تحتاج إلى تعاون سواء من المزارع نفسه من المستهلك إلى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، نعم. إذا يعني جاوه متحرك في خدمة المزارع.
0: نعم أستاذ سيف، حدثنا عن المجاميع الإنتاجية وما أهميتها وآلية تشكيلها.
1: المجاميع الإنتاجية لها دور كبير جدا في تنظيم جهود المزارعين وفي تناقل وتبادل الخبرة ما بين المزارعين نفسهم، أيضا في رشاد المزارعين، كذلك في تحزيمهم وفي تقديم الخدمات للمزارعين. يسهل عندما يتشكل المزارعين في مجامع ويتأطروا في مجامع، الأنشطة والخدمات والبرامج تسهل على الجمعية وعلى مكتب الزراعة في المديرية أنه يقدمها ويخدم المزارعي في المديرية. في المجموعة أسست لعدد من الأهداف، والهدف الأول تحسين جودة الإنتاج للمحصول نفسه، إلى جانب ذلك تقليل الكلفة الزراعية التي يعاني منها المزارعين الذي بتتكلكها المزارع. أيضا الهدف الثالث وهو إلى في إطار تحسين التسويق وتنظيم التسويق.
0: نعم، في شخص أو يعني من المجموعة بيسموه ميسر، من هو الميسر وما هي معايير اختياره؟
1: الميسر هو عبارة المساعد للمزارعين في المجموعة، يعني تم تشكيل المجموعة مكونة من 25 مزارع وعلى رأسهم الميسر. فالميسر مثل ما قلنا هو المساعد، هو عبارة عن مساعد للمجموعة ومتعاون وعمل ينظم المجموعة،
0: يقدم
1: نعم يقدم الخدمة للمجموعة، ينقل يعني الخبرات فيما بين أعضاء المجموعة، ينسق مع الجهة المختصة يعني مع جمعيات العزلة وجمعيات المديرية لتنفيذ الجلسات الحقلية والإرشادية. يعني عمله يخدم المجموعة وينفذ الموجهات والأهداف التي أسست المدرسة الحقلية من أجلها. المواصفات التي تم اختيار الميسر على أساس أنه يحمل روحية المبادرة والمسارعة، يحمل روحية الإحسان، تتوفر فيها الصفات الدينية والخبرة الزراعية،
0: نعم.
1: والكفاءة. وكذلك ما تم اختيار الميسر إلا من قبل أعضاء المجموعة نفسهم.
0: نعم أستاذ سيف، زراعة الجاتو توسعت في عديد من المحافظات والمديريات، بالنسبة لبني حشيش يمثل التوسع في زراعة الجات والحفر العشوائي للآبار تحديين رئيسيين يهددان مستقبل زراعة العنب، لأنه بيزرع جات ويشل الماء، فما هي أبرز الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لمعالجة هذين التحديين؟
1: المسبب الكبير للتوسع في زراعة الجات هو ان المزارعين يعني بيبسروا تكاليف الانتاج للعنب واني كبير عليهم، فبيرجعوا بعض الاحيان يتوجهوا الى التوسع في زراعة القات لانهم بيبسروا ان الكلفة حق انتاج القات قليل عليهم اقل،
0: وبيزرع طول السنة.
1: نعم بيزرع طول السنة، يعني لها عدد من يعني عدة مواسم. فالتوسع في زراعة القات هذا لها مسببات، بنحاول حاليا نحد من هذا المسببات في تشجيع المزارع وتحفيزه، لأن المزارع هو الأصل ويمتلك كل المقومات والعوامل التي تنهض، مما عد يحتاج إلى تدخل في بعض الأشياء التي ستحسن في إنتاجه وتقل عليه كلفة الإنتاج. فزراعة القت هذا مشكلة كبيرة جدا ومتجذرة سواء عند أغلب المزارعين بشكل عام وعنده. فإذا استطعنا أن احنا نحلل ونقيم ما هي الأسباب، مثل ما قلنا عندما يجي يقارن المزارع بين هذا الجانب بين زراعة القت وزراعة محصول آخر، بيبصر أن زراعة القت هذا أخرج له وأحسن له. لكن إذا جاء وإحنا مهتمين بالمزارع بالشكل المطلوب وبنقدم لها الإرشاد الزراعي والخدمات الزراعية وبنشجع ونعين في عملية التسويق، إن شاء الله هذا الجانب أي حد من التوسع في زراعة القات. وهناك يعني توجه كبير من القيادة وأيضا تعاون كبير من السلطات المحلية ومن الجهات المختصة. فالآن حاليا يتم توعية المزارعين عن أضرار التوسع في زراعة القات وتشجيع المزارعين إلى قلع القات واستبداله بزراعة العنب أو زراعة الخوخ أو المحاصيل النقدية التي ستعود بالفائدة للمزارعين والتي ستساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد. أما بالنسبة للآبار والحفر العشوائي، أيضا هذا مشكل من أكبر المشاكل والكارثة فيها أنها ستؤثر على مستقبل الزراعة في المديرية بسبب العشوائية وبسبب كثرة الحفر للآباء في المديرية. فالحل لهذا الإشكالية هي تنظيم الحفر، تنظيم الحفر، لأن احنا ما نستطيع عشان احنا نوقف الحفر، لكن هناك مبادرة في تنظيم الحفر على أساس ما يكون الحفر إلا وفق شروط ومعايير ما تضر بالمياه الجوفية ولا تؤثر على المزارعي وتستنزف المياه بشكل كبير. إلى جانب ذلك هناك عينات من المزارعين الذي قد بدأوا في عمليات الري بالتقدير، هذه مبادرة ضخمة وناجحة وبنحاول نحن نعممها على المزارعين على أساس نحاول أن احنا نقلل من استنزاف المياه الجوفية والتقليل من استخدام المياه، وعلى أساس لا نستنزفش الماء وفي المراحل القادمة نرجع نصيح وندور ماء من عاد عيتي لنا ماء.
0: فعلا أستاذ سيف، مشاريع كثيرة نفذت ومبادرات مجتمعية في مجال المنشآت المائية أو المشاريع الخدمية، كيف تقيمون مستوى تفاعل المجتمع مع المبادرات المجتمعية وما أثر ذلك في نجاح المشاريع التنموية؟
1: نفتخر بأبناء مديرية بني حشيش بأنهم يتمتعون بروحية عالية من التعاون والعمل الجماعي، وقد انعكس ذلك في الإقبال الكبير على المبادرات المجتمعية والمساهمة فيها بالجهد والمال والإمكانيات. وهذا التفاعل كان له أثر واضح في إنجاز مشاريع مهمة بتكاليف أقل وسرعة أكبر وتحقيق شعور مجتمعي بالمسؤولية تجاه الحفاظ على المشاريع واستدامتها. وأبناء مديرية بني عشاش هم من أوائل المجاهدين الذين ضحوا بأبنائهم وخيرة رجالهم في الجبهات تلبية النداء الواجب، فما بالك عندما يكون في جبهة البناء والتنمية فلن يبخلوا عن الدعم والمبادرة في تنفيذ المشاريع التنموية.
0: نعم أستاذ سيف، الحديث رائع وممتع عن هذه المديرية، مديرية الجود والخير، لكن الوقت يداهمنا في هذه الحلقة، فسلام من الله السلام على مديرية بني حشيش. أول الملبين، أول المجاهدين، أول المكبرين والصادقين. في ختام هذا اللقاء الممتع والمثمر نتقدم بالشكر الجزيل لكم أستاذ سيف السقاء، منسق مديرية بني حشيش، على ما أفدتنا به وعلى هذه الجهود العظيمة في الميدان. شكرا لكم.
1: بارك الله فيكم.
0: مستمعين الكرام، إنما شهدناه وعرجنا عليه اليوم في مديرية بني حشيش يثبت بالدليل القاطع أن اليمن يمتلك ثورة لا تنضب، وهي الأرض الطيبة والإرادة المجتمعية الصادقة. إن تجربة بني حشيش في تنظيم مجاميع الإنتاج وتفعيل الجمعيات التنموية وإحياء روح المبادرات هي المسار الحقيقي والعملي لكسر قيود التبعية والارتهان للاستيراد، هي الترجمة الحية لمعركة يد تبني ويد تزرع. رسالتنا لكل مزارع يمني على هذه الأرض الطاهرة أن تمحوا الراس ثغور الأمن الغذائي، وبعرق جباهكم وصمودكم نكتب نصرا استراتيجيا. فلتستمر المبادرات ولتتضافر الجهود لتتحول كل أرض بيضاء إلى واحة خضراء تسهم في تحقيق اكتفائنا الذاتي وعزتنا. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج يد تزرع وميدان تنموي جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سميت ثورة الإمام الأعظم زيد عليه السلام بثورة العلماء والفقهاء، وتخطت في مفهومها الأفق المذهبي الضيق، وجسدت الإسلام الصادق، وكسرت شوكة الظالمين. آفاق، منبر العلم والجهاد.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون.

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في محاضرة الأمس تحدثنا على ضوء الآيات المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام من الآيات المباركة في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص. وفي سياق الحديث على ضوء قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك على ضوء الآية المباركة: الوادي الأيمن في البقعة المباركة، من بورك من في النار ومن حولها. تحدثنا عن قدسية المقدسات ما يتعلق بالمعالم الإسلامية والآثار الإسلامية، وأهمية هذا المفهوم القرآني الديني، وذلك لأنه مستهدف من قبل أعداء الإسلام، لأن من أهم ما يركزون عليه الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمعالم الإسلامية، يريدون طمسها لما لها من أهمية دينية ولما لها من تأثير وجداني وروحي ولما لها من قيمة إيمانية. فالأعداء هم يدركون أهميتها كشعائر ومعالم مقدسة ذات طابع ديني يرتبط الناس بها وجدانيا، ويرتبطون بها فيما يتعلق بالأنشطة العبادية والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة لله والطاعة لله، وتعزز من الروابط الإيمانية فيما بينهم. والإنسان كمخلوق في هذه الأرض جعل الله له الشعائر والمعالم جزءا أساسيا مما يتعبد الله به. على سبيل المثال فيما يتعلق بالكعبة المشرفة شرفها الله، والتي هي في أعلى القائمة فيما يتعلق بالمقدسات، نجد مثلا أن الله ربط بها القبلة للصلاة، وكذلك الحج والعمرة طواف بها، وكذلك فيما يتعلق بجملة العبادة حولها لله، فضل الصلاة هناك والأجر والقربة العظيمة في الصلاة في العبادة في الدعاء في الأعمال الصالحة في قبول الدعاء في أشياء كثيرة. ثم نجد كذلك مثلا في بقية المعالم الإسلامية في الحج والحج وللعمرة، ما هو منها مثلا مشترك في الحج والعمرة وما هو للحج أيضا، نجدها أكثرها معالم مكانية، يعني أماكن بقع مثلا الصفا المروة، مقام إبراهيم كذلك، يعني معروف ما هو المقام إبراهيم عليه السلام، الصخرة التي فيها أثر قدمي، وكذلك المعالم المكانية الأخرى التي يذهب إليها الحجاج كجزء من مناسك الحج، الوقوف في عرفات، كذلك المبيت في مزدلفة، الذهاب إلى منى وغير ذلك. هذا فيما يتعلق بالحج مثلا العمرة. هناك معالم إسلامية أخرى كما تحدثنا عن المسجد الأقصى وعن أهميته وبركته وموقعه العظيم في المعالم الإسلامية. ما قبله هناك مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه العظيم والمقدس في المدينة المنورة، وما أكثر المعالم الإسلامية في الأقطار الإسلامية والآثار الإسلامية التي لها أهمية دينية. فنجد في الآيات المباركة كيف أنها أصيلة في الرسالات الإلهية على امتداد الزمن وعلى امتداد الرسالات الإلهية في عمق التاريخ، يعني في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وفي هنا نجد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونجد التعبير عنها بالمقدسات، يعني مثل وصف الوادي المقدس بالبركة والأماكن المباركة، مثل ما نجد مثلا في التعبير عن البقعة المباركة، ونجد أيضا مفردة التعظيم فيما ورد مثلا في سورة الحج، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مع أن مفردة التعظيم عند التكفيريين لغير الله شرك. مفردة التعظيم في استخدامها لأي شيء آخر عند الله يقول شرك، خروج من الملة، يجب أن يذبح من يستخدم هذا التعبير أو يتحرك على أساسه من الوريد إلى الوريد. وكما شرحنا مسألة خلفها هندسة يهودية ووراءها تدبير ومخطط عملت عليه بريطانيا في المقدمة، ثم نشطت فيه القوى الصهيونية بشكل كبير. فالمعالم الإسلامية والأماكن والمقدسات لا أهميتها الكبيرة بما ارتبط بها من قربة وما أعطاها الله من قدسية، مثل ما ذكرنا عن الكعبة المشرفة، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة، عن غير ذلك. وهذا كمثال في مقدمة المعالم الإسلامية، وليس حصرا لها. أهميتها في الارتباط الوجداني حتى بماضينا، بالماضي فيما يتعلق بالأعلام، فيما يتعلق بمسيرة الدين، أنها مسيرة عظيمة ممتدة عبر الزمن منذ بداية الوجود البشري في آدم الذي كان نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليه. والربط من خلال هذه الأماكن، الربط بالمعالم والأعلام والرسل والأنبياء والهدى من عباد الله والأثر الوجداني لذلك مؤكد. الإنسان يتأثر في مشاعره، في وجدانه، حينما يذهب إليها، حينما يتذكر ما يتعلق بها مما يربطه بأعلام، برسل، بأنبياء، بأولياء الله، ومما يربطه أيضا بوحدة مسيرة الدين، أنها مسيرة واحدة ممتدة عبر الزمن للأنبياء والرسل وأولياء الله. ولها أهمية في تعزيز الروابط ما بين الأمة، طبعا لها بركاتها، يعني ما يعطي الله فيها من البركات، من الخيرات، من فضل الطاعة فيها وغير ذلك. هذا يدلنا على أهميتها. والإنسان بحاجة أصلا إلى شعائر، إلى معالم واضحة في الأرض، هذا جزء من التدبير الإلهي، وفطرة الإنسان تنسجم مع ذلك. يعني لا يوجد تقريبا أمة من الأمم على الأرض حتى في خارج الدين الإسلامي إلا ولديها أماكن، معالم تقدسها، تقدرها، تعظمها، ترتبط روحيا ووجدانيا بها، ولديها تجاهها رؤية معينة، وكثير منها قد يكون فيها حالة انحراف وغير ذلك. لكن كمثال، لأن أصل الفطرة الإنسانية تتجه إلى ذلك. تحدثنا أيضا على ضوء قول الله سبحانه وتعالى في ندائه لعبده ونبيه موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كيف أن الاختيار هو إلى الله سبحانه وتعالى للرسل والأنبياء، ويعدهم لهذه المهمة لأنها مهمة مقدسة وعظيمة لا يمكن فيها التأهيل البشري. يعني ليس هناك مثلا مدرسة يدرس فيها الإنسان حتى يتخرج رسول أو نبي، وليس هناك قدرة للإعداد البشري بمستوى هذه المهمة. وذلك يأتي الاختيار من الله والإعداد والتأهيل. قرأنا قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وكذلك ما يعنيه هذا من التذكير له بمنة الله العظيمة عليه، لأنها نعمة كبيرة على الرسل والأنبياء أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه المهمة العظيمة والمقدسة، الرسالة الإلهية، شرف عظيم جدا. يعني قد ينظر البعض للمسألة من منظور آخر، من منظور المشاق التي قد يعانون منها والمخاطر التي قد يواجهونها، إلى درجة أن الكثير من الرسل والأنبياء استشهدوا والبعض مثلا في طبيعة الظروف التي يواجهونها، فينظر المسألة وكأنها عبء عليهم. المسألة هي تشريف عظيم لهم ومنة عظيمة من الله عليهم، ففي هذا أيضا تذكير له بمنة الله عليه، وتذكير بالمسؤولية أيضا المترتبة على ذلك. فاستمع لما يوحى، كيف أنه يؤمر بالإصغاء بالاستماع، مع أنه بالتأكيد حتى بطبيعة ما هو قائم وحاصل في ذلك المشهد العظيم، هو متجه بكل فكره وذهنه وبشغاف قلبه متجه إلى التركيز على النداء الإلهي. هذا يعطينا نظرة صحيحة ومفهوما مهما تجاه قدسية هدى الله سبحانه وتعالى وعظمة وأهمية هدى الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى أن يكون مصغيا مستمعا بكل ما تعنيه الكلمة، متفهما، يعرف قيمة هدى الله، أهمية هدى الله سبحانه وتعالى. وهنا تأكيد كبير، يعني نجد مثلا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله والحث لهم بالرغم على ما هم فيه من الاهتمام أصلا، من التركيز، من التعظيم لهدى الله. مثل هنا مثلا نجد هذا التنبيه النبي الله موسى عليه السلام، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نجد مثلا في ما خاطب الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير في تنبيهه على عظمة ما يقدم إليه من هدى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول عظيم مهم، ثقل معنوي، ثقل في الأهمية، في المحتوى والمضمون الذي له أهمية كبرى والشأن عظيم. فهذا درس لنا نحن في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. فاستمع لما يوحى، الوحي من الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والرسل يرتبطون بوحي الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ارتباطا تاما، من حيث الارتباط المعرفي، يعني كل معارفهم التي ترتبط بمهمتهم الرسالية معتمدة بشكل كامل على الوحي الإلهي وعلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. وكذلك على مستوى الاهتمام بالإصغاء، بالتركيز، بالاهتمام، بالتعظيم، وعلى مستوى الاهتداء بالوحي الإلهي والاستنارة به، ثم حركتهم بالرسالة، وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام في التبليغ، في التبيين، في تقديم تعاليم الله سبحانه وتعالى من خلال هدى الله، من خلال الوحي، تقديم هدى الله إلى الناس وسعيهم لهداية الناس. الصلة بالوحي الإلهي صلة اهتداء والتزام واتباع وتمسك. ولهذا نجد في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين التأكيد الكثير، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتبع ما أوحي إليك واتبع ما يوحى إليك، أكيد على هذا الارتباط في مقام الاتباع، في مقام العمل. وهذه مسألة في غاية الأهمية، الرسل والأنبياء هم حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى، يوصلون كتب الله وتعاليمه وهداه إلى الناس. وبالتالي فالوحي نفسه فيما هو موجه إلى الناس يصل إليهم من خلال الرسل والأنبياء فيما تضمنته كتب الله سبحانه وتعالى من تعليمات أساسية للناس في حياتهم وفيما قدمه الرسل والأنبياء إليهم. وهذه مسألة يجب أن نستشعر أهميتها وعظمتها وأنها نعمة كبيرة، وهذه أيضا أصلا هي المهمة الرئيسية للرسل والأنبياء في ربط الناس بهدى الله، وهم يقومون في مهمتهم الرسالية بالتبليغ ويعملون في مسيرة الحياة على إقامة هدى الله ودين الله في واقع الناس في حياتهم، ويقدمون هم النموذج والقدوة في الالتزام بها، في التمسك بها، في التحرك على أساسها، في الاهتداء بها. ولذلك دورهم دور مهم وأساس. ثم مع إدراك أهمية ذلك، يعني نجد أن الأنبياء بأنفسهم والرسل صلوات الله عليهم منذ البداية يرتبطون بهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي الإلهي، فيستقبلون التعاليم من الله سبحانه وتعالى في ظل وضع قائم على الوضوح، ليس في أي شك أو التباس ولا غموض، وفي إطار واقع يصلون فيه إلى اليقين، ويتحركون بإيمان وثقة تامة. يعني كل ما تحاط به عملية البعثة بالرسالة من أجواء وفي كيفية نزول الوحي إليهم، ثم ما يترافق مع ذلك من آيات ومعجزات هي بالمستوى الذي يجعلهم ينطلقون في مهماتهم الرسالية بكل يقين، بكل ثقة، بكل اطمئنان. هذا مبدأ عظيم ومهم جدا، علينا أن نستوعبه وأن نكون على يقين منه، وهو مبدأ يحاربه الكافرون ويشككون فيه، يثيرون حوله الشبهات، يستغلون كل الروايات المكذوبة والخاطئة، ويستغلون كل المفاهيم الخاطئة التي نتجت عنها، فيحاولون أن يقدموا أجواء البعثة بالرسالة على أنها أجواء محاطة بالالتباس والشكوك والشبهات والغموض والأشياء الغريبة الملتبسة السلبية التي لا تثمر يقينا. مسألة الأنبياء عليهم السلام والرسل صلوات الله عليهم في مهمتهم عندما يبعثهم الله بالرسالة والنبوءة يقترن بها إيمانهم، هم أول المسلمين، أول المؤمنين، ويتحركون بيقين. ولهذا مثلا حتى في التوصيف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في القرآن الكريم نجد: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. بل نجد أيضا في مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. نجد في رعاية الله للأنبياء كيف يرعاهم ويريهم الكثير من الآيات التي تزيدهم يقينا حتى فيما يتعلق بمهامهم الرسالية، في مبادئها، في نجاحها، في القيام بها، في تحمل أعبائها بالنظر إلى ما يواجهونه من صعوبات وتحديات ومخاطر. وهذه مسألة في غاية الأهمية أن نستوعبها جيدا. فما الذي كان محتوى ذلك الوحي الذي أوحاه الله إليه في البداية عندما قال: فاستمع لما يوحى؟ ما هو المحتوى لهذا الوحي الإلهي؟ يقول تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا النموذج يبين لنا كيف بدء الوحي في مضمونه ومحتواه، يعني ما هي المبادئ والمفاهيم الأولى التي يتلقاها الرسل في بداية البعثة بالرسالة، ما هي المواضيع التي تقدم إليهم في البداية، ما هي العناوين الأساسية التي يوحيها الله إليهم في بداية الوحي، في بداية التكليف بالرسالة، في بداية البعثة بالرسالة. وهذه أيضا مسألة مهمة لنا، لأنها كما ذكرنا مما دخلها الكثير من التشويش والروايات المكذوبة والخاطئة. هذا المحتوى نجد فيه أن أول ما فيه هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، حديث عن ألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه وحده الإله الذي لا تحق العبادة إلا له، والأمر بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ثم الحديث عن إقامة الصلاة، ثم الحديث عن الساعة والقيامة والمسؤولية في الأعمال والجزاء. هذه خلاصة عما ورد، وسنتحدث عنها على نحو من التفصيل مع الاختصار إن شاء الله. لكن كما قلنا هذا النموذج مهم جدا، هو الشيء المتوقع بحسب الحكمة أن يكون في مقدمة ما يوحى به إلى رسل الله وأنبياء الله أثناء بعثتهم بالرسالة، أن يكون ما يوحى هو التركيز على الأسس الكبرى الجامعة لتفاصيل الدين، يعني عناوين جامعة وأساسية يبنى عليها الدين بكله. ولهذا أكد أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسري ومؤرخي وعلماء الأمة الإسلامية أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عناوين عامة، عناوين شاملة ومفاهيم أساسية كبرى يحتويها القرآن الكريم بالتفصيل، لأن بقية القرآن الكريم أتى كتفاصيل لها. فالمواضيع التي تقدم في البداية والعناوين التي يبدأ بها في الوحي في المهمة الرسالية هي العناوين الأساسية، هي المبادئ الكبرى المهمة التي يقوم عليها الدين بكله. هنا نجد مثلا في هذه العناوين أولا التوحيد لله والتقديم له هنا كمبدأ عملي، ليس كمجرد عقيدة ذهنية منفصلة عن مسار العمل وعن مسيرة الحياة، بل نجد أنه قدم هنا كمبدأ عملي تترتب عليه العبادة بمفهومها الحقيقي بما تعبر عنه من خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى، من منطلق أننا عبيد لله وله فينا حق الأمر والنهي، فنسير على هداه ونلتزم بتعليماته في مسيرة حياتنا هذه، لأننا ملك لله والأرض ملك لله، كل ما هو موجود من المخلوقات والكائنات ملك لله سبحانه وتعالى، هو الرب هو الإله هو الخالق هو المالك. لذلك نجد هنا كيف ترتب قوله فاعبدني على مبدأ التوحيد، أن نعبده وحده ونعبد أنفسنا له بالسير على هداه بالالتزام بتعليماته. فهذا المبدأ العظيم هو المبدأ الذي تقوم عليه الرسالة الإلهية بكلها. طريقة الأنبياء عليهم السلام في مفهوم العبادة كانت على هذا الأساس، يعني مسيرة الحياة التي تبنى في تفاصيلها على أساس تعليمات الله وتوجيهاته والسير على هداه، هذه العبادة لله. المفهوم الخاطئ للعبادة بأنها مجرد الطقوس الدينية المحدودة، مثلا الصلاة في المساجد أو بعض من الأعمال العبادية الروحانية، ثم التحرك في مسيرة الحياة وفق هوى الإنسان وأهواء الآخرين، حتى أهواء كافرين وضالين ومجرمين، ضلال رهيب جدا، ويفقد الإنسان ثمرة الانتماء للرسالة الإلهية للدين الإلهي الحق. ولهذا نجد الأنبياء كيف حرروا من آمن معهم من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، واتجهوا بهم في مسيرة الحياة بشكل عام في مختلف المجالات وفق تعليمات الله وهدي الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عبادة عظيمة ذات أهمية كبيرة جدا في كل رسالات الله وفي اهتمام أنبيائه على مر التاريخ، الصلاة القيمة، هنا نجد عبارة وأقم الصلاة وليس فقط وصلي، وأقم الصلاة، لأنه يأتي الحث على الصلاة القيمة، وهي في مقدمة الشرائع الإلهية، يعني فيما يشرعه الله لعباده في كل رسالة مع كل رسول من رسل الله، يأتي في المقدمة التشريع للصلاة والتأكيد عليها والحث عليها وإعطائها موقع كبير جدا بين العبادات المفروضة والتعليمات الإلهية التي على الإنسان أن يلتزم بها، وهذا يبين أهميتها الكبيرة جدا، وفعلا لها أهمية كبيرة جدا في تربية الإنسان، في تزكية نفسه، في تطهير روحه وتطهير قلبه ووجدانه ومشاعره، ولكن روحها الذي يعطيها أيضا أهمية كبرى في غاية الأهمية هو الذكر لله والتذكر له. ولهذا نجد هنا هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري، الصلاة مشحونة بالأذكار لله، يعني نجد مثلا الشريعة الإسلامية في أذكار الصلاة التكبير التسبيح التحميد القراءة للقرآن الكريم، أذكار كلها أذكار من بدايتها إلى آخرها ذكر لله سبحانه وتعالى، وأذكار متنوعة وهي وفق ما شرعه الله، ليس للإنسان أن يقدم نفسه مقترحات في كيفية الأذكار داخل الصلاة، بل كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فروح الصلاة القيمة هو الذكر لله والتذكر له، هذا له أهميته الكبرى في أن يشد الإنسان إلى الله، في التعظيم لله سبحانه وتعالى، في إخراج الإنسان من حالة الغفلة، لأن الإنسان يغفل مع كثرة هموم الحياة ومشاكلها وضغوطها وأحداثها وأنواع الشواغل فيها، قد يذهل الإنسان ويغفل، ولكن لأن الصلاة تأتي في أوقات زمنية خلال اليوم والليلة تذكره بالله، تشده إلى الله. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ما يتعلق بالصلاة، ومما يساعد على الاستفادة العظيمة منها، المعرفة بمعاني أذكارها والترسيخ لهذه المعاني مع كل صلاة نصليها، هذا له أهميته الكبيرة. عندما نجد أن من أهم أذكار الصلاة التكبير لله، الله أكبر، حتى في تكبيرة الإحرام التي ندخل بها في الصلاة ثم في تكبير النقل، وما لهذا المفهوم العظيم من أثر في أن يحررنا من كل حالة التعظيم والخضوع لما عدا الله سبحانه وتعالى ممن يقدمون أنفسهم في هذه الحياة كآلهة أخرى، يحاولون أن يفرضوا الشعور بعظمتهم فوق كل عظمة، الخوف منهم فوق كل شيء، الانشداد إليهم فوق كل شيء، الاستسلام لهم فوق كل شيء، فيحررنا من حالة الخوف وحالة الخضوع للطغاة والجبابرة والمتكبرين والظالمين. هكذا بقية الأذكار التي لها أهمية كبرى، هناك ملزمة مفيدة جدا لشهيد القرآن تحت عنوان وأقم الصلاة لذكري، وهذه الملزمة فيها ما يفيد جدا في معاني أذكار الصلاة. هنا نجد هذا التأكيد على إقامة الصلاة في مقدمة العناوين التي ابتدأت بها البعثة بالرسالة، المفاهيم الأولى والعناوين الكبرى التي ابتدأت بها رسالة الله إلى عبده ونبيه ورسوله موسى عليه السلام. ثم نجد قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، تأكيد على الساعة، على الإيمان بالقيامة الآتية حتما والقريبة، الناس قد يتصورونها بعيدة جدا قريبة، ولكنها لا تأتي إلا بغتة، تأتي بشكل مفاجئ للناس في وقت غير متوقع، ولهذا قال أكاد أخفيها فيما يتعلق بوقتها ووقت مجيئها، لا تأتي الناس إلا بغتة. الإيمان بالساعة له أهميته الكبيرة جدا. إيمان الإنسان بالحساب والجزاء بالآخرة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتبه وعبر رسله، وما وصفوا وما قدموه لنا من أوصاف عن الآخرة وشرحوه لنا عنها، هذا شيء مهم للغاية، له أهميته الكبرى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو جزء من إيماننا بالله بعدله بعزته بحكمته وأنه القائم بالقسط في عباده، وأيضا بحكمته أنه يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي ويجازي. ومسألة الإيمان بالآخرة له أهميته الكبرى فيما يتعلق باستقامة الإنسان هنا في الدنيا، يعني هو من أهم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى الاستقامة في هذه الحياة، وإدراك حجم المسؤولية في الأعمال التي يعملها لتجزى كل نفس بما تسعى. الإيمان بالجزاء أنه محتوم، الجزاء على الخير خير وعلى الشر شر. فأتى هنا المبدأ والمعاد والمسؤولية في حياة الإنسان تجاه أعماله والمسار المرسوم له للنجاة والفلاح وهو العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك عن الإيمان بها وعن الإشفاق منها وعن الاستعداد لها وعن أن تحسب حسابها من لا يؤمن بها. من لا يؤمنون بالآخرة لا يحسبون حسابها ويتجهون في هذه الحياة منفلتين بدون مسؤولية في أعمالهم، بدون شعور بعواقب هذه الأعمال وما يترتب عليها، وذلك اتباعا لأهوائهم. أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة وعن الاستقامة وحينما يتحول إلى متبع لهواه، وهي حالة خطيرة على الإنسان وحالة بعيدة عن الرشد عن الحكمة عن المسؤولية عن الأخلاق، أن يكون الإنسان متبعا لهوى نفسه، ما تهواه نفسه يتبعه ويعمله ويسير وراءه، هي حالة بعيدة عن الرشد عن الحكمة عن الخير، لأن الإنسان في أهوائه قد يهوى ما هو من المحرمات، ما هو من الباطل، ما هو من الزيغ، ما هو من الفساد، ما لا يليق حتى مع كرامته الإنسانية وقيمته الإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يكون ما يتبعه الإنسان هو هوى النفس. مسألة الاتباع مسألة مهمة جدا، تكون مبنية على أساس صحيح وعلى مسؤولية. الإنسان يدرك عواقب أعماله، عواقب مواقفه، عواقب تصرفاته، ولهذا يأتي ضبط مسيرة الإنسان في أن تكون مسيرة مستقيمة في حياته بأن يضبط هوى نفسه ولا يكون متبعا لهوى نفسه فتردى، لأن النتيجة هي الهلاك الحتمي. اتباع الهوى هو من أكبر ما يصد الإنسان عن الاستعداد للآخرة، يدفع بالإنسان إلى الاستهتار بالمسؤولية، إلى الانحراف عن هدى الله، والنتيجة المحتومة لذلك هي الهلاك والعياذ بالله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

بل كنتم قوما طاغين.

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم.

فساهم فكان من المدحضين.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إن لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من 5 أهل الكسر.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: زيد يا خير إمام،
9: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد، يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العجري. برنامج سيرة الإمام زيد، يخرجه للإذاعة محمد علي شبا.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم التاريخي من سيرة الإمام زيد بن علي عليه السلام.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. كان بداية تحرك الإمام زيد عليه السلام هو تحركا ثقافيا واسعا، حاول الإمام عليه السلام أن يفند الكثير من المفاهيم المغلوطة، حالة التزييف التي وقعت الأمة ضحية لها. وبطبيعة الحال مثل هذه المفاهيم كانت تدار بشكل ممنهج لبثها بين عموم الأمة الإسلامية من قبل السلطات الظالمة من قبل بني أمية. ثم أيضا حاول الإمام عليه السلام في أثناء تحركه استنهاض عزيمة المسلمين الذين غلب على واقعهم حالة الخوف والرهبة واليأس. فالحكم الأموي كان حكما ظالما قاسيا، يبطش بالمسلمين، يبطش بالمخالفين، كان حكما طاغوتيا، السجون ملأى بالمستضعفين بالمسجونين المظلومين. أيضا حالة العوز والجوع كان يعاني منها الأعم الأغلب من أفراد الأمة الإسلامية. حالة الغنى والترف كانت في الحكام والولاة الأمويين، حكام بني أمية وولاتهم، من كانوا يعيشون حالة الترف والغنى الواسع. أما عموم الأمة فقد سلبت منهم أراضيهم. في تلك المرحلة بالتحديد حول بنو أمية أموال المسلمين إلى إقطاعيات، وأجبروا ملاكها الأصليين على أن يعملوا فيها بالسخرة، على أن يعملوا فيها بالسخرة من دون مقابل إلا إشباع بطونهم. أما أفراد عموم الأمة، أفراد شباب المسلمين، فقد عمد الأمويين إلى تجنيدهم ثم تشكيل الجيوش التي تعد بمئات الآلاف وغزو بقية الأمم. وكان يمنع هؤلاء المقاتلين تحت راية بني أمية من شباب الأمة الإسلامية من مختلف القبائل والمناطق، المناطق الأمة الإسلامية، من زيارة مناطقهم وأهاليهم لأكثر من 5 سنوات، كانوا يمنعوا منعا. وأصبحت هذه من المظالم الاجتماعية المعروفة لبني أمية، المعروفة تاريخيا عن بني أمية، العمل بالسخرة وأيضا تسخير شباب الأمة الإسلامية في جيوش والزج بهم في محاربة الأمم الأخرى لتوزيع رقعة ملك بني أمية، وإجبارهم على المرابطة لأكثر من 5 سنوات، فلا يؤذن لهم بمزاورة أهاليهم ومناطقهم إلا خلال هذا 5 السنوات. فالإمام حاول أن يستنهض عزيمة المسلمين لمواجهة هذا الطغيان. هذا الطغيان أثر في نفوس الأمة حيث جعل من المسلمين، فهذا الطغيان الكبير من بني أمية وتعاملهم الظالم ضد أفراد عموم المسلمين أثر على نفسيات الأمة الإسلامية، حيث كانت نفسياتهم منكسرة يائسة محبطة، وكأن حكم بني أمية أصبح قدرا لا مفر منه. فكان للإمام هذا الدور هو استنهاض هذه العزيمة من جديد، بذر روح الأمل ومحاربة اليأس والإحباط. ثم أيضا كان للإمام دور كبير في إحياء روح المسؤولية فيهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت مسألة قد أصبحت قد ضاعت نهائيا، لذلك يطلق على الإمام زيد عليه السلام بفاتح باب الجهاد. لم يكن أحد لا من علماء الأمة الإسلامية ولا من غيرهم يتبادر إلى ذهنه أن يواجه بني أمية أو أن يحمل السلاح في مواجهة هذا الطغيان. فأصبح الكل قانعين بما هم عليه في حالة من الذلة والاستكانة والرضوخ، وكأن مسألة التغيير أصبحت من المحال ومن المستحيلات. واجه الإمام عليه السلام في مواجهته وفي محاولته صناعة التغيير على فئتين هما أبرز الفئات المؤثرة في المجتمع: فئة العلماء في محاولة استنهاضهم للتحرك، وفئة الحكام في فضح أساليبهم وكشفهم وتعريتهم أمام المجتمع الإسلامي. كان في عصره أحد الحكام الطغاة وهو هشام بن عبد الملك. هذا الطاغية، هذا المجرم، كان من القسوة ومن الحقد ومن الولع بسفك الدماء على شيء كبير جدا، شيء يعني معروف، كان يخافه القريب والبعيد، الصديق والعدو، وكان متكبرا، فرعون هذه الأمة. قال في يوم من الأيام، في أيام الحج، وقد خطب أمام جموع المسلمين وبكل غرور وبكل صلف وبكل تكبر وجه إليهم هذا الخطاب قائلا: والله لا يقول لي أحد اتق الله إلا ضربت عنقه. هذا الموقف بالتحديد واجهه الإمام زيد بن علي عليه السلام، وفضح ادعاء هشام وكسر كبرياءه وأظهره بمظهر الضعف والذلة. فكان أول كلمة واجه بها الإمام زيد عليه السلام حال دخوله إلى هشام بن عبد الملك في أول لقاء بينهما، أن خاطبه قائلا أمام مجلسه وفي إيوانه وفي قصره يحيط به ملوك وقادة الدولة الأموية: اتق الله يا هشام، اتق الله يا هشام. هنا مثل الإمام زيد عليه السلام وجسد بأبهى وأكمل صورة ذلك الحديث النبوي الصحيح: أصدق الجهاد وأعظم الجهاد كلمة قول كلمة الحق عند سلطان جائر. فكان هذا هو المسار الذي تحرك عليه الإمام زيد عليه السلام، مواجهته للعلماء بما فيهم علماء السوء، وفضحهم وكشف زيفهم وباطلهم، وكونهم عبارة عن أبواق للسلطات الطاغية الظالمة، وفي نفس الوقت واجه جور الحكام وظلمهم. هذا التحرك العملي للإمام زيد عليه السلام كان أمام مرأى الدولة الأموية، فحاولوا اختلاق الكثير من المشاكل للإمام زيد. كان بدايتها عبر سجن الإمام زيد عليه السلام في الشام، وقبل ذلك إغراق الإمام بمشاكل ثانوية في المدينة المنورة. ذهب الإمام زيد سلام الله عليه إلى بلاد الشام ليشتكي من ذلك الوالي الذي بات يختلق المشاكل تلو المشاكل والإشكاليات على الإمام زيد ليشغله عما هو فيه إلى هشام. لما وصل إلى بلاد الشام أمر هشام بسجن الإمام زيد عليه السلام، بعد أن عمد إلى عدم الإذن له بالدخول لأكثر من شهر. فتوجه الإمام سلام الله عليه إلى المسجد الكبير في بلاد الشام، المسجد الكبير في دمشق. لما تعرف عليه علماء الشام، وكان المسجد فيه الكثير من العلماء والحلقات العلمية، فأصبح المسجد حلقة واحدة يرأسها الإمام زيد عليه السلام. هذا الخبر وصل إلى هشام، فخاف هشام من الإمام زيد عليه السلام حتى لا يتعرف عليه أهل الشام، فاستدعى الإمام زيد وقضى له حاجته وعاد الإمام إلى المدينة. ثم بدأ الوالي اختلاق المشاكل من جديد، مما اضطر الإمام زيد إلى الدخول إلى هشام للمرة الثانية، ثم أمر هشام بسجن الإمام زيد عليه السلام فترة من الزمن. خرج بعدها الإمام سلام الله عليه، ثم توجه إلى أرض العراق، ثم هكذا كان الإمام كثير الحركة، نشطا في تنقلاته، مؤثرا في أي مكان يصل إليه، لا يصل إلى منطقة إلا ويبدأ الإمام سلام الله عليه بنشر الهدى ونشر العلوم وإخبار الناس يعني بالحقائق القرآنية وبما يجب على الناس. مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل الالتقاء بكم مجددا في حلقة جديدة وموضوع جديد عن الإمام زيد عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: زيد يا خير إمام.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام، سيرة الإمام زيد عليه السلام، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام زيد عليه السلام.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا، أننا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: قائد الثورة الإسلامية في إيران، الثأر لدم القائد الشهيد لابد أن يتحقق، وأحرار من العالم سيؤدون قريبا جزءا من المهمة الإلهية. المقاومة الإسلامية في العراق، سلاحنا ليس خيار للمساومة، ونعمل على رفع الجاهزية بما يتناسب مع تهديدات العدو. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره العماني وجهات النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز. وفد أمريكي يضع للجيش اللبناني آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية جنوب وشمال الليطاني بحسب مقترح العدو الإسرائيلي. إعلام العدو يتحدث عن حاجة الوضع العسكري للكيان لغرفة عناية مركزة ونقل وتحويل الدعم الأمريكي إلى شراكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. اتصالات احتواء التصعيد في المنطقة نشطة، لكنها لم توقف رسائل الردع وأوراق الضغط المتبادلة بين محور الجهاد والمقاومة من جهة، ومعسكر العدوان والمرتزقة من جهة أخرى. ما يجري اليوم في جوهره صراع إرادات وأولويات متناقضة ومتباينة بين ثوار وغزاة ومقاومين ومعتدين، بين من يسعى لتصفية آثار العدوان والحصار ومن يعمل على إعادة الإعمار وجبر الأضرار وإطلاق الأسرى وتدعيم الاقتصاد المنهك وتأمين تعافيه باستعادة الثروة وتحرير الأرض، وبين من يريد تأبيد سيطرته وفرض وصايته عبر توظيف كل من سبق من ملفات متراكمة ضد المستهدفين بجميعها في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان والعراق وإيران. وإن الشيطان الأمريكي وقرنه السعودي يلهثون ويسيرون ضمن نسق من السياسة الاستعلائية المتغطرسة، ليس فقط على شعوب وبلدان محور القدس، بل حتى على ما ثبت من تحولات منذ يوم الطوفان وما عكست من موازين قوى متحركة تتراجع معها قدرة أي قوة ومملكة على الانفراد بكتابة التسويات والتفاهمات ورسم حدود النفوذ والمهادنة، أو أن يستمر تحديد المباح والمتاح والمحظور والمحرم وفق فتوى الرياض أو فتوى واشنطن. العدو المغرور ذو الجيوش الجرارة وحاملات الطائرات العابرة للبحار والمحيطات والأموال والأرصدة الوفيرة والإمكانات الهائلة، ناهيك أن يكون ذلك برسم المأجورين والمأمورين لدى سفارتي واشنطن والرياض المدفوعين عن ذعر سعودي لإصدار البيانات في إسقاط على إحداثيات غير موجودة وهروب إلى الأمام غير مربح وسياسة ساذجة لا تخفي استراتيجية العداء السعودية المعتمدة تجاه اليمن منذ عشرات السنين. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أن التأخير الحاصل في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى يعود إلى مماطلة الطرف الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وأوضح المرتضى أن اللجنة نفذت جميع ما عليها من التزامات وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلا أن الطرف الآخر ماطل في تنفيذ ما عليه، الأمر الذي أدى إلى تأخير إتمام عملية التبادل. وأشار إلى أن الطرف الآخر رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد رغم استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المطلوبة. وأفاد بأن اللجنة أكدت للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد وفور التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولفت المرتضى إلى أن الطرف الآخر يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكدا أن الالتزام بهذه النقاط يعد جزءا أساسيا من الاتفاق. وجدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التأكيد على التزام اللجنة الكامل بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، محملا الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة. في غضون ذلك، أعلن مكتب المبعوث الأممي هانس جراندبرغ عن تلقيه تأكيدات من مختلف الأطراف بشأن التزامها بالتنفيذ الكامل لما جرى التوافق عليه في مايو 2026 والإفراج عن أكثر من 1600، وفيما حث المندوب الأممي كافة الأطراف على تكثيف الجهود لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن لإنجاز تبادل الأسرى. أشار إلى أن الأطراف جميعا أكدت التزامها بذلك. ويشكل تهرب السعودية ومحاولة تقديم أدواتها بديلا عنها في الخطاب السياسي يشكل ذلك سوء تقدير للأزمة التي يتعين عليها الاقتراب من حلها أمام إصرار اليمن على كسر الحصار باستخدام جميع الوسائل.
2: الهروب السعودي غير المريح في الأزمة مع اليمن يجعل التكلفة المتوقعة أوسع على المديين القصير والطويل. الطريق المختصرة أن تمسك الرياض بالتقدير الصحيح المضي لتسليم الاستحقاقات. الرحلة من صنعاء إلى طهران والعودة تمثل أسطولا للحرية والكرامة برمزية تتجاوز اليقين بكسر الحصار إلى اليقين بالانتصار. محاولة إحياء طرف ثالث تسميه السعودية مجلس القيادة ويتخاطب مع المجتمع الدولي والرأي العام يهدد ويتوعد إسقاط على أحدافية غير موجودة. يؤمن المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أن الأطراف التي تشير إليها السعودية بالشرعية أطراف في المنفى والمهجر والشتات، يملكون مفاتيح مهاجع النوم، بينما المعركة في أجواء محاصرة منافذ جوية وبرية وبحرية تغلقها السعودية بدعم الأمريكي منذ العام 2015، والاستحقاق اليمني أن تفتح دون قيد أو شرط. مبادئ معاهدة جنيف الرابعة تتضمن حماية المؤسسات المدنية وسلاسل توريد الاحتياجات من الغذاء والدواء والتنقل عبر المطارات المدنية، بما في ذلك خلال الحرب إغلاق مطارات مدنية وقطع الأجواء أمام شركات طيران مدنية يمثل انتهاكا صارخا لوحدة من أهم المواثيق والمعاهدات في القانون الدولي الإنساني. إنها مسألة عبور لا تتطلب معركة كسر عظم، وقد قرر اليمن أن يجعل ذلك مهمة حادة لمنع استمرار التعايش مع الحصار ورفض الاختطاف الطويل لسيادة دولة مستقلة على الأجواء واستخدامها. الطرف المعني إقليمي ودولي وليس محلي، إذ ليس ثمة من نزاع أهلي داخلي أو خطوط اشتباكات في أجواء حدودية. تحدد خارطة طريق التي تماطل السعودية في تنفيذها رحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي. يمنع ما يسمى التحالف الذي تقوده الرياض بعض الرحلات والوجهات. ذلك شأن سيكون قديما لا يمكن العودة إليه. والمعادلة التي أعلنتها القوات المسلحة في بيان كسر الحصار تقرر شيئا مختلفا. الحصار ممنوع. كسر الحصار معركة وطنية سيادية مدعومة شعبيا على أوسع نطاق. على الطريقة نفسها تعرقل السعودية عملية تبادل الأسرى، تكتل الجهد الوطني والأممي وجهد الوسيط العماني لتسهيلها طوال الفترة الماضية. وعلى مقربة من عناق الأسرى للحرية بعد سنوات من الاعتقال، أخرجت السعودية وأدواتها مزيدا من الحبال والقيود لتكبيل صفقة لا تشكل إضافة جديدة حتى لاستراتيجية الانتقام التي ينتهجونها ضد اليمن. النقطة السواء التي يتوجب على السعودية أن تأتي إليها أن تترك الأجواء مفتوحة أمام تنقلات اليمنيين. والبديل المشار إليه تصريحا وتلميحا عسكريا وسياسيا وتفاعليا أن الأجواء السعودية ستغلق والمطارات ستعلق عندما يحدث ذلك لمطارات اليمن ومنافذ العبور منها وإليها. إنه اضطرار مشروع لا فكاك منه، والأفضل الهبوط الآمن.

0: تعهد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي بصون مدرسة والده الشهيد القائد وأن يسلك بثبات ذلك الصراط المستقيم الذي رسمه وألا يهاب مشقات هذا الطريق. وعاهد السيد مجتبى والده الشهيد بالثأر له ولدماء شهداء الحربين جميعا من القتلة المجرمين، وشدد أن هذا الثأر مطلب الشعب الإيراني ولا بد أن يتحقق حتما، وشدد على أن المجرمين القتلة سيحملون معهم إلى قبورهم أمنية أن يموتوا موتا هانئا على فراشهم، وأوضح أن الثأر لا يتوقف على وجوده أو وجود سائر المسؤولين، مضيفا سيتحقق هذا الأمر وقريبا سيؤدي أفراد من أحرار العالم كل منهم جزءا من هذه المهمة الإلهية. وتقدم السيد مجتبى خامنئي في رسالته بمناسبة التشييع المهيب في إيران والعراق بخالص الشكر إلى عشرات الملايين الذين سجلوا حضورا مذهلا كاسرا للأعداء وتاريخيا في مدن إيران والعراق وقراهما، ولا سيما في طهران وقم والنجف وكربلاء ومشهد. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني في مسقط العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. وفي اللقاء أكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان. بدوره وزير خارجية عمان أكد على أهمية الدبلوماسية لمنع التصعيد بما يسهم في التنفيذ الكامل لمذكرة تفاهم إسلام أباد وتحسين أمن المنطقة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وردود الفعل الأمريكية تسببت في انخفاض حاد في حركة الملاحة مقارنة بالمستويات التي سجلت عقب هدنة يونيو الماضي. وأضافت الصحيفة أن امتناع شركات تشغيل السفن عن عبور المضيق قد يؤدي مجددا إلى تباطؤ كبير في تدفق النفط والغاز من منطقة الخليج. ونقلت نيويورك تايمز عن هاري فافس الرئيس التنفيذي لشركة سيرث غاز ومقرها أثينا قوله إن الشركة أرجأت عبور سفينة أخرى تابعة لها عبر مضيق هرمز بعد تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الأمور تزداد سوءا في المضيق دقيقة بعد أخرى. بين ارتباك واشنطن وتخبط أهدافها ووضوح رؤية طهران في تفعيل أوراقها الجيوسياسية يرتسم المشهد اليوم في المنطقة. نتابع التفاصيل التالية ليرصد كيف تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف فرضت فيها إيران إيقاعها ولغة قوتها.
1: بين ارتباك واشنطن وغياب أهدافها الواضحة ونجاح طهران في تفعيل أوراق ضغطها الجيوسياسية والعسكرية ارتسم المشهد اليوم في المنطقة. تقرير جديد لمجلة ذا أتلانتيك أكد أن إيران لا واشنطن باتت تتحكم بإيقاع الحرب، بينما تبدو الإدارة الأمريكية عالقة في ردود أفعال متخبطة بعدما دخلت الصراع من دون استراتيجية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق. وأوضح التقرير أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لم يكن قائما فعليا، وأن مذكرة التفاهم لم تمنح واشنطن السيطرة على مسار الصراع في وقت تواصل فيه إيران احتساب الكلفة والمخاطر والسعي إلى أهداف واضحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تحاول الآن القصف للخروج بحلول لكنها تستنزف مخزونها من الذخائر باهظة الكلفة من دون تحقيق أثر استراتيجي حاسم، فيما تواصل إيران الرد والتصرف كدولة تدير الحرب لا كطرف يكتفي برد الفعل. ولفتت ذا أتلانتيك إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة بين التهديد بالتصعيد والتأكيد أنه لا يريد حربا طويلة تكشف ضعفا في إدارة الصراع، وتمنح طهران انطباعا بأن الرئيس الأمريكي يتفاعل مع الأحداث بدل أن يقودها. وخلص التقرير إلى أن ترامب يمر بمراحل إنكار الفشل والغضب والمساومة من دون أن ينجح في كسر إيران أو إجبارها على الخضوع، بينما ما تزال طهران تحتفظ بالمبادرة وتفرض على واشنطن التعامل مع واقع لم تكن مستعدة له. وفي السياق ترى صحيفة التلغراف البريطانية أن إيران خرجت من الحرب بقناعة استراتيجية جديدة، مفادها أن أقوى أسلحتها ليس الصواريخ وحدها بل موقعها الجغرافي. ولفتت إلى أن إيران تتجه أيضا إلى تعظيم الغموض الاستراتيجي وتوسيع حدود الردع بالتوازي مع زيادة إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وإعادة بناء الدفاعات الجوية وتوزيع القدرات العسكرية ومراكز القيادة لمنع توجيه ضربة تشل الدولة أو تفكك بنيتها العسكرية. وختم التقرير إلى أن إيران تحاول تحويل ضعفها الاقتصادي وضغط الحرب إلى أوراق تفاوض وقوة ردع عبر جعل أي عدوان جديد يهدد استقرار الطاقة والملاحة والمصالح الأمريكية في المنطقة، انطلاقا من قناعة بأن واشنطن لا تفهم إلا لغة القوة.
0: تداولت منصات رصد صور فضائية تظهر آثار هجوم صاروخي إيراني استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن، وأظهرت الصور إصابتين مباشرتين لحظيرتين للطائرات داخل القاعدة الأمريكية في الأردن. وأشارت التقارير إلى أن طبيعة المعدات أو الطائرات التي كانت موجودة داخل تلك الحظائر لم تتضح حتى الآن، لكنها لفتت إلى أن المنشأتين دخلت الخدمة حديثاً منذ 2 يوليو 2026. وكانت مصادر أمريكية وأردنية قد زعمت اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، وهو ما يتعارض مع الصور الجوية من الأقمار الاصطناعية ويشير إلى حالة أمريكية دائمة للتكتم على خسائرها المختلفة. رفضت المقاومة الإسلامية في العراق ما يطرح حول ضرورة سحب السلاح، وأكدت أن سلاحها ليس للمساومة، متعهدة بتطوير قدراتها العسكرية كما ونوعا.
2: إعادة ترتيب المشهد الأمني السياسي العراقي المدفوع بها أمريكيا تسقط تحت أقدام المشيعين في النجف وكربلاء. المشهد المهيب أعاد رسم توازنات القوة ووضع حكومة الزيدي أمام اختبار داخلي وخارجي على مستوى عدة ملفات. يرى مراقبون للشأن العراقي أن الإدارة الأمريكية تلقت رسالة سياسية وميدانية مفادها أن بغداد تمثل مركزا حيويا وثقلا استراتيجيا للمحور، وهو ما عبر عنه بيان المقاومة حين جدد التأكيد أن قوى المحور متوحدة وأن الخطوب لن تزيدها إلا إصرارا على نهج الجهاد لطرد المحتلين من العراق والمنطقة. ارتطمت توجهات الأمريكي توم باراك بحقائق داخلية معقدة. وحدهم العراقيون يقررون مستقبل الحشد الشعبي والسلاح والأطر الناظمة للفصائل بالدولة ومؤسساتها. والمشهدية من النجف إلى كربلاء تثبت أن بغداد لم تتأثر بتهديدات واشنطن، وأن عبور أجندتها في استهداف سلاح فصائل المقاومة وإعادة صياغة دورها لا تزال معقدة. من جديد أسقطت كربلاء والنجف هدف محاصرة المقاومة وعزلها عن معادلات الساحة العراقية وكذلك عن وحدة الساحات، وبيانها الأخير يترجم ثبات خياراتها من خلال القطع أن السلاح لم يكن يوما خيارا للمساومة، وعبر الوعد بالعمل على تطوير القدرات العسكرية والأمنية كما ونوعا ورفع الجاهزية بما يتناسب وحجم التحديات والتهديدات. الواقع الميداني المعبر عنه من قبل الحشد والفصائل في التشيع لإمام الثورة يفرض تحديا حقيقيا على التفاهمات بين الزيدي وبعض الفصائل حول ملف السلاح ومصارعتها للقبول ببتر أياديها من قبل باراك المتلبس قناع ووجه الزيدي. زخم الحضور اللافت والمؤثر في التشيع قد يفرض إيكاعا مغايرا تماما ويعصف بتنفيذ المسارات الأمريكية في بغداد. وتحاول واشنطن ضرب مستقبل الفصائل وزحزحة تأثيرها في المشهد العراقي والإقليمي بغية الخلاص من دورها الفاعل ومبدأها الثابت الرافض للوجود الأمريكي في أرض الرافدين. من هنا فاستهداف الفصائل يمس بالسيادة والعقيدة ويأتي بنتائج عكسية تضر العراق والإقليم، في حين يبرز الحشد الشعبي بتنوعه ضمانة لحفظ السيادة والاستقرار الإقليمي.
0: في سوريا وضمن خروقات العدو اليومية توغلت قوة الصهيونية بمحيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. واستهدف طيران حربي يعتقد أنه تابع لما يسمى بالتحالف الدولي، استهدف بغارة جبل الضاحك عقب تحليق مكثف فوق مدينة السخنة وريفها في ريف حمص الشرقية. بين التوغلات العسكرية والمشاريع الاستيطانية تتسارع خطوات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري بعدما كشفت مصادر سورية عن تحركات لحركة صهيونية تدعى رواد الباشان الاستيطانية داخل المنطقة الحدودية.
3: تحركات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري لا تقتصر على التوغلات العسكرية وإقامة الحواجز والقواعد، بل بدأت تأخذ منحا يحمل أبعادا استيطانية وأيديولوجية، وهو ما يشير بوضوح إلى طبيعة وأفق أنشطة العدو الإسرائيلي تجاه المنطقة وسوريا في طليعتها كأحد بلدان الطوق العربي المستهدف صهيونيا منذ قيام الاحتلال. مصادر سورية أفادت بأن مجموعات من المستوطنين الصهاينة تحاول بين الحين والآخر التسلل إلى الأراضي السورية عبر منطقة جبل الشيخ، وتشير المعلومات إلى أن هذه المجموعات تنتمي إلى حركة استيطانية تعرف باسم رواد الباشان، وهي جماعة سبق أن دعت إلى إقامة مستوطنة داخل الأراضي السورية، ونفذ بعض عناصرها محاولات تسلل خلال الأشهر الماضية. ولا تعد تسمية باشان مجرد اسم جغرافي، بل تستند إلى رواية تلمودية تعتبر أن الجولان وأجزاء من الجنوب السوري جزءا من مملكة يهودية قديمة، وهو ما تستغله جماعات استيطانية لتبرير مشاريع التوسع وفرض وجود استيطاني جديد داخل الأراضي السورية. وترتبط هذه الطروحات بما يعرف في أدبيات بعض التيارات الصهيونية باسم ممر داوود، وهو تصور يدعو إلى إنشاء شريط نفوذ يمتد من الجولان السوري المحتلة نحو مناطق في الجنوب السوري بهدف تعزيز عمق أمني وجغرافي للعدو الإسرائيلي وربط المناطق التي تعتبرها تلك الجماعات امتدادا لما تسميه بأرض إسرائيل التاريخية. ويرى مراقبون أن هذه التحركات بالتزامن مع التوغلات العسكرية المتكررة وإقامة الطرق والتحصينات ونقاط المراقبة داخل الجنوب السوري تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بفرض واقع أمني، بل يسعى تدريجيا إلى تكريس حضور مدني واستيطاني طويل الأمد. وفي المقابل يثير غياب أي موقف عملي من سلطة الجولان

اتفاق الإطار الموقع من قبل السلطة مع العدو والمرفوض من حزب الله وأحزاب وشرائح واسعة داخل لبنان. وذكرت جريدة الأخبار اللبنانية أن السلطة تبلغت سابقا مقترحا نقله الأمريكيون عن العدو الإسرائيلي حول إطلاق العمل باختبار قدرة الجيش اللبناني على تحقيق مستلزمات تثبيت السلطة الحصرية في مناطق تجريبية وزعت على عدد من القرى الواقعة شمال أو جنوب نهر الليطاني. وعلمت جريدة الأخبار أن آخر عرض قدمه العدو إلى لبنان بواسطة الجانب الأمريكي يدفع الجيش اللبناني للدخول إلى عدة مناطق والشروع في عملية نزع وتفكيك كل البنى العسكرية للمقاومة وضمان عدم بقاء أي عنصر من حزب الله فيها. وأوضحت أنه بعد قيام فريق أمريكي بالتسييق المباشر ومن خلال تقنية الفيديو بالتثبت من تنفيذ الجيش اللبناني للأمر تعمد قوات العدو إلى إعلانها مناطق آمنة خالية من أي وجود عسكري وخارج أي سيطرة نارية إسرائيلية.

0: في قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر بنيران مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفتهم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. ونفذت العصابات الصهيونية عمليات قصف ونسف للمنازل والمنشآت السكنية والمدنية إلى جانب استهداف خيام النازحين والشقق المأهولة بإطلاق النار. وأعلنت الصحة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار إلى 1098 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 3535 إضافة إلى تسجيل 800 حالة انتشال. كما أشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 73221 شهيدا، إضافة إلى 173643 جريحا، بينها حالة خطيرة وخطيرة جدا. رصدت كاميرا المسيرة أحوال النازحين داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بقطاع غزة، حيث يعيشون في خيام مهترئة تنعدم فيها مقومات الحياة، وذلك بسبب استمرار حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي.
1: ترتفع درجة الحرارة في غزة دون وجود الكهرباء، أمر يبدو صعبا داخل المنازل، أما في الخيام فالحكاية مختلفة. فالخيام هنا أصبحت عنوانا لمأساة النازحين المعيشية. دعونا مشاهدينا الكرام أن نستعرض صورة المشهد مع المواطنين.
2: كنا احنا قبل الحرب كنا عايشين ومبسوطين ومرتاحين في بيوتنا، كل شيء موجود، المية موجودة، مية حلوة موجودة، مية مالحة موجودة. الآن معاناة شديدة جدا في الخيام، معاناة في الحياة، معاناة في المية، معاناة يعني معاناة بشكل كبير جدا جدا.
3: طول النهار زي ما انت شايف قاعدين هنا برا، والله هاي جوا عملت حد الله ما بقدر اقعد فيها جوا بالمر، ما نهال للمغرب لما تروح الشمس بخش، جو حامم نقدرش عليه، نقدرش عليه، ايش بدنا نسوي؟ والله ما بتحمل الشوب هذا بالمر، ايش وعندنا خبز على النار وعندنا حياتنا كلها على النار، ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله على منا. تجينا الصبح بنعبي قربنا، من هلا العصر بدنا تعبايه كمان تانية. طيب ميه للحمام للدار لايشي كل ريته بقف طابور عريض طويل من اول الشارع لاخره، لما تلحق لك سطلين ثلاثه تعرف تمرق جوا بالطور.
4: الصيف واللي احنا في الوضع اللي احنا فيه مأساوي لأطفالنا، لأن لستاتنا الكبار، يعني أنا هي سيدة حامل لحتى الآن مش عارفة أمرق الخيمة أكوع لندفعنا من كتر الحر اللي جوا الخيم، من كتر الشوب، أجواء صعبة، معاناة صعبة، الوضع اللي احنا فيه كارث فوق الكارث كمان، لأن لحتى الآن احنا في معاناة الحرب، لحتى الآن في معاناة الجوع، لحتى الآن في معاناة الصيف اللي احنا قاعدين فيه هلقيت حاليا، معاناة المية، معاناة الأكل، معاناة الشرب، معاناة كل إشي، احنا هلقيت في معاناة كل حاجة.
5: اليوم احنا بالنسبة لنا جحيم لا تصلح للحياة، منبع للقوارض، منبع لكل إشي أراض، منبع لكل إشي. احنا اليوم إيش بغطينا؟ شادر ما بيغنيك اليوم عن إشعة الشمس، ما بيلقى إشعة الشمس عنك، حتى ما بيلقى عنك برد الشتاء. الاحتلال هو السبب بالعيشة اللي احنا عايشينها، هو السبب بكل إشي، بكل مخيس إنه احنا نعيش في غزة اليوم في ظل إبادة، في ظل كل إشي، هو سبب الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو المجرم هو اللي وصلنا لهيك توصيل.
1: هي خيام قاسيتنا الحياة فيها صيفا وشتاء، فلا مهرب للناس منها حتى ولو بظل جدار أو شجرة. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: ويفاقم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أزمة المواصلات ومعاناة المواطنين في التنقل اليومي وسط ظروف إنسانية صعبة. ويصف المواطنون واقع المواصلات في القطاع بالمدمر، ويشيرون إلى أن التنقل بين مناطق غزة يستغرق ساعات طويلة مقارنة بما كان عليه سابقا بسبب نقص المركبات وارتفاع أجور النقل وصعوبة الطرق المدمرة، وهو ما يزيد من معاناة المرضى والنازحين وكبار السن. من جهته قال المتحدث باسم بلدية خان يونس إن تدمير العدو الإسرائيلي لشبكة الطرق والمواصلات أدى إلى خروج أجزاء واسعة منها عن الخدمة ووقوع حوادث أودت بحياة عدد من الأطفال والنساء والمدنيين. يشار إلى أن العدو يمنع إدخال زيوت المركبات وقطع الغيار والإطارات، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من المركبات عن الخدمة وانعكس على قدرة المركبات العاملة على الاستمرار وتسبب بارتفاع تكاليف النقل. في الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو حملة اقتحامات واسعة تخللت اعتقالات واعتداءات أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي جراء إطلاق قوات العدو النار عليه في قرية المغير برام الله، وأصيب 4 آخرون في اعتداء مغتصبين على مدنيين في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات العدو المدينة عبر حاجز الطور قبل أن تفرض حصارا على بناية سكنية في شارع جنوب غربي المدينة. وفي رام الله والبيرة تم محاصرة الأهالي في منطقة عين الزرقاء عقب التصدي لهجوم نفذه مغتصبون. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات العدو مخيم قلندية واختطف الشابين قبل أن تنسحب من المنطقة. توجه أهالي بلدة بيت أولى غرب الخليل إلى أراضيهم الزراعية لحصاد محاصيلها في رسالة تحد لمرسوم يهودي يمنعهم من الفلاحة والزراعة بهدف إقامة بؤر استيطانية في أعقاب إنشاء مغتصبة على مساحة 1300 دونم في المنطقة.
6: في خطوة رافضة لإجراءات الاحتلال ومستوطنيه، توافد أهالي بلدة بيت أولى غربية مدينة الخليل إلى أراضيهم التي أغلقها الاحتلال بقرار عسكري. فهذا وائل فراش كان من ضمن الفلسطينيين الوافدين إليها، استغل الفرصة وبدأ بفلاحة أرضه التي لم يدخلها منذ أشهر. شأنه شأن عشرات الفلسطينيين الذين تحدوا إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين الهادفة إلى تهجيرهم وانتزاعهم من أراضيهم.
7: والله إحنا جايين اليوم هان على أرضنا ننظف نشتغل فيها نعمر فيها زي ما انت شايف ونحصد الزرع، ومعانا يعني أهالي البلد وأصحاب الأراضي، ومعانا وفد أجنبي برضو جاي يتضامن معانا في أراضينا ويساعدنا في الوقوف أمام غطرسة هذا المستوطن الموجود هان اللي مانع الأهالي من تواجدهم في أراضيهم أو دخول أراضيهم.
6: انطلق الجميع في سباق مع الوقت، فمنهم من شرع في حصاد القمح، ومنهم من انشغل بتنظيف الأرض وإزالة الأعشاب الضارة، وسرعان ما اقتحمت قوات الاحتلال المكان. لكن ذلك لم يثني المواطنين عن الاستمرار فيما جاءوا من أجله، في مشهد يجسد تمسك الفلسطيني بأرضه، وكأنهم يقولون نحن هنا باقون.
8: اللي بصير هون هاي الأرض زرعناها بالقمح زي ما تشايف، وأجا معاد حصادها، وللأسف الشديد هاي يعني أكثر من نصها بخربها هذا المستوطن بغنمه. فإحنا يجينا اليوم على أساس إنه نحصد هالزرع اللي فيها، وأقل ما فيها يعني إحنا ممنوعين نفوت المنطقة العسكرية المغلقة نشتغل على أطرافها.
6: بقرار عسكري حول الاحتلال 1300 دونم في هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع على الفلسطينيين الاقتراب منها، وكانت تعد السلة الغذائية لبلدة بيت أولى شأنها شأن مختلف المناطق الزراعية في الضفة الغربية التي يسعى الاحتلال إلى تدميرها وتخريبها للقضاء على أحد أهم مصادر عيش الفلسطينيين.
9: هنالك توافق ما بين الجيش والحكومة و المستوطنين والجهاز الاستيطاني بشكل عام من أجل تخريب أراضي بتولة، وطبعا هذا أسوة بكل أراضي فلسطين حيثما توجد زراعة ناجحة يقومون بتخريبها. كانت هنالك مساحات واسعة تزرع بالخضروات والخضروات المروية، اليوم لم يتمكن أصحابها من ريها وبالتالي ماتت.
6: صادر الاحتلال أكثر من 7000 دونم من أراضي المواطنين في بلدة بيت أولى وضمها لصالح التوسع الاستيطاني، حالها كحال 1,100,000 دونم يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية. أقيمت عليها أكثر من 360 مستوطنة وبؤرة استيطانية. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: تحدث إعلام العدو عن وجود فجوة وصفها بالهائلة وغير المسبوقة بين السياسة الإسرائيلية والواقع الميداني بعد نحو 3 سنوات من الحرب المستمرة. وذكرت تقارير أن العصابات الإسرائيلية تعاني من إنهاك كبير ونقص حاد في المعدات الأساسية والقوى البشرية، إلى جانب ضغوط مالية متزايدة وأزمة لوجستية صعبة بسبب نقص قطع الغيار اللازمة لناقلات الجنود المدرعة والدبابات وحاجة الطائرات والمركبات العسكرية إلى عمليات صيانة شاملة وتحديث للأنظمة في ظل محدودية البدائل المتاحة. وأشارت التقارير إلى أن استمرار استنزاف مخزونات المعدات والعتاد يثير تساؤلات حول القدرة على خوض مواجهات، كما انتقدت التهديدات والرسائل الموجهة إلى طهران في ظل واقع عسكري يحتاج إلى غرفة عناية مركزة وليس إلى حلول مؤقتة. كشف صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن كيان العدو والولايات المتحدة يعملان على الوصول إلى مذكرة شراكة تقوم على التكامل الصناعي والتكنولوجي في خطوة بمثابة التفاف على رأي عام أمريكي بات يرفض تمويل الكيان.
10: هربا من الرأي العام الأمريكي الغاضب، تعيد واشنطن والعدو الإسرائيلي تأطير الدعم الأمريكي للكيان الغاصب. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كشفت أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يتجهان لتحويل صيغة المساعدات العسكرية البالغة 3.8 مليار دولار سنويا والمنتهية عام 2028 واستبدالها بمذكرة شراكة. المحادثات انطلقت الشهر الماضي بمباركة نتنياهو الذي أيد كتابيا مشروع قرار الجمهوريين لإنهاء المساعدات السنوية تدريجيا، بعدما كان قد صرح قبل أسابيع بأنه حان الوقت للانتقال من متلقي المساعدات إلى شريك. وتشير جيروزاليم بوست إلى أن الدافع الرئيسي لهذا التحول هو تراجع المزاج الأمريكي وسط ضغط يتزايد من قبل الشخصيات السياسية الأمريكية من كلا الحزبين للمطالبة بإنهاء الإعانات المالية التقليدية للعدو. وكانت رويترز قد نقلت عن رسالة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوة لعرقلة ما يدعى قانون إقرار الدفاع الوطني NDAA والذي يحدد ميزانية ونفقات وزارة الحرب الأمريكية بسبب بنود تعمق التعاون العسكري والاستخباري مع كيان العدو. فيما لا يخفى على أحد أن الأرقام تفسر هذا الالتفاف في دوائر صنع القرار الأمريكي، حيث تشير الأرقام إلى أن ما بين 60-70% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية لكيان العدو. وألمحت جيروزاليم بوست في هذا السياق إلى أن الرفض الأمريكي يأتي في ظل احتجاجات على افتقار البلاد للتأمين الصحي، بينما تتبرع واشنطن بالمليارات للعدو، غير أن ما سبق ذكره وفقا لمحللين ولمعهد كوينسي الأمريكي لا يعدو كونه إعادة هيكلة للعلاقة العسكرية لا تقليصا لها، إذ تتحول من مساعدات تخضع للرقابة إلى تكامل صناعي وتكنولوجي أعمق لكنه أقل خضوعا للرقابة العلنية، في حين أن الدافع الإسرائيلي هو استباق انهيار الإجماع الأمريكي الداعم من الحزبين وما يمكن أن يتأتى على ذلك من إمكانية فرض شروط أمريكية مستقبلية على الكيان تحت ضغط التحولات في المنطقة وانهيار الهيمنة الأمريكية. فيما يرى النشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية أن الإنتاج المشترك الصهيوني-أمريكي ليس سوى قناة جديدة لأموال دافعي الضرائب إلى شركات السلاح الإسرائيلية. أما مؤيدو الاقتراح فيسوقون له كحل لإرهاق أمريكا المالي وسمعة الكيان المتدهورة، حيث تنفق الأموال في مصانع أمريكية ويمنح العدو واشنطن خبرة ميدانية في الدفاع الصاروخي والسبراني والذكاء الاصطناعي بناء على معاركه الأخيرة.

0: نظمت قوات النجدة وقوات الأمن بالعاصمة صنعاء عرضين تأكيدا للجاهزية لتنفيذ مختلف المهام الأمنية والعسكرية والتصدي لمؤامرات الأعداء.
1: عرض عسكري مهيب أجرته قوات النجدة بأمانة العاصمة، عكست من خلاله سرايا وكتائب قوات النجدة جانبا من حجم الجاهزية العسكرية والقتالية.
2: تم دعم السيد القائد حفظه الله لمواجهة كل التحديات والمؤامرات وإحباط أي مؤامرات داخل الوطن.
3: ونحن رحنا الإشارة ونحن نعلن القيادات السياسية من هنا من مخان 70 أن نفير العام لقوات النجدة الشامل التام بإذن الله تعالى.
4: إلى قوات النجدة بأمن عمرة العاصمة على أتم الاستعداد والجاهزية ومستعدين لتنفيذ أي أمر.
1: إلى ذلك نظمت قوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة عرضا عسكريا تأكيدا على الجاهزية لمختلف خيارات قائد الثورة.
5: فنحن في قيادة قوات الأمن المركزي كل من تسبيها في فرع أمانة العاصمة في كامل جهوزيتنا لمواجهتهم وتأمين الجبهة الداخلية.
6: نحن متشوقون ومنتظرون للتوجيهات، سنتحرك بحرارة الآيات ونقطع المسافات ونشحذ الهمات بعزائم القرآن.
1: رسائل نارية بعثت بها قوات النجدة والأمن المركزي خلال عروضها العسكرية، أيدت خلالها بيان القوات المسلحة بفك الحصار.
7: نعلن استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات.
8: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان قواتنا المسلحة، ونؤكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية والبحرية.
1: استعدادات وتحضيرات شعبية وأمنية وعسكرية واسعة يتهيأ فيها اليمن لمعركة مصيرية مع العدوان السعودي الأمريكي، ويستعيد من خلالها حقوقه المشروعة. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: أعلنت قبائل عذر بمحافظة عمران جهوزيتها لانتزاع حقوق اليمن المشروعة، وذلك خلال لقائها القبلي المسلح، مؤكدة مضيها مع القوات المسلحة لإنهاء العدوان وكسر الحصار.

0: الساكتين المتقاعسين قبائل عذر بمحافظة عمران تعقد لقاءها القبلي المسلح رسالتها للعدو السعودي: سننتزع منك حقوق اليمن المنهوبة بالسلاح والنار إن لم تسلم وترفع يدك بالقول والإنذار.
1: رسالتنا إلى السعودية فإن احنا قادمون إلى الجبهات وإلى الحدود،
2: نقول لهم نحن قادمين إليكم بكل عدتنا وعتادنا وكل ما أتينا من قوة، نظرا لما ارتكبته من جرائم في حق الشعب اليمني من حصار لهذا الشعب بدون أي ذنب ولا وجه حق.
3: رسالتنا نحن جاهزين بعدتنا وعتادنا لخوض معركة فاصلة بإذن الله وحسب توجيهات السيد في أي وقت تحت إشارته.
4: الله
0: قبيلة عذر تفوض قائد الظفر والموقف السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتؤكد تسليمها المطلق وجاهزيتها لفك العدوان والحصار.
5: رسالتي للعدوان وللمرتزقة السعاودة الذين يفرضون على اليمن الحصار، ونقول لهم ما بات حاصرونا طالما وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي
6: معهم اثنين خيارات، يا اما يرفعوا الحصار عن الشعب اليمني اما عليهم الاستعداد للمواجهه.
7: رساله عذر اليوم لا نخاف السعودي ولا طوائلها ولا صواريخها، واحنا رجال صواريخ اعظم من الطوائل.
8: وصلنا اليوم في هذا النكف القبلي الكبير القبيل عذر استجابه لدعوه السيد القائد حفظه الله، ها وانا فوضه فيما يراه مناسب في كل الخيارات.
9: نستمر اليوم قبائل عذر العاديه.
0: عذر تستنفر بقيه قبائل اليمن وترفع وتيرة الدورات العسكرية وبقية المسارات التعبوية إدراكا منها لقرب المعركة الحاسمة.
10: لإعلان التعبئة العامة التي دعا إليها السيد القائد لمواجهة العدو وفك الحصار وانتزاع حقوقنا بأيدينا.
11: اليمن بيحمي أرضه وبلاده وبيستعيد نفطه واستعيد خيراته من أنافهم بإذن الله، ونستجيب دعوة السيد القائد.
12: رسالة عذر للعدوان أن احنا جائين لا محالة لهم، أمانة قالوا صالح عبر كل ظالم وكل فاسد.
13: نكف القبلي ضد السعودية وأعوانها وأمريكا وإسرائيل، ونقول لهم أن احنا جاهزين
14: بحسب توجيهات المولى القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: عذر أعلنت نكفها، إذن على المحتل أن يجمع أوراقه عن الطاولة ويصر أمتعته ويرحل. تقول عذر: قد أعذر من أنظر، فلا نسمعن عويلك وصراخك عند الالتحام. من محافظة عمران محمد الصديق، المسيرة.
15: احتشدت قبائل شبام كوكبان في لقاء قبلي موسع مؤكدة جاهزيتها التامة واستنفارها الدائم لإنهاء الاحتلال والعدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني وثرواته.
16: على مهمة التحرير وكسر الحصار اجتمعت القبائل وبساعة الصفر أجمعت. هذه شبام كوكبان وهذا حشدها في لقائها القبلي أقبلت برجالها وثقلها ولامة حربها تؤكد نفيرها واستجابتها للسيد القائد ورص الصفوف لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتحرير مقدرات الشعب وثرواته وانتزاع حقوقه المنهوبة.
17: هي القبائل اليوم تعلن تأييدها لبيان القوات المسلحة في كل ما تضمنه هذا البيان، وتقول أن توجيهات السيد القائد في هذه المديرية جاهزة. أشر وستجد قبائل مديرية شبام كوكبان جاهزة للانطلاق والتحرك.
18: هذا لا يمكن يطبق على اليمنيين مهما كان الأمر مهما كان الثمن، فنحن جاهزون لنداء السيد حفظه الله ورهن إشارته ونحن سيوفه البتارة، فإرادنا أن نتقدم نحن نتقدم لن نتراجع أبدا.
19: نعلن النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية من مظاهرات ووقفات قبلية ومناورات إلى آخره، كما نؤكد مطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
4: لأن الشعب اليمني سينفذ صبره قريبا، وإذا نفذ صبر الشعب اليمني لن تواجه القوات المسلحة فحسب، بل ستواجهون أبناء الشعب اليمني قاطبة.
19: ونحن نقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات لن ترونا إلا حيث تكرهون.
16: النفير هنا ليس عرضا بقدر ما هو تدشين لنهاية العدوان، فالقبائل هنا تنتظر إشارة القائد لإسناد القوات المسلحة اليمنية في استعادة ثروات الشعب وطرد الاحتلال الغاصب وانتزاع الحقوق، وهذا ما تؤكده الحشود.
20: هذا لا جسد إسرائيل وغاية إسرائيل وأذناب إسرائيل، والحل ما الحل الله في ناس البنتك، الحل إنه يتعقل السعودي ويعقل ويجمع حسه وما للحب الله ما يرضى أمان ما يأخذ الله من نصارى، هذا هو الحل.
19: ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، نحن جاهزون ومستعدون يا سيدي، ورهنا الإشارة في أي لحظة،
21: ملبيين نداء بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله ضد العدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي المجرم المعتدي على بلادنا منذ 12 عام.
22: فينا بالاستنفار لإبعاد المهانة والحصار.
16: تاريخ اليمن مليء بالمواقف المفصلية ضد كل احتلال، وتمتلئ جغرافيا الأرض بشواهدها العملية. ذاك فيض من غيظ مواقف القبيلة اليمنية النابعة من هويتها، وهي تعلن نفيرها اليوم كموقف حاضر متصل بماضيها لإنهاء الاحتلال والعدوان وكسر الحصار.
15: في محافظة إب شهدت مديرية يريم لقاء قبليا مسلحا أكدت القبائل فيه المضي قدما لانتزاع حقوق الشعب اليمني، مفوضة السيد القائد لاتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وكسر الحصار.

0: لم يكن احتشاد القبائل في مديرية يريم بمحافظة إب مجرد لقاء اعتيادي، بل إعلان موقف متجدد بأن زمن التراجع ليس خيارا، وأن الجهوزية والاستنفار عنوان المرحلة، وتجديد عهد الوفاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتأكيد بأن القبائل ستبقى حاضرة في ميادين المسؤولية حتى إنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
1: فأنتم في هذا اليوم العظيم تثبتون للعدو أن الشعب اليمني لا ينكسر، وأن وراءه قيادة حكيمة، والشعب متجاوب مع القيادة بكل ما أوتي من قوة.
2: نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطور في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للإنفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية.
0: هنا لا تقتصر الرسائل على الكلمات، بل يجسدها ميدان الحشد والاستنفار، حيث تؤكد قبائل مديرية يريم أنها ستظل حاضرة بموقفها ورجالها وجاهزيتها، ماضية في مسار التعبئة والثبات حتى نيل الحقوق واستعادتها من دول العدوان والحصار.
3: سيد حفظه الله قائد السفينة، ونحن وراء بحول الله وقوته لا نتردد على الإطلاق مهما كانت التضحية.
4: نحن جنودا للسيد القائد، وسنحافظ على ثرواتنا وبلادنا بدماعنا وأولادنا.
5: نقول للسيد القائد اضربنا أينما شئت، فنحن جنودك جاهزين وقت ما تشاء، نحن رهن الإشارة.
6: وفي هذا النكب القبلي من أبناء يعتم على كامل الجهوزية بكل عدادهم وكل إمكانياتهم وأسرعتهم، جاهزين للتصدي لأي عدوان وجاهزين لإخراج حقوقهم.
7: القبائل هي السند والرزق، وهي إلى جانب القوات المسلحة يعني في صمودها وفي قتالها.
8: رسالتنا للأعداء، إذا لم تفهموا بيان السيد القائد وبيان القوات المسلحة اليمنية فوالله ما تذوقوا منا إلا الويل.
1: نؤكد للعالم بأننا جاهزون لانتزاع حقوق هذا الشعب اليمني الصامد، انتزاع حقوقه من العدو القاشم بالقوة، وجاهزون لتنفيذ ذلك وبتنفيذ الخيارات بأي طريقة كانت.
9: وسوف نطهر بلادنا من الاحتلال ومن دنس اليهود، وعنشل حقنا وثرواتنا من البترول، وما نهبوا علينا سوف ناخذه وعرض الصعصاعي.
0: يعكس هذا اللقاء القبلي اتساع الحراك الشعبي والقبلي، ويجسد تمسك القبائل بخيار الجهوزية والاستنفار واستمرارها في أداء دورها الوطني والجهادي في مختلف ميادين المسؤولية. تؤكد هذه القبائل أنها لا تكتفي بإعلان المواقف، بل تترجمها إلى حضور فاعل واستعداد دائم، في رسالة تعكس تماسك الجبهة الداخلية وإصرارها على مواصلة طريق الثبات والصمود. من مديرية يريم بمحافظة أب، عبدالواسع الهتار، المسيرة.
10: نددت كوريا الشمالية اليوم بالولايات المتحدة وحلفائها بسبب ما وصفته بأنه تعزيز للتكتلات العسكرية وتسريع لعمليات التسلح، وذلك في أعقاب قمة حلف الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي، متعهدة بحماية سيادتها ومصالحها. ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن وزارة الخارجية قولها إن بيونغيانغ اتهمت قادة الناتو بتصوير ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد، وقالت إن بيونغيانغ ستحمي سيادتها ومصالحها الأمنية فضلا عن السلام الإقليمي من خلال الممارسة المسؤولة لحقوقها السيادية. أعلنت نيوزيلندا والهند اليوم إقامة شراكة استراتيجية جديدة تشمل مجالات الدفاع والأمن، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى أوكلاند في أول زيارة إلى البلاد منذ 40 عاما. وقال لوكسون خلال استقبال مودي في المقر الحكومي إن البلدين حققا تقدما هائلا في فترة قصيرة جدا على صعيد العلاقات التجارية، مؤكدا أن الشراكة الجديدة تتجاوز اتفاقية التجارة الحرة لتضع إطارا أوسع لمستقبل العلاقات الثنائية. أعلنت باكستان مرحلة حاسمة في مواجهة الجماعات المسلحة بعد تفاقم الأزمة الأمنية وتصاعد عمليات التخريب.
11: على وقع تصاعد الهجمات وارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات التكفيرية مؤخرا في إقليم بلوشستان، بدأ فصل جديد في التعامل مع الواقع الأمني واستئصال جذور التهديد، كما توحي اجتماعات القيادة السياسية والعسكرية في البلاد.
12: القيادة السياسية والقيادة العسكرية للبلاد اتخذت اليوم قرارا موحدا للقضاء على جذور الجماعات التي تهدد أمننا. لن نسمح بعد اليوم بأي ابتزاز أمني، وسيكون الرد قاسيا في حال حاول أي طرف الاعتداء على شعبنا.
13: بعد تصاعد الهجمات المسلحة باتت الحكومة الباكستانية مطالبة بالتعامل مع هذه الحالة. الاجتماع الذي عقد في بلوشستان هدفه إيصال رسالة حازمة إلى الجماعات التكفيرية، ومن هنا فإن باكستان ستتعاطى مع الملف الأمني بحزم.
11: وتمتد جذور الأزمة الأمنية إلى ما هو أبعد من حدودها الداخلية. تقول إسلامباد أن بحوزتها دلائل موثقة تثبت تورطا يدلهي بشكل مباشر في توفير الدعم للجماعات المسلحة لاستهداف أمنها، معتمدة على الشق الأفغاني من الحدود.
14: منذ المواجهات العسكرية التي وقعت في إبريل من العام الفائت بين باكستان والهند، شهدت البلاد تزايدا تدريجيا في نسبة الهجمات التكفيرية حتى وصلت اليوم إلى ذروتها، كما كانت هذه التنظيمات تستعمل أسلحة متقدمة، وهذا يثبت تلقيها دعما غير عادي.
11: وتتكئ خطة إسلامباد في مواجهة هذا الملف الشائك على مسارين متوازيين: ضغط دبلوماسي دولي لفتح خيوط الدور الهندي من جهة، والتعاون مع كابول لوضع حد لتحركات الجماعات المسلحة على الحدود من جهة أخرى. بين خيارات ميدانية حاسمة ومسار دولي لكشف الأيدي التي تقف خلف حالة عدم الاستتباب الأمني، يبرز الرهان الباكستاني على مرحلة تصفها بالحاسمة، تأمل من خلالها بإغلاق الملف الأمني الذي طال استنزافه لأمن البلاد. سلمان علي المسيرة، إسلامباد.
10: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا أبا قرة، والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي أن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله. يا أبا قرة، من أطاع الله أطاعه ما خلق. الإمام زيد عليه السلام.
2: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك أردت، ورضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيته ولأوليائك من المؤمنين. اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية.
2: فنحن على جهوزية عالية، وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
4: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره.
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس. يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
8: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
10: صبرنا

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.
1: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجندك.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق بر الوالدين وحق الله في بر الوالدين الإحسان إليهما والرفق بهما، فلو علم الله شيئا هو أقل من أف لحرمه منهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه. لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا، كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: إمام الحق زيد، إمام الحق وابن إمامي، وابن الحسين وحيدر الضرغامي، وحليف قول الله في قرآنه، والثائر المعروف بالإقدام، وهو الذي أدمى الطغاة وسامهم بالمشرفي، أزال حكم هشام، وعلى خطاه مشى الأبات، ونهجه وبه تشرف ديننا الإسلام. زيد بن زين العابدين إمامنا، إن جاء كل معذر بإمامي، منه استقى الأعلام أصل علومهم، وبه العقول تغوص في الإلهام، وبه ارتقى الأحرار في ثوراتهم، وبغيره كانوا من الخدام. يخشاه أهل الظلم في أوطاننا من ناصب أو تابع الأصنام، ما مال عنه الناس إلا أصبحوا هملا وقطعانا من الأغنام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
5: بس لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-0؟
5: ايوه.
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
0: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: اليوم هنالك حملة على الإسلام لاجتثاثه واستبداله بالمنهج التكفيري الداعشي، فأنتم أيها الأحرار من سيكون على يديكم خلاص هذه الأمة؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تكلم عن أهل اليمن، قال هم خير أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه، وقال إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فنفس الأمة وفرج الأمة وخلاص الأمة هو على أيديكم أيها المجاهدون الأبطال، أيها الأثائرون الأحرار، يا من مشيتم على نهج زيد وعلى نهج الحسين وعلى نهج رسول الله، بشرى لكم فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذقته فيكم، فقد كنتم عند حسن ظنه وقد حققتم مقولته وقد أريتم العالم أن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان ورسول الله يمان. ونحن نقول شكرا رسول الله على هذا الإطراء وعلى هذا المدح، وإننا سنكون عند حسن ظنك، وإننا سنكون مجاهدين في سبيلك وفي سبيل إعداد كلمتك ورفع رايتك حتى آخر قدرة من دمائنا، ولن ننحني للظالمين كما لم ينحني إمامنا وقدوتنا الإمام زيد بن علي عليه السلام.
1: خليك محضر خير
2: يا جناه، دحين امريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
3: قلنا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين، للمل ساكتين، ما هو
4: قدي اقوى مسيره تخرج في العالم الشعب اليمني، مسيرات مليونيه.
5: امان يا بامن في صنعاء كل طالب مسمع.
2: اوه يعني دحين رفع العطف لا ياخذ له. لا ياخذ له، انتم في عالم وانا في عالم، زياره تنكسر من الحفره دي في صنعاء مستجخبه.
1: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
6: قال يا شعب جهز عدتك واستعد، يا شعب جهز عدتك
7: واستعد
6: وارفع شعار المعنوية، نقضي على جرذان عمرو بن ود، توقع لهم ضربة
7: قوية
6: قوية، فك الحصار الحرب صادق وجد، نموت أو نحيا سوية، نموت أو نحيا سوية.
7: أكيد
6: صح لسان الشاعر مانع البوسوني،
7: الله وصح لسان الملقي إن شاء الله. قوات
6: قال يا حرس إيران هاجم مدافع
7: ورجع صدق،
6: علموا أهل الفيل درس الأبابيل
7: صح لسانك.
6: يا حرس إيران هاجم
7: ودافع،
6: علموا أهل الفيل درس الأبابيل وغلقوا هرمز ببسام، شانع في حروف البأس يغرق أصاديل، ونزد احتشتهم حماية مواقع، عاد به غير الثلاثة رجاجيل المخصب بيضيفوا وتابع، تجعل الغربي وجيشه مصاديل، ما نشوف بعد المسافات مانع، دام القلاع والهبوط له تفاصيل، بانخطط كل الأجواء وشارع بالفعول الحتمية، لا الأقاويل طالما الرحمن خافض ورافع يرتفع من سار في درب هابيل، وعد ما من شك ولا منازع، والندامة تلحق أحفاد قابيل، يرضخ العالم لنا أمر واقع، غير هذا ويبيتو مقاتيل، غير هذا ويبيتو
7: مقاتيل. صح ربي لسان الشاعر
6: طيب الضبيبي.
7: أقول أقول قال يا لظى الخصم لا شب اللظى،
6: لظى
7: لا نفذ صبرنا والكيل فاض، يتخذ عبرته مما مضى، قبل تمطر مصافيهم شواظ، نار تكتظ من جمر الغضى، ينقرض من دخل فيها انقراض، كل ساعة تحدانا انشظى، تتعظ نجد وافضل الاتعاظ، لننا قوم في وقت الحظى، نفرض الحق بالسيف افتراض، تحت راية حفيد المرتضى، هذا شعب اليمن للحرب، هذا شعب اليمن للحرب، هذا التحية لشاعر أبو الكرار المجنحي.

على وقع هذا الزامل أمر الله واقع بين الكاف والنون. نحيي وكم مستمعينا الأكارم في برنامجكم الأسبوعي خليكم أحضر خير. لكم كل التحية مني معد ومقدم هذا البرنامج من أنا محمد النعمي وأيضا زميلي عزيز زكريا الشرعي والإخراج والتنفيذ المباشر محمد الجابري. ورحبوا

0: طيب حماد،
1: بداية
0: إعلان. إعلان
1: مهرجان رسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي الدورة 13.
0: الثانية والثالثة؟
1: 13.
0: الله.
1: تنطلق المنافسات وحان وقت الإبداع.
0: الله.
1: عن فتح باب التسجيل في مسابقات: مسابقة تلاوة القرآن الكريم، مسابقة الشعر العربي، مسابقة الإنشاد للكبار، ومسابقة الإنشاد للصغار. يسجل أي واحد يريد أن يشترك في مهرجان رسول الأعظم في المسابقات التي ذكرناها سابقا، عليه أن يسجل الآن ويرسل فيديو. قال يقول: أرسل فيديو لموهبتك عبر واتساب أو تليجرام على الأرقام التالية: 7214133 أو 7373133 أو 7153134333.
0: أسجل.
1: ننتظر إبداعاتكم ولنجعل مواهبنا تتألق في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا ضخمة الأجواء، أجواء المولد يا أستاذ محمد، الله ما أحلاها من أجواء حب رسول الله في اليمن بشكل عام وعندنا بشكل خاص. سبحان الله العظيم، والله العظيم إني اليوم ذكرتها أقسم لك بالله العظيم، خضيت حق السيارة وسمعت هذا الأنشود حق أكل مولد هذاك الهوية. مرحبا مرحبا يا رسول الله. الله الله يا أخي، الأجواء هذاك حب رسول الله من رسول الله رسول الله يا أخي.
1: وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
0: يا أستاذ محمد
1: ارحب.
0: السعودي ماشي يقر ولا شي، وقع رجاء ولا شي، ايش تحط ولا شي، خطاب الرضا واحد دانك معانا، جار دانك معانا، جار سوء معانا، جار اشتي دعس
1: حوله ولا جاي
0: معانا، جار دعس اشتي
1: دعس عاد جابر وجوره من حق الناس. تشتو خلق الله يجي انتهكوا سيادتكم بطائرة تحمل مرضى وتنتهك سيادة اليمن من دون ما تستأذن العليمي والسبعة تنابيع، وتقول لي جارة بتقوم معلّة السيادة اليمنية معلّة السيادة.
0: غير هذا غير هذا
1: ما هو؟
0: قد كسرنا الحصار بفضل الله وعونه.
1: لا كسرنا الحصار، بيان بيان بيان، قال انكم انتهكتوا السياده اليمنيه.
0: حين خضينا
1: بعد اسبوع من سارة الطائره.
0: ايوه
1: قال العليمي ان احنا
0: ما
1: ان انتهكوا.
0: لا لا قال ما هي بضل الطائره لا باذنهم، هم قد اذنهم.
1: قال تعال بيان ان انتهاك السياده وللقانون الدولي، تنتهكوا السياده والقانون الدولي. طائرة
0: إيرانية
1: تنقل مرضى.
0: الله الله الله الله،
1: ما هو ذا الخجافة حقكم؟
0: كان ما يفعلوا،
1: تنتهكوا السيادة. ليش يجزع تمشي طائرة من فوق الفندق الذي كان فيه العليمي؟ هذا انتهاك السيادة.
0: ما قصدي انه ليش دخل المضاء
1: لهبطت في المضاء،
0: ما بلا نكزوا كان بي باسمها محمد.
1: لا تخجف.
0: يا أخي أنا مش أنا في حول ولا قوة،
1: أنا في هذا الذي قال انتهاء أي سيادة
0: يا أخي. طلع جسنا وهم بيرفسوا أفكارنا، ما مشي سيادة، هذا مشي انتهاك للسيادة.
1: هو منتهك من أول هو منتهك والله،
0: مئات الآلاف شهداء، مئات الآلاف جرحى، مشي انتهاك للسيادة هذا.
1: ما أدري،
0: البنية التحتية تحت الصفر، مشي انتهاك للسيادة هذا.
1: ماشي
0: ولا بحاجة، الحصار بر وبحر وجو.
1: سرب طائرة سعودية جت تعترض الطائرة الإيرانية، ما وش انتهك للسيادة
0: هذا.
1: سرب
0: هذا واحد الشين.
1: وعليكم السلام. لا تكمل فعلي يا محمد.
0: يا أخي اقسم بالله ولا المرتزقة، يا أخي أنا ما قد رأيت عيني مثلهم الصدق، ولا به مثلهم. هذا المرتزقة اليمنيين
1: نبع النكف القبلي العرض والشرف وصاحب الحزم ذي محمد عز الله سامعين من ذكر اسمه فدغم بلغم
0: بلغم
1: فدغم وافتح كذي طول عرض فدغم ها. وسميرة مارش كم جلست في سجون المرتزقة من قبائله من الجوف؟
0: قلنا لهم يا أستاذ محمد
1: كم قتلى؟ أكثر من 21,000 نساء وأطفال. كم؟ والإعلان حقه اقتلوا المرأة، اقتلوا الرجال، اقتلوا الطفل، واخرب البيت، واهدموا فوق راسه. جايين صبحة صبحة صبحة يعني حقوق المرأة، يعني هؤلاء هم المرتزقة. طائرة تنقل مرضى، تنقل مرضى لهم أكثر بعض. تخيل يا زكريا أن البعض حسب إفادة محمد الأستاذ محمد الفرح أن البعض لها أكثر من 10 سنوات.
0: لأن كان قدو الشي يسافر ويجير من هذا العراقل ولا شيء ومسكين
1: أكثر من 10 سنوات
0: ولا قد بصر له وجالس هناك.
1: في زيارة الوفد اليمني لضريح الإمام الشهيد الإمام ناصر الأطروش، يعني الكاميرا زاروا مرضى، زاروا من من من الشهداء الذين قضوا نحبهم في العدوان الأمريكي على اليمن،
0: ودفنوا هناك.
1: المايك خرب ذا الحين عندك. ايوه
0: ودفنوا هناك.
1: طفيه وشغله يا محمد. ايوه
0: ودفنوا هناك.
1: ايوه ودفنوا هناك. خلق الباب. هذه من النكال اللي بيوقع. ها دفنوا هنا اسمعون على الله. قال لك يا محمد يعني، ويجي يقول لي انت هاكل السيادة. الطائرات الأمريكية الصهيونية البريطانية
0: السعودية
1: الإماراتية الطيران 17 دولة المغربية الذي جت وسقطناها في الجوف، ماشي انت هاكل السيادة؟ هذه ماشي انت هاكل السيادة
0: يا أستاذ محمد.
1: التدمير ايش منهم المرتزقة قبل لا ايش من هؤلاء
0: غصبا عنهم يا اخي. بيجي يتحاكى على العرض وقدم تحاكى عرضه، بيجي يتحاكى على الشرف قدم تحاكى شرفه، بيجي يتحاكى عن السيادة وهذا لا سيادة معاهم، لا ارض لا عرض لا شرف. احنا عندما بيجوا يقولوا غصب رجل السعودي في في في لقف المرتزق هذا، في لقف العليمي وامثال العليمي اتحاكى. يلا انت باسم الحكومه، حكومه الارتزاق، حكومه الفنادق، حكومه صنعاء، يلا تحاكى. انت بتمثل حكومه صنعاء عندنا، يلا سريع وقضب افعل البيان ولا ندد ولا شيء.
1: مش حكومه صنعاء بيمثل على
0: عندهم. أيوة. بيقولوا
1: لا حكومه اليمن، اليمن مغزوله الحكومه اليمنيه مع بي
0: مثل صنعاء، لان هذاك الجنوب مع واحد مع الجنوبي
1: وجهه مع هذا سبعة دنابل.
0: ايوه
1: ايوه العليمي
0: بيتكلم، علومي لحاله وطارق لحاله
1: بيمثل عليهم، كل واحد بيمثل على الثاني.
0: هذا في مار بدري بس مالي هودي، هذا كان لحاله والذي في حضر لحاله. ما قصدك
1: مجموعين مليون مجمعوهم هناك ما بقول العراده بفحر.
0: وضروري اي موقف اي كذا بلا ضروري تحاكوا انتم باسم اليمنيين الشرفاء الذي في الفنادق، اي شرف اي اقسم لك بالله العظيم منهم كل شيء بحسابه يا استاذ محمد، كل شيء بحسابه. ارتزاق مرتزق.
1: والدليل على ذلك ما انه ما طلع يفعل هذا البين الا بعد كم 4 ايام مدري 5 ايام
0: كملوا الناس
1: قد كملوا قد
0: كملوا الناس قد معي رجعوا بالطائره.
1: قد السعودي بيتي وساطه يا رفاق احنا بنتي طائره ويرجعوا، لا اهم شيء الطائره الايرانيه لا ترجع.
0: اشتوا قالوا طائره سعوديه.
1: اي
0: طائره سعوديه لجنه يقولوا بسرعه احنا الذي خرجنا وندخلهم على مزاجنا. ان انتم
1: الان به معلومات بتقول على انهم الان بيقايضوا إذا أرادوا إتمام صفقة الأسرى. شوف حالة تفاهة على حقارة يعلم الله. أنا مؤيد للأستاذ الصنعاني علي الصنعاني الذي قال خطوة كسر الحصار خطوة، لكن لن ينفع مع العدو السعودي إلا عمليات حتى ولو لم يتم الإعلان عنها. يصير صاروخ اثنين ينبههم يقولهم إحنا جاهزين
0: ولو هناك وهناك.
1: أيوة يفعلوا لهم ينعثون لهم ما يطلع الدخان ما يبصرها الأمريكي من هنا ولا من هنا يقول والله الطاقة تنتعث على العالم
0: يا مان.
1: أنا بأخفضها من مضيق هرمز وجولة هؤلاء أيوة. نعذوا
0: لا خلوهم يخطب الطائرة حكم ولا
1: والله خمس عيين ما عيش واحدة.
0: قال صل علي قال ما بلا ضروري إنه إنها أول خطوة هذا الخطوة
1: رسالة
0: وأيضا ضروري من الصواريخ هذاك ضروري
1: الصواريخ
0: لأنهم داري هو داري وبعض الأحرى داري نمه بحقارة السعودي ودناءته ونجاسته وسفاهته ودناسته إنه ما هو مخطط طريق ما يخطاش الطريق.
1: دانق ماشي لا داعس بسرعة. الناس اتفقوا وقد بينهم مبرم الاتفاق وشهرين وعشر أيام
0: من رمضان
1: والناس سايرين جايين والصليب الأحمر بيجي يزور وجازاروا محمد قحطان الذي قتل بغارات طائرات بقنابل وصواريخ. من أيدهم من استدعاهم لقتلنا قتل بطائرات من استدعانا لقتلنا.
0: الله
1: ها ويجي يوقفوا. ليش تدخل طائرة؟ ليش تدخل طائرة؟
0: مدنية وحقهم حربية. بتجي تعص أفكارنا،
1: بتدعس أفكارهم، هم بتدعس أفكارنا، إحنا بنردها. والله
0: الحمد لله
1: اليوم الحمد لله بالصراع هم صارعوا ويرجعوا بفضل الله.
0: ما قالوا المقايضة إيش فعلوا؟
1: قالوا هم يدوا طائرة من عندهم
0: بشرط
1: نصبة ويمشوا حتى التفاوض. أنا ذا لا حقارة دنازة،
0: يعني ما هم مشوا التفاوض حق الأسرى. بلا إذا دخل الطائرة لا يوم عايزروا بطائرة
1: لا ترجعش الطائرة.
0: أبا أبا أبا أبا
1: ما اسمها؟
0: مهان
1: مهان آير.
0: الله الله الله الله الله
1: الهواء الإيراني.
0: نو قصتهم خلاص ان احنا قد احنا تبعهم، يرجعوا على ما نشتي، على ما يشتهم السعودي، وندخل على ما يشتي السعودي، ويطلع ضايرة على ما يشتي السعودي، ويفتح المطار على ما يشتي السعودي. يا اخي من يقولوا له ابو
1: يجي بسروق
0: وحق مراقص وحق ترفيه وحق خامره وحق مخلاعة مشو حق
1: حق هز حق ربط حقاوي
0: هز على مقياس
1: مين اختار
0: 5.7
1: طلع نختار

0: العميد عبد القادر المرتضى.
1: اها.
0: حق شؤون
1: الاسرى.
0: الاسرى يعني موضوع الاسرى وكيف لو ما صبرت هالصفقه هذا هو الذي احنا بنبادر لها اولا.
1: جاهزين. انا قرات تصريحاته قال جاهزين
0: من رمضان يا استاذ محمد. قال
1: تخيل ما هو واضح مش في
0: كامل في كامل
1: مش في
0: الكل في الكل
1: مش في 1600 مش في 1600 هؤلاء جاهزين حتى الكل في الكل.
0: الله
1: مستعدين. احنا معنا كل البيانات والمعلومات عن الاسرى
0: سواء سعوديين
1: من
0: غير سعوديين
1: من كان هم عادين بيدوروا لانهم لفرفين كل قطع معاه جزء من الاسرى للاسف. واكد لك اكد لك يعني 1000% أنه لو سئل الأسرى وخيروا الأسرى نفسهم بين عودة الوفد اليمني عبر الطائرة الإيرانية التي كسرت الحصار وبقائهم في الأسر أو استبدال طائرة الأسر الوفد بطائرة أخرى على أن يخرجوا أنهم لاختاروا أن ترجع الطائرة اليمنية الطائرة الإيرانية
0: الإيرانية
1: يعلم الله. رغم أن كملهم في التعذيب كملهم تحت تصرف هؤلاء الأنذال لأنهم حقراء حقراء سواء الذي في مارب ولا الذي في قبضة في الجنوب الذي تحت تصرف في يد
0: السعودي هذا والإماراتي
1: من ظلم وكلهم تحت تصرف السعودي والإماراتي معهم عيد عسهم السعودي والإماراتي في تعذيب. والذي في السجون السعودية
0: الله
1: لأن موجود في السجون المرتزقة وموجود في السجون السعودية والإماراتي
0: حتى كانوا اشتروهم شراء وبيعهم بيع الأسرى بشهاداتهم هم
1: يعلم الله لا لا لا يتخذوا أنهم يبقوا ولا أن يهانوا اليمن
0: الله
1: أو أن تنكسر
0: الله.
1: أو ينحني أو يتنازل
0: على ما قلت أنت أنهم دارين بدناءتهم وساختهم ها ما يصح شيء
1: يا خبير. صبر 8 سنوات ومن 9 من 10 سنين في الأسر وصابر لجل يعود وفي الأخير
0: ما باقي للنصر إلا ساعة يا أستاذ محمد
1: يرضى بالذل اليمن أتحدى أنهم يرضى نهائي لن يرضوا
0: أي أسير
1: لن يرضى أي أسير
0: حتى لو كان أسير مش مثلا
1: يفضل الموت
0: ولا هذا داري
1: يفضل الموت تحت التعذيب ولا أن يقول سيدي وقائدي ومولاي عبد الملك
0: يا الله
1: يرضخ لهؤلاء الأنذال
0: ولا يغير كلمة
1: يهين الشعب اليمني الذي ضحى 10 سنوات في 11 سنة والذي جاز في حصار معناته إذا رض إذا هو بيراها من منظور أنه إذا تنازل إذا قال سابر
0: تمام أيوة
1: ويرجع بطائرة انتهى يعني عملية كسر الحصار انتهت ما معنى ان احنا باقين في حصار
0: واحلف لك يا استاذ محمد لو تم مثلا حاشا وكلا انه اي حصار ها لو تم مثلا وتنازلوا الخبره وقالوا تمام عارجع بذيه لكن خرجوا الاسرى ذي كذب انهم عاي خرجوا الاسرى وعاي قلبوا كلامهم وعاي كسروا كلامهم وعي يقولوا بالطاوله ويدوا لهم عذر ثاني وما هم خريجوا
1: من سيدهم
0: كذاب
1: من سيدهم
0: لان المنافق والمرتزق
1: من سيدهم خليك المرتزق السعودي احنا السعودي والاماراتي من سيدهم
0: ترامب
1: ما بتراجع كل يوم كل يوم بتراجع
0: كل
1: ساعه كل لحظه كل دقيقه كل ثانيه ومع تصل
0: مع خبر
1: انا ارسلت للوفد انهم يتفاوضوا لكن اكدت لهم بما لا يدعم الجهل للشك يعني باللغه الصريحه والفصحى والترمبيه والبيبيه يعني البيبيه نتنياهو والدريبش بسمعها قال والفانسيه والروبيه اكدت لهم ان وقف اطلاق النار انتهى ما عبش اطلاق النار ما عبش وقف لإطلاق النار
0: بغير المباراة وهي لعبة والشي ما بلاقه ولا عذاك
1: كارت حمار قلت له اللاعب حقه ورده على كيفه
0: الأستاذ عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قال في عنوان المرتضى الطرف الآخر يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ صفقة تبادل الأسرى العنوان أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبد القادر المرتضى أن التأخير الحاصل في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى يعود إلى مماطلة الطرف من الآخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها رغم جاهزية اللجنة الكاملة للمضي في تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد. وأوضح المرتضى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن اللجنة نفذت جميع ما عليها من الالتزامات وكانت مستعدة لتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه إلا أن الطرف الآخر ما ضل في تنفيذ ما عليه. الأمر الذي أتى إلى تأخير إتمام تبادل عمليات التبادل. وأشار إلى أن الطرف الآخر اليهودي الملعون رفض إضافة بقية الأسرى الموجودين لديه مع صحفي كامل في كامل كامل، وهو ما أعاق تنفيذ الاتفاق في موعده المحدد رغم استكمال لجنة جميع الإجراءات المضروبة. وأفاد بأن لجنة أكدت للأمم المتحدة ولجنة الدولية للصليب الأحمر جاهزيتها واستعدادها لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد فور التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولفت المرتضى إلى أن الطرف الآخر اليهودي الملعون المنافق المرتزق يحاول تضليل الرأي العام من خلال القفز على عدد من النقاط الأساسية التي تم الاتفاق على تنفيذها قبل إتمام عملية التبادل، مؤكدا أن الالتزام بهذه النقاط يعد جزءا أساسيا من الاتفاق. وجدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التأكيد على التزام اللجنة الكاملة بتنفيذ صفقة التبادل فور وفاء الطرف الآخر بجميع التزاماته والنقاط المتفق عليها، محملا الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ الصفقة. يعني مشوه لا،
1: وحتى الأمم المتحدة وحتى من هو بتوسط الآن محملين
0: يا أخي، والله ما هو قولها ولا قول الصليب ولا قول الأمم ولا قول السعودية ولا قول هذا.
1: أخي هذا من الحقارة والدناءة والسفاهة أن يتم
0: لحي ما عادوش حق على الجبل
1: ملف
0: هذا.
1: ملف إنساني والثاني ملف إنساني
0: معهم أكثر أن معهم أسرى أكثرهم
1: المساومة. ما أخي ما بيهتموش بأسرهم، ما بيهتمش
0: ما والله
1: ما بيهتم لبه رمز معاهم بيعتبروه انه رمز، وربما لا مش يتاكدوا من محمد قحطان انه قحيش خلاص ما اتكلموش.
0: مش بدا الا ذا مثلا عاد من ذا انتحاكوا وينهم من اول لا ذكروا قالوا ما نفعل ما نسوي من هذا محمد قحطان. محمد قحطان مدير البلبله الاعلامي، يلا ليش كسرتوا وليش تيتوا لنا وقضوا مقضوع الراس. كان ما عاد وصل الطائره صاروخ دغدغه قال ذاك الله، والمجاهدين حقنا ما عبي القو ولا أعضاء ومدري يعلم الله حق من العضو الآخر على المجاهد الآخر
1: الذي كان مأمن على ليش ما قال صار ما قحط أنا لاجلي بحلف مكان آخر يدور ما له الصاروخ كان لو كان عنده معلومات يعني لو وصلت حتى ما لكم
0: أول مرة
1: نسيوا انهم كان بيدفعهم الطيران في الجبهات، نسيوا انهم كان بيعاود يدقهم الطيران حقهم.
0: ايوه
1: نسيوا
0: من قدام ال- ال- ال- الجيش حقهم المرتزق لا حد يرجع ها، ومن خلفهم لا يرجعوا ولا شيء الطيران،
1: وكانهم معناتهم الله بيهتموا بهم وخلاص لهم انبياء
0: يا هرب من الموت يا ملاقي وين عاد
1: مرتزق وجاي يقول لي انت هاك السيادة. هاي سيادة الأستاذ القيادي في أنصار الله محمد الفرح
0: ما قال على هذا الموضوع.
1: المساء برس يعني نقل عنها الخبر، المصالح السعودية في خطر تحت هذا العنوان. أكد عضو مجلس أو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن المصالح السعودية باتت في خطر حقيقي، مشددا على أن البيانات المتتالية الساطرة عما سماه بالمرتزقة لن تشكل لها أي حماية. ووصف الفرح تلك البيانات بأنها مجرد ثرثرة إعلامية لمن لا يملك قرارا في السلم أو الحرب، مؤكدا أن قرار هؤلاء مرتهن بالكامل لمن؟ للرياض، والرياض مرتهنة لأمريكا. وفي الزياق رد على المزاعم حول انتهاك السيادة بهبوط طائرة إيرانية في صنعاء، أوضح الفرح أن من انتهك السيادة اليمنية هي الطائرة الحربية السعودية وليس المرضى والجرحى العالقين لمدة 11 عام وعادوا لمنازلهم وأهلهم. وأضاف قائلا من يتدخل في شؤون اليمن هي السعودية، تدخلت من القصف بالطائرات إلى تمويل المرتزقة، وسفيرها احنا بنقول هو قال وسفيرها الكتابة هو الحاكم في المحافظات المحتلة. كما أشر إلى أن الجهة التي تعرقل الحلول هي من يسعى لاحتلال اليمن وإبقائه مفرقا ومفككا وضعيفا تحت وصايته وخاضعا لإملاءاته. وفيما يتعلق بالعمليات اليمنية المساندة لقطاع غزة، شدد الفرح على أن إسناد غزة ليس جريمة تستحق كل هذا العقاب على شعبنا اليمني، معتبرا أن هذا الخنق الاقتصادي الجائر هو استجابة لإملاءات العدو الأمريكي والإسرائيلي. وتابع مؤكدا ما فعله اليمن مع غزة هو القرار الأعظم في تاريخ اليمن، وهو مطلب شعبي يفتخر به كل يمني حر ما هوش مطلب كل الشعب اليمني. ووجه الفارح رسالة إلى السعودية قائلا: السعودية كأداة لأمريكا لن تستطيع تفكيك وحدة الساحات أو فصل الناس عن مسؤولياتهم ومواجهة العدو الإسرائيلي بمرتزقة هنا أو هناك تدعمهم تحت عناوين قانونية. وختم الفرح منشوره مشددا على أن ما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية هو الأصل وهو القول الفصل وغيره تفاصيل. تفاصيل.
0: أنا مطمئن من الإعلام أو من غرف العمليات حق المرتزقة أو المرتزقة الذي هنا. عندما غاثين وزاعلين وضابحين وبتشنجوا إعلاميا ليش تجي الطائرة الإيرانية؟ ليش نكسر الحصار؟ وكأن المطار هذا مش حقهم، حقه هو وأمه وأبوه ولا مرضه ولا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا مرته ولا عياله ولا شيء يسافر بهم، وإنه المطار مفتوح ما بي تخيل هذا ما بلا بغزال ايش كسرنا الحصار حقه هو.
1: واين الادعاءات اللي بيقول الشيء يرفع الظلم عن كاهل هذا الشعب، الظلم الحوثي الذي جاثم على سطور هذا الشعب الذي اكل المرتبات وفعل وترك وحاصر الشعب اليمني، واين هذه الدعاية؟ ما قد بسروا المناطق التي تحت سيطرهم خير منهم، ما قد بسروا منهم خير. هؤلاء هم الذين كفروا لا يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم كلهم المرتزقة وأسيادهم وأسياد
0: قصي مع تقرير حق كامل
1: نسمع
0: حق الأسرار
1: نسمع
0: يعني طبعا من قناة اليمن.
2: التوظيف السياسي السعودي مجددا للملف الإنساني والمماطلة في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى رغم وفاء صنعاء بكل التزاماتها لإتمام تنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المتفق عليه. توظيف اعتاد الطرف الآخر ممارسته كلما اشتد الخناق على العدو السعودي لتنفيذ استحقاقات الشعب اليمني وإعادة عائدات الثروات المنهوبة على مدى عد ونيف من الاحتلال. يدرك الشعب اليمني تماما حقيقة المعركة لاتفاق الأسرى، ويدركون أيضا أن وزيز أبواق العدوان ودباب بن سلمان الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة فاشلة لتغطية عين الحقيقة التي بات اليمن وكل العالم يدركها أن السعودي هو المعرقل الأول. وزيارة وزير خارجية الرياض إلى العاصمة العمانية مسقط تأتي في محاولة لتقديم إغراءات وعروض يظنها السعودي أنها يمكن أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل قرار كسر الحصار، ولكن هيهات، فالحصار سيقابل بحصار أشد وما سنخسره لا يساوي شيئا أمام ما تخاف عليه مملكة قرن الشيطان. وبالنظر إلى ما تقوم به قفازات بن سلمان حول الأسماء المشمولة بصفقة التبادل فيؤكد بأن الاتفاق الموقع بالعاصمة الأردنية عمان كان فقط بين الرياض وصنعاء، أما الأدوات فأراجيز يحركها السعودي على المسرح وقت ما شاء وكيف ما شاء، والرد عليهم قد اختزله السياسي المصري سامح عسكر.
1: الله،
3: اللي بيسموه مجلس القيادة اليمني ده كوميدي جدا. إسرائيل تقصف صنعاء، أمريكا تقصف صنعاء، صوت صرصور الحقل، ما فيش أي مشكلة إطلاقا، حتى لو استشهد المئات من أبناء الوطن الصمت عنوان البيان. لكن لما طائرة إيرانية حطت في صنعاء لكي تنقل وفدا يمنيا لعزاء خامنئي انتفضوا هاجوا ماجوا كأن الحرب قامت، وقالوا انتهاك لسيادة البلد وتحدي للقانون الدولي. يعني الأجنبي لما يقتل في أبناء بلدهم أوكي ما فيش مشكلة، ده مش انتهاك ولا حاجة، لكن لما ابن بلدهم يروح يعزف حد استشهد على أيدي الكيان الصهيوني يبقى انتهاك وخيانة وكفر وخروج عن شريعة الله. حرفيا لا يمثل هذا المجلس مصالح اليمنيين بل مصلحة الأجنبي الذي كان يقصف هذا البلد وما فيش تفسير غيره.
2: وبالعودة إلى صفقة تبادل الأسرى، فصنعاء كانت وستبقى تنظر إليها كملف إنساني يستوجب إنهاؤه، وهي صاحبة المبادرة لتصفية السجون الكل مقابل الكل، والتجارب التي عايشناها خلال تنفيذ صفقات التبادل السابقة تكشف بوضوح الطرف المعرقل لاستحقاقات الملف الإنساني. ولكن محاولات الهروب السعودي ومراوغاته ومماطلته لن تفلح في المضي بتنفيذ الالتزامات التي عليه برفع الحصار وإعادة الثروات المنهوبة والرحيل من كافة الأراضي اليمنية وجبر الضرر الذي تسبب به عدوانه. فلد صنعاء من البأس وأوراق الضغط ما يركع العدو السعودي ومن خلفه العدو الأمريكي الصهيوني، والعهد لأسرانا لم ولن يتبدل بالحرية والعودة رغم أنف قارون العصر وطاغوته، والعاقبة للمتقين.
0: والعاقبة
1: للمتقين.
0: أقسم لك بالله العظيم يا أستاذ محمد، ما ينفع معاهم لا وفد وطني لا وفد عماني لا تبا يعني لا صفقات لا اتفاقيات لا معاهدات، ولا ينفع معاهم أبدا.
1: يلا ما الوفد اللي الوفد اللي ما ينفع معاهم
0: حقنا.
1: أيوة.
0: كم سيروا جاي كم قصروا جاي؟
1: به وفد قل له خيرات ما قصرش.
0: ها به وفد الطعيم هذا.
1: أيوة به وفد أيوة ما ينفع له منه.
0: ما ينفع له منه. الحل الأول والأخير والله العظيم منهم. يا أخي كم جلسنا كم قبل ما نقصف أرامكو في جدة؟ كم قلنا
1: خيرات؟
0: سنتين ثلاث. وكم قلنا هالعدوى من 2015 نفع معهم الاتفاق نفع معهم
1: أربع سنة الآن. أربع سنة من آخر وفد. أربع سنة
0: لو ما وقع لهم هذاك البلوط لا أرامكو لا جدة بسر ساعة طير ساعة طير.
1: ارسل رسائل
0: يا من عاب جاه الله وذيك هالعقالات عندكم، يا من عاب سروا يا عماني يا مصري يا يهودي يا أمريكي يا من عا خلاص أرامكو غامعة جهدا خضي الطريق، لأن التانك والذي هو متسعة معي اختلاب التعس ما ينفع معه ذي المضربة مضربة واحد تضربه يوم بعدها تقاتل راشي ما يرضى يقول ما بلا تضربني ضربني وأنا بخط الطريق هكذا كذي سنة كونية هكذا المضربة هو متسعة ما يحتل يخط الطريق.
1: وبعدين ذا الحين لا يغرونا احنا مش مريعين للوفد الوطني يرجع من هناك، ولا همنا ان عودة الوفد الوطني صح انهم يعزوا علينا لكن العودة
0: بيرجعوا يصيحوا ويبكوهم بيتوشنوا مع بيخلونا حنا.
1: وذا الحين بيفاوضوا على اساس ان مقصودهم لان شردة الوفد الوطني لا
0: ماشي هذا
1: اما احنا كسر حصار
0: الوفد الوطني اخر ما بنفكر به قدوا هناك وقد عيجي
1: يقدموا اعادات
0: قصدهم ان احنا
1: يقدموا مبادرات لاعاده الوفد الوطني عبر وسائل اخرى.
0: اليوم محمد البخيتي بيصرح هو كان احد الوفود اللي صار تشيع في ايران بيحاكي المذيع حق احدى المنصات او القنوات بيقول استاذ محمد سمعنا ان انتم يعني تاخروا في العوده بسبب الحصار وبه مفاوضات او رسائل او اتصالات او هذاها للجانب السعودي انه يجوب ضاير وهذا يعني كيف قال لا ولا به من الخبر خبر قال اي عم نرجع يحين ما نشتي ونرجع بالطائرة الذي ادتنا ما احنا نقع لا به هو ايضا ما احنا نصير لا دولة ولا ثنتين ولا ثلاث من طهران بنفس الطائرة الى مدار صنعاء طوالي ولا به من الخبر خبر حقكم هذا اخر كلام اخر ما قلنا به اليوم انا سمعته هنا قال اخر ما واول قال كلنا كل ما صار قال غير راضي باي طائره ثانيه حتى لو هي من دول الصديق ولا شيء ابدا ما نشيل الطائره الا الذي شلتنا ترجعنا ومن مطار طهران الى مطار صنعاء صعب ما شلتنا من مطار صنعاء
1: وما عنك تفيش بضيانا يرجعوا بالطائره الايرانيه
0: ناقص احنا ما
1: انا اقول لك انا اقول لك انا اقول لك حتى لو قالوا لهم خلاص لو قالوا لهم خلاص احنا ما رجعنا فوق الطائره الايرانيه هيرضى انه بشرط ما عاد ما عبش سيره وجيه
0: لا
1: ما عبش يعني طيران يصير وجيه يعني
0: قصدك يرجعوا خلاص
1: ايوه رحلات مستمره
0: يرجعوا ويقفلوا
1: هذا ربما يمشي يقولوا ها سابر مداعسه ولو كسروا ناموسنا قد هي هذيك الكسره اهم شيء ما عاد يرجعوش ولا يخرجوا قلنا احنا لذلك مكسورين الناموس هم يقولوا هكذا
0: سمعت التقرير قال لا رجعوا ضربونا ولا هيك ما به ما نخاف عليه مصالحنا ما بش ما بلا هم مملكة عربية السعودية أغنى وأفضل دولة سياحية واقتصادية وسياسية وعزاها مطلوبة وصناعية في الشرق الأوسط وفي العالم هم الذي عيخسروا لو قع لهم صاروخ عيضيح حقهم النفط لو قع لهم صاروخ عيضيح الاقتصاد حقهم لو قع لهم صاروخ عيبقى الطابير ملاء الشرق الأوسط لو قع لهم صاروخ عيطير والمغتربين والسياحين والتجار والمستثمرين ما به معانا احنا ما بالشي هذا كان المدرج قد حرقون الطواير ما بيش معانا البنية التحتية كملوها على بمعنى ما نخسره.
1: اسمع ما قال الدكتور محمد طاهر. نعم. قال بالنسبة لكسر الحصار الجوي على مطارات اليمن في صنعاء والحديدة وتعز فهو حق مكفول لأي شعب وفي أي وقت، وركز على ما بيقوله. ولا يمكن أن يبقى اليمنيون تحت توجيهات الحقد السعودي وحقد بعض مرتزقته الذين يتحدثون عن السيادة، وهم الذين باعوا كل السيادة اليمنية تحت أقدام الخارج مقابل منافع وامتيازات شخصية، حتى بات وصفهم بالمرتزقة يتردد في بعض الإعلام الغربي فضلا عن اليمني. مرتزقة اليمن مرتزقتها بدأ يتردد هكذا. اليمن تعرض للتنمر والبلطجة لسنوات من السعوديين في المجال الجوي، حتى في تأسيس الخطوط الجوية اليمنية. معنا 49% كان من نسبة المطار العهدات، يعني ما كانش حتى حق اليمن بكله في أيام عفاش. واستحوذ السعوديين على نصف أسهمها منذ إنشائها. تدرك يا شعب اليمن، مستحوذين على المطار وعلى شركة الخطوط الجوية اليمنية منذ إنشائها بنصف، يعني 50%. مع ومحاولة منع
0: نسبة من الرحلات
1: حتى ملك في الطائرات والأرباع والكل.
0: وإحنا كان معانا
1: 49، هم أعتقد أن إحنا معانا 51 وهم 49. يقول لك لا، الواحد هذا في المية حق السيادة، حق السيادة. هذه هي السيادة
0: الواحد.
1: والله كان لي 50 كان قدر 50 رجعتوا
0: خلوا 50 بس
1: بعدوا واحد
0: كاسم بس.
1: قالوا ومحاولة منع قيام شركات أخرى ومضايقة من حاول الانطلاق مثل الطيران السعيدة، وتصفية شركة أليمدا الحكومية اليمنية بعد الوحدة والتي كانت تابعة لليمن في أنذاك في الجنوب لأنها كانت ملكية يمنية 100%. ملكية يمنية 100%. شركة أليمدا الحكومية للطيران. كان بعض مرتزقة السعودية في الحكومات اليمنية المتعاقبة وهيئات الطيران يتواطؤون مع المشروع السعودي في إضعاف الطيران اليمني ضمن المشروع السعودي الأكبر في إضعاف كل شيء في اليمن وتهميشه. نذكر ميناء عدن، كيف أن الحكومة السابقة الخائنة باعت لمن؟ للإمارات، لكي لا يكون منافسا لميناء دبي. اليوم أصبح لليمن قوة وسمعة ومكانة، ولذلك فمن العار الكبير الذي لا يستطيع اليمنيون احتماله أن يبقى الوضع الجوي تحت سيطرة حاقد لئيم مثل محمد بن سلمان، الذي لم يتحمل من أمير الكويت قبل سنتين في أحد اللقاءات أن يصف حكومة صنعاء بالحكومة اليمنية.
0: أوه أيوة أذكر رقم بعدها رجع غير عفوا قال يعدل تعدي.
1: أنا قلت قبل سنتين. فتدخل للتصحيح التابع من أحقاده الدفينة المتوارثة ليطلب منه وصفها بغير الشرعية. حكومة الصنعاء غير الشرعية. هذا الأمير السعودي المريض بالسيكوباتية المريض بالسيوكوباتية. صابر يا أستاذ محمد بعدك. يجعل إيش معنى؟ أرجع أنت تقول لي بمعنى.
0: مريض نفسي.
1: يجعل قضية فتح مطار صنعاء قضية تحدي شخصي بالنسبة له، ولهذا نميل إلى أنه السبب في عودة انفجار الموقف في الخليج بين إيران وأمريكا. ولا نستبعد أنه عرض التمويل وفتح أجواء وقواعد بلاده للأمريكيين للدفع بالأحوال الجوية والطيران المدني في إيران لمزيد من التوتر وإغلاق المطارات مثل الحرب السابقة. ولا يعي هذا الأحمق أن انفجار الأوضاع في هرمز سيمنع تدفق النفط السعودي من هناك، والإصرار على استفزاز اليمنيين سيمنع تدفق باقي النفط السعودي من باب المندب عندنا، مما يجعل الاقتصاد السعودي على كف عفريت بسبب أحقاد هذا الطاغية الأرعن صغير السن وقليل التجربة. ولم انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.

السيد سلام الله عليه وجه رسالة للسعودية وقال على السعودي أن يدرك هذه الحقيقة، وهو إذا ورط نفسه وأصر على خطواته العدوانية. أكيد التي لا مبرر لها إطلاقا في تصعيد ضد شعبنا العزيز فهو خاسر. أما نحن كشعب يمني نحن ننطلق ونحن نمتلك قضية عادلة وموقفا محقا، وندرك السبب الحقيقي الذي تورط السعودي لأجله في خطواته التصعيدية العدوانية ضد شعبنا، وأنه يفعل ما يفعل خدمة

0: نعم أن الثمر المهم لصمود والثبات والجهاد والتحرك الصحيح بالاعتماد على الله هي المنعة، هي العزة، هي القوة، وإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء الرامية إلى استعباد هذه الأمة والاحتلال لأوطانها. السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله.
1: سلام ربي عليك.
0: ما عندك يا زكريا؟
2: تقرير ضخ
0: نسمع. حول حول.
2: تداعيات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن. 3 دقائق.
0: يعني يعرف الشعب إيش تداعيات هذا الحصار؟
2: من وإلى ضخم جدا.
0: إن شاء الله.
2: ما قال؟
0: يلا 3 دقائق ورجع فاصل إعلاني بعدها.
2: باقي دقيقتين.
0: عبر عبر.
3: للحرب على اليمن مجرد مواجهات عسكرية تقليدية، بل اتخذت مسارا شاملا استهدف مقومات الدولة، قدرة المجتمع على الصمود عبر القصف المكثف، عبر تدمير المنشآت الحيوية، فرض حصار اقتصادي خانق في محاولة لتحويل المعركة من جبهات القتال إلى حرب استنزاف تطال الإنسان والاقتصاد معا. وفي هذا الصدد مشاهدينا، لم يقتصر العدوان على اليمن على العمليات العسكرية المباشرة، بل امتد إلى حرب اقتصادية وإنسانية ممنهجة استهدفت مقومات الحياة، مصادر الدخل، الإنتاج عبر أكثر من 250,000 غارة.
2: اسمع.
3: حصار يروي حصار في البر، بل من البر والبحر والجو بشكل مستمر، طال مختلف القطاعات الحيوية من الغذاء إلى الدواء والوقود إلى الخدمات والبنية التحتية. مشاهدينا، خلال سنوات العدوان تعرضت البنية الاقتصادية اليمنية لاستهداف واسع شمل أكثر من 5600 شبكة ومحطة كهرباء ونحو 2200 منشأة وموقع اتصالات، إضافة إلى مئات المنشآت النفطية ومحطات الوقود والغاز، فضلا عن استهداف الموانئ والمطارات والمنشآت الغذائية التي تمثل شريانا أساسيا للاقتصاد ومعيشة المواطنين. مشاهدينا، كما تلاحظون معي، لم تسلم القطاعات الإنتاجية من الاستهداف، إذ طالت الأضرار أكثر من 19,400 بل 19,400 منشأة زراعية وحيوانية، إضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية شملت أكثر من 450,000 رأس من المواشي وكذلك عشرات الآلاف من خلايا النحل، إلى جانب تدمير آلاف قوارب الصيد ومراكز الإنزال السمكي، من عكس على الأمن الغذائي ومصادر رزق آلاف الأسر اليمنية. مشاهدينا، أما في قطاع النفط، هذا القطاع
0: هذا بيعرضه حتى مباشرة خلال أرقام
2: أرقام مسجلة
3: 57 مليار دولار نتيجة التوقف والتراجع في واقع الإنتاج واستهداف المصافي والخزانات وخطوط النقل، إضافة إلى تعطيل منشآت وموانئ نفطية في وقت كان فيه إنتاج اليمن سابقا يقترب من 500,000 برميل يوميا.
2: الله الله الله الله الله.
3: مشاهدينا، الحصار بكل تفاصيله، الحصار على الموانئ على الوجه الأخص والمطارات أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي الذي استخدمها العدوان وألقى بثقله فيها من خلال تعطيل حركة ميناء الحديدة لسنوات، إغلاق مطار صنعاء الدولي، تقييد دخول السلع الأساسية والمواد الخام، إضافة إلى عرقلة حركة المرضى والمسافرين، ما فاقم من التداعيات الإنسانية والاقتصادية كذلك. مشاهدين، كذلك فيما يتعلق بالتداعيات في الجانب المعيشي، أدى نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن إلى أزمة مالية واسعة نتج عنها انقطاع مرتبات نحو 1,300,000 موظف مدني وعسكري، تراجع القدرة الشرائية، اتساع رقعة الفقر، تفاقم الأزمات الخدمية والإنسانية.
2: صارت والفعائل
0: أكيد يا محمد. نذهب إلى وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود، تفضلوا مستمعين الأكارم بالبقاء معنا.
4: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة.

من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حياكم الله إذن مجددا مستمعينا الأكارم بعد هذه الوقفة الإعلانية. إذن السعودي بيتعنت
1: قال حان وقت الرد
0: والبلد يظلم.
1: عبش رد يا أستاذ محمد، والله لا نريع الرد، حان وقت
0: البدء.
1: البدء أمانة، بدء مننا الصمي.
0: قبل أن نعود ننوه يا مستمعين الأكارم، الجميع كثير من الناس بيرتدوا الآن وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في منصة إكس وغيرها في الفيسبوك، هناك حملة تغريدات تحت وسم سنكسر الحصار، يجب المشاركة في هذه الحملة ليصل الصدى إلى العالم بأكمله، إقامة آخر إقامة للحجة أمام العالم. ها آخر إقامة للحجة أمام العالم، أقمناها 4 سنة يا أخي مع باقي، اليوم بهذه الحملة نوصلها للعالم بأكمله.
1: وآخر موضوع
0: ما حد يتعاطف مع السعودي إذا نزف رجع ينزف،
1: ولا نسمع له صياحه
0: ولا نسمع له
1: ونسمع له الوفود هذا الشيء،
0: وهذه الحملة كل واحد يغلق ذنها بعدها.
1: وآخر آخر إكمال الحجة يا أستاذ محمد خروج أمس لميدان 70 كان تفويض مليوني، يعني سبحان الله العظيم ما شاء الله، والحشود الذي حضرت يا أستاذ محمد تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية أمس في ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام،
0: أكيد على خطى زيد في رفض الظلم.
1: ثورة. وليش ما بلا في هذاك اليوم أمس أن الإمام زيد صدع بكلمة الحق في زمان السكوت، ثار على وجه كم من ضاغية، كم من عربيد، كم من سكير، باسمان الذي كانوا يتغنوا باسمان باسم الخليفة المسلمين هشام بن عبد الملك
0: محمد هشام بن عبد الملك
1: هشام بن عبد الملك
0: من يمثله اليوم محمد بن سلمان
1: الله نفس ال
0: من يمثله زعماء دول الخليج،
1: نفس النهج، نفس الخضاء، نفس اليهوده، نفس الخنزرة حقهم، اللهم مه الأشخاص بيتغيروا لا نفس اليهوده هذا كان نفس الجرم نفس التعشش نفس الارتزاق نفس الارتزاق ما لأن كان في مجلس شامن هو واحد يهودي يهودي كان عندهم قال يا ما هي يا زيد لا تؤذي جليسنا خل اليهودي براحتي خل يسب رسول الله براحتي
0: عم بيديروا الدولة الإسلامية من عهد بني أمية اليوم
1: من عهد بني أمية واليهودي كان حاكم للمسلمين من هذاك اليوم. شوف سبحان الله يا أخي كيف الدنيا بتدور، من كان بيحكم هشام بن عبد الملك هذا ما كان اليهودي كان يصير يجي ويصير ويمرح اليهود عنده
0: من أيام معاوية من بداية الدولة الأموية،
1: كان مستشار أيضا ليزيد واحد نصراني منهم فيهم نفس الخبر. اليوم ذكرى استشهاد الإمام زيد خرجنا سبحان الله العظيم من هذا الزمان يا أستاذ محمد ليومنا هذا، ونحن إن شاء الله بحوله وقوته ما نتغير ولا نتبدل ولا
0: على نفس النهج
1: نخطأ الطريق كذا ولا كذا، الله يثبتنا،
0: لا نرضى بالذلة ولا بالهوان ولا أن نكون عبيد لا أحد ولا أن نستعبد.
1: شعار الإمام زيد نفس شعار اليوم،
0: ما نعبد أنفسنا إلا لله سبحانه وتعالى،
1: ما كان يقوم قد حر السيوف إلا ذل، من أحب الحياة
0: عاش ذليلا
1: قالوا عن أقصف الطائرة لو جيتوا هذا أقصفوا يا أخي
0: جده، ما قالوا له خيروه بين السلة والذلة وقال هاي
1: هاتنا
0: جده الحسين
1: الله على هذا احنا بنخطى معه للرجاجيل يا أخي، نهجنا هذا الرجاجيل انهم يقولوا للظلم لا، للطواغيت لا، للمرتزق لا، للعملاء لا، للخوانه لا، للظلم لا، للاستكبار لا، للهيمنه لا، ماشي يا أخي ما نشيش هذا، أنتوا لكم هذا كا وإحنا لنا هذا الطريق وأنتوا مشيتوا ونبصر في الأخير وين هو الإمام زيد وين هو الإمام الحسين وين هو الإمام علي وين هم هولاك التنك عاوي هو يزيد وبني أمية وبني العب وين هم ولا شيء ولا لهم أثر ولا لهم وحي بحيو ذا الحين ذكرى ذكرى هشام بن عبد الملك ولا ذكرى معاوية ولا ذكرى تانق السكر العربي دي يزيد ولا حد داري وين هم، ما بنحيل لا ذكرى الإمام زيد الإمام الحسين الإمام علي،
0: الصوت انقطع
1: من هذاك الزمان إلى اليوم لن نتبدل ولا نتغير، من أحب الحياة عاش ذليلا ما كره قوم قد حر السيوف إلا ذلوا، والله لن تراني يا هشام إلا حيث تكره، وإحنا والله لن ترانا يا سعودي لا حيث تكره، ها هكذا
0: السعودي والأمريكي والصهيوني
1: كلهم
0: لن
1: أي ظالم
0: أعداء الله لن يرون
1: أي ظالم أي كرون. مستكبر ما يا أخي حانبين إحنا في حلوقهم هكذا ما نفعل
0: شوكة
1: وأنت حركة يضربونا يقصفونا يذي ما أبيش ما قال الإمام زيد ما هو ابنه الإمام يحيى ابن زيد قال يا أبه والله قالت ما بقيت لا أنا وحدي قال أيضا أبيض وجه ماذا الحين استودعك الله ما احنا والله ما بقي لا يمني واحد والله ما احنا ندي حركة بيصل الصوت ولا
0: بيفصل حتى عندك بيطلع صوته جاهز ليش عندي بيفصل أيام من عندك ها
1: لذلك خيارنا الأول والأخير والأوسط ولهذا المضيف في درب حول العظماء تفويض أخي لو تجرح الجميع
0: أمانة أمل لها من كره ما كره قوم
1: قط
0: حر السيوف إلا ذلوا يعني ما كره واحد القتال في سبيل الله أن يقدم جبهته في سبيل الحق الله أصبح ذلي
1: الله.
0: من لم يدافع عن الحق سيصبح ما ذليلا لأعداء الحق
1: أصبح يقدم رأسه يقدم جمجمته يقدمها في الحرب حتى أمه
0: ما يقدمها في من ما يقدمها في غير في الحق
1: في سبيل الأمريكي وعيفتي
0: والساكت حتى الساكت الذي ساكت الذي ما يقومش اليوم على الحق ويمشي مع الحق سيراه أنه سيسوقه الأعداء مثل ما قال السيد حسين سلام الله عليه في أحد ملازمه بمعنى كلامه أنه سيسوقه الناس لمواجهة الحق سيسوقه أصحاب الباطل ليواجه الحق
1: وإنه لا دنيا
0: ولا آخرة
1: ولا آخرة في الفقير اليهود لذلك تفويض لنا تفويض مطلق يا خل الكرامة أشرف لنا وبقاء كرامتنا عزتنا شرفنا سيادتنا يا أخي ما الله خلقك عزيز الله خلقك في هذه الدنيا أنك تكون حر عزيز ما خلقك أنك توقع مدعسة للسعودي ولا الإماراتي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي الله ما رضاش أنه يخلقك عبد لهم الله خلقك حر عبد لله سبحانه وتعالى خلقك عزيز خلقك شريف خلقك كريم بكرامتك بشرفك بعزتك بأصالتك بعروبتك ما خلقك ما أمرك الله أنك توقع مرتزق ولا توقع عميل ولا توقع ولا كان الله ليش حيخلقني وأنا بوقع عبد الأمريكا وإسرائيل ولا السعودي ما هذا من كرامة وحاشا وكلا أن الله يظلمني وإني لا دنيا ولا آخر وزيد يعذبني في جهنم وأنه راضين بقضاء الله وقدره أنه خلقني مرتزق ولا أوقع ما تسعه للسعودي ولا عبد للسعودي لا الله مش ظالم الله عد خلقك عزيز موت عزيز خلقك كريم موت كريم خلقك بكرامتك بشرفك بعزتك موت عليها ولا على الدنيا السراء
0: ستكون دليل في الدنيا وفي الآخرة
1: في الآخرة يا أخي غير موت
0: والمشكلة الله كما ذكرنا عدة مرات أنه حتى تحت اليهودي بيكون تحت اليهودي في الدنيا وفي الآخرة
1: في الآخرة
0: حتى في الآخرة ما هو المنافقين في أسفل الدرك من النار
1: عاد اليهودي فوقه
0: تحت اليهودي تحت اليهودي
1: الله
0: أشد خطر اليهودي بدك بتعرف أن عدوك
1: الله
0: رغم هذا المنافق منافق
1: بعد ما عبش في جهنم موته يا ربي يا فلق يا مالك يقضي علينا ربك ما عبش عبش موت تتمنى ما هذا يا خيفتني الله غير موتك كفحة ورفعه يا الله صلى الله عليه وسلم من أنت عزيز شريك
0: ما هو موت تتحول من حياة ثانية إلى حياة أبدية.
1: أبدية ما هو لا موت ما هو لا موت
0: عيش بشموخ وكرامة
1: الله
0: الله يوفقنا للشهادة
1: ده
0: حق محمد وآل
1: محمد
0: ومحمد لشي نكاف نكاف لله احنا هذا الكلام بكله الذي بتحدث عنه هو داعي لكل القبائل اليمنية أن تستمر في نكافها القبلي أن تستمر في التدريب والتأهيل ورفض الجبهات بالمقاتلين أن تستمر في التحاق بالدورات الطوفان الأقصى في التعبئة العامة أن تستمر في رفض الجبهات بالمال والرجال في دعم القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير تخيلون العدو الآن بيساومنا بين أبنائنا وفلذات أكبادنا الذين رضخوا في سجونه وتحت تعذيبه لأكثر من 10 سنوات لمن 5 سنوات لمن 8 سنوات لمن 4 أكثر من 4 سنوات أنه ذاك آخرها قبل 4 سنوات يعني والآن بيساومنا بسبب رحلة بسبب وهيش رحلة هو بيظنها على أنها رحلة يصاومنا على أن لا نكسر الحصار كم ذكرنا في فترات سابقة عن الأدوية للأمراض المستعصية التي توصل إلى اليمن وينذقوها في المقلب يحرقوها ليش انتهت بفعل المسافات الطويلة والتي يجب أن تصل عبر طائرات في وقت قصير لتصل إلى المرضى الذين يستحقونها ليتداووا بها. من هو السبب في هذه المعاناة غير السعودي؟
1: ولو ما انتهت قالوا طبيعي تدخل بعد ما انتهت بعد ما ليش ترجع صم للشعب اليمني؟ كأن احنا لا غنم عندهم، كأن احنا لا غنم.
0: با يرد الأسرى وبا نكسر الحصار برا وبحرا وجوا وبا ننتزع حقوقنا
1: إن شاء الله
0: ونحرر أرضنا بإذن الله.

0: والعالم يا زكريا العالم يكونوا محضر خير ويقولوا للسعودية تسلم لأبو يمن وترفع يدها من اليمن ويفك العدو السعودي والأمريكي والصهيوني حصاره عنا ويكونوا محضر خير بيننا وبينهم. وإلا إذا قداشر السيد أصبح الشعب اليمني لا حد عيلو منا
1: يا سيد محمد
0: لن يردنا أحد إلا بعدنا أن نستلم الركن اليماني بإذن الله.
1: ما كانوا في الحدود يا سيد محمد تبي بعد تبو جبل بعد جبل فما كانوا السيد سلام الله عليه كان يقول خلاص بس لا عد لا كان عيدخلوا عيدخلوا رجال ربي لكن تقول نحنا يخلي محضر خير الدول الباقي ولا شيء كما قد إرادة الله إرادة الله ما أدراك الله سبحانه عظيم ما هو منتهي دولة آل سعود هورا اليهود إلا بعد ما يتبهذلوا
0: لحلو عسى أنه يحفظ خير بلاد لكن شكله مدبر
1: مدبر
0: شكله ما هو حق خير
1: يا أخي ذي قد بطنه ملاء دماء وأعراض وما أقول لك من كل شيء ها قد صفكوا الدماء إلى أن للرقبة قد ربي بيشل حقه ما أدراك الله ويجي خزيهم وذلتهم وحقارتهم على يدها المستضعفين
0: كم يا دماء أكثر من 70 سنة في غزة في فلسطين
1: ما شاء الله اليمن أيوة مثلا
0: فلسطين بس وحدها
1: فلسطين بس
0: في رأس آل سعود بالذات أكثر يعني ما هو هو المتحمل واللي كان جنبه عاي يتحمل مثل ما هو
1: ولا به دولة
0: وراضي له
1: ولا به دولة إلا هم مشاركين في, في, في, في, في دمائهم سواء في اليمن في غزة في لبنان في العراق في السودان في ليبيا في
0: الزعامة كلهم
1: في كلهم
0: ومن كان راضي مع أولئك الزعامة
1: الله
0: واحنا نقول للسعودي قسما بالله ان لم تنتهوا واذا لم تذعنوا للسلم غصبا لنذيقن سعودا باسنا ونريهم اينا اعنف ضربا وحقول النفط لا بد بان نفجع الدنيا بها شرقا نفجع الدنيا بها شرقا وغربا بطشة كبرى اذا حلت فلا بد من ان تملا العالم رعبا لنعيدن الإمارات إلى غابر الأزمان قيعانا وكثبا وكأن لم تغن بالأمس ولا ناطحات أبراجها في الجو سحبا ناطحات أبراجها في الجو سحبا.

0: وهذه أيضا الأبيات للشاعر المجاهد أبو زيد النعمي. نختم بها برنامجكم الأسبوعي مستمعين الأكارم، خليكم خليك محضر خير. يقول شعب اليمن يا خصيمة، شعب اليمن
1: يا خصيمة،
0: عارف وله سهم صايب إن السعودي غريمة وهو العدو المحارب، هم فاعلين الجريمة وهم أساس المصايب. من يوم قتل التنومة، من يوم قتل التنومة لا يوم قطعر الرواتب، وعند نقد اللئيمة لشعبنا حق وواجب، تديه بصورة سليمة ولا نشله قصايب، تديه بصورة سليمة ولا نشله قصايب.
1: قوة.
0: التحية لكم مستمعينا، مني أنا محمد نعمي وزكريا الشرعي ومحمد الجابري، في أمان الله.
1: مع الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله ما أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أججت لي نار ثم قذفت فيها ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى. الإمام زيد عليه السلام.

0: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
4: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
1: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
8: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق المملوك، حق المملوك، وحق الله على المالك في ملك يده ألا يكلفه من العمل فوق طاقته، وأن يلين له جانبه، فإنما هو أخوه ملكه الله تعالى إياه، وله حقه وكسوته ومطعمه ومشربه وما لا غنى به له عنه.
1: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

0: الاقتصاد.
1: على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أبا يحيى، أبا يحيى، أبا يحيى، أراك منارة العليا، لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا. أنرت دروب ذاكرتي وكنت لرحلتي وحيا، أحبك آمرا لغتي وعندك أعشق النهيا، لأنك نهج إنسان عزيز لم يكن نسيا. إذا حر الحياة دها يراك الظل والأفيا، لأنك دوحة نبتت بروض علمت الدنيا، تفوق مذاهبا ورؤا تجول بأمة عميا. رضعت الذكر عن سلف وحزت عزائم الفتيا، تعيش بأمة ولها تموت وتمنح المحيا. تعز عن التمذهب في فضاء يألف النعيا، وتحوي علم آباء وكل بحارنا تعيا. عجبت لأمة عطشا وكفك تحمل السقيا، وتأخذ دينها صورا تجسد ملة الأزياء. هوى كل الطغاة ولم تزل تستأنف السعيا. عجبت

يا زيد ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة، والخائبون يهندسون مآربا ويسطرون مهانة وحزيمة. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
5: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
6: مالك بتحاكي روحك؟
5: جاي حسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قدست أمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تأخذ على يد ظالم ولا تعيل المحسن ولا ترد المسيء عن إساءته.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، يعني إذا كان منه ما يوجب القطيعة، ابتدأك هو بالقطيعة أو عاملك معاملة سيئة جدا أو اتخذ منك موقفا سلبيا، فلا تقابل ذلك بموقف سلبي نهائي، تقطع أواصر الأخوة بشكل نهائي ولا تبقي مجالا له في المستقبل. تفادى الإساءة إليه بقدر ما تستطيع، تجنب الاستفزاز له بقدر ما تستطيع، حتى يبقى له مجال إذا أراد يوما ما أن يعود إلى أخوته. لا تكن قد راكمت من الإساءات والمواقف السلبية وأبديت من الموقف السيء الحاسم النهائي ما يعيقه عن العودة، ابقي له مجالا للعودة مستقبلا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. الإمام زيد عليه السلام

0: الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
1: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

أمطر عليها

0: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
1: من أحب الحياة عاش دليلا.

0: الشهادة الحمد لله الذي رزقنيها.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الجليس، حق الجليس، وحق الله في الجليس أن تلين له كنفك وأن تقبل عليه في مجلسك وألا تحرمه محاورتك وأن تحدثه من منطقك وأن تختصه بالنصح.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
11: شخصية ترامب لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

0: إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
2: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

0: رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقود دعائم مملكته وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها.
1: عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟
0: النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير، إنه مرتفع، مرتفع جدا فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
2: أرجوك أتوسلك أعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.

0: آزر.
1: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
0: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
1: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
0: دعني يا آزر.
1: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

0: النجدة النجدة ساعدوني النجدة ساعدوني اخرجي من أنفي
1: شاهد كيف تموت وتفنى آلهة بابل النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة
0: ساعدني

0: وأبي أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك فبعثني إلى هنا.
1: إنما بعث رحمة، إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك، أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
2: قبلت.

سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة. وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر. سلام سارة.

0: الذي ينقصنا؟
1: لا شيء.
0: ألا تود سماع صوتي؟
1: أسمع ماذا؟
0: صوت طفل يبكي.
1: أسمع صوت طفل يبكي. تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
0: نسل الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله، إن العاقبة حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم.
1: لا تطلبي ذلك،
0: بل سأطلبه
1: الآن. أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله.
0: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.
3: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

زيدنا زيد الإباء، زيدنا زيد الإباء، شعلة من كربلاء، زيدنا بركان عزم وهو زلزال الإباء، زيدنا إن قلت زيد هزني فخر النداء، زيدنا فكر أصيل أحمدي الانتماء، فيه للأحرار خط كامل في الاستواء، طاهر الطغيان زيد في ميادين الفداء، زيدنا نجم المعالي أي نجم للسماء، وارث الأنوار زيد من مصابيح الكساء، وارث القرآن زيد عن ختام الأنبياء، وهو للذكر حليف وهو خير القرناء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

هذا الإمام زيد بن علي عليه السلام هو أول من تجرأ على أن يفتح هذا الباب بعد الإمام المنصوص عليه وهو الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين. فمن هنا سمي الإمام زيد بن علي عليه السلام هو فاتح باب الجهاد والاجتهاد، لأنه إمام ليس منصوصا عليه. وقد يكون هناك إشكالية كبيرة لو سكت الإمام زيد ولم يقم لقال الناس ليس يجوز الثورة ولا تجوز الخروج على الظالم إلا للإمام المنصوص عليه. فمن هنا فتح الإمام زيد الباب ليوم القيامة، لأن من بعد الإمام زيد ليس منصوصا عليه، فهم يحتدون بحق الإمام زيد ويستدنون بسنته. ولهذا يقول محمد بن عبد الله النفس الزكية عليه السلام: والله لقد أحيا زيد من دثر من سنن المرسلين وأقام عمود الدين إذ اعوج، والله لا نتبع إلا أثره ولا نتبع إلا هدى، وإن زيدا إمام الأئمة. وإن

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
1: كانت كربلاء وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، صار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة، كان زين العابدين يتأمل في حال أمة جده، ليرى نفوسا منهزمة وعزائم محطمة وأفواها مكممة، فانطلق ليعد جيلا قادرا على تحمل مسؤوليته تجاه هذا الدين وهذه الرسالة الخالدة، يوجه ويعلم ويربي. كل ذلك وحتى تشتبه الأمور ويصير الأمر في طي النسيان، كان يدعو فيقول: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجندك.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

في كل عام دراسي جديد تبدأ حكاية أرق لا تنام في عيون الآباء، وتبدأ معها رحلة البحث عن مدرسة مناسبة قد لا تتوفر لبعدها أو لرداءتها، فيضطر للبحث عن مدرسة أهلية ليجد أرقاما متفاوتة ورسوما مختلفة. مدرسة تطلب 130,000، وأخرى 150، وثالثة تطلب 300، ورابعة 200، وخامسة تطلب 500، وهناك مدارس تطلب أكثر من 1,000,000 ريال، وأقل سعر يجده معظم الآباء أكبر من قدرتهم، فيضطرون للتدين والاقتراض، ويستقطعون ثمن دراسة أبنائهم من قوتهم ولقمة عيشهم، ثم لا يدري الأب بأي هم يبدأ ومن أين وماذا يسدد، قسط الرسوم أم ثمن الحقائب والدفاتر والأقلام. وهناك مدارس ترفع رسومها كل عام وأخرى تضاعفها دون معايير واضحة، ورسوم متفاوتة لا يعرف أحد كيف وضعت ومن أين ومن يحددها ومن يراقب. وفوق ذلك فإن الأسعار غالبا لا تعبر عن وجود التعليم فعلا أو عن جودة التعليم فعلا، بل أرقام يفرضها السوق وقواعد العرض والطلب في ظل غياب الرقابة وعدم وجود حد فاصل بين الاستثمار المشروع والجشع. وإلا فأين دور الجهات المختصة، ولماذا لم تضع معايير واضحة تحفظ حق المدرس، حق المدرسة، وتحمي الأسرة وتصون مستقبل الطالب؟ لماذا لا توجد آليات واضحة لتصنيف المدرسة بحيث يعرف ولي الأمر ماذا يدفع ولماذا يدفع وما الذي سيحصل عليه مقابل ذلك؟ ولماذا لا يتقبل المواطن المقتدر فكرة أن يدفع 10,000 ريال رسوم سنوية قد تلعب دورا كبيرا في تحسين أداء مدرسة حكومية، بينما هو يدفع عشرات أو مئات الآلاف في مدرسة خاصة قد لا يجد فيها فارقا كبيرا؟ لماذا لا تفعل الحكومة خيار التمويل الخيري للمدارس الحكومية وتدفع بالخيرين ورجال المال والأعمال للمساهمة في دعم التعليم؟ وقبل ذلك أين صندوق المعلم وما أخباره؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا سنطرح معكم مستمعين الأكارم هذه القضية بمشيئة الله على إذاعتكم، إذاعة آفاق الوعي والبصيرة، بمشيئته تعالى، فكونوا معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم الأوفياء أينما كنتم في المدن والقرى، في السهول والجبال، وفي كل بيت يفتح مذياعه اليوم ليشاركنا هما من هموم المجتمع وقضية مستحاضر الأسرة ومستقبل الأبناء. أيها الأحبة، حين نتحدث عن التعليم فنحن نتحدث عن مستقبل وطن، عن الطبيب الذي سيعالج أبناءنا غدا، عن المهندس الذي سيبني، عن المعلم الذي سيعلم، وعن الإنسان الذي سيحمل مسؤولية هذا البلد في السنوات القادمة. ولهذا فإن التعليم ليس سلعة عادية تباع وتشترى، بل هو حق أصيل واستثمار في الإنسان وركيزة هامة في نهضة الأمم. لكن ما يشهده الشارع اليمني اليوم من صنعاء إلى عدن، ومن تعز إلى حضرموت، إلى حضرموت وبقية المحافظات، من قفزات عشوائية وتفاوت كبير في رسوم المدارس الخاصة هو كارثة، هو كارثة مجتمعية بكل المقاييس. فهناك مدارس تطلب رسوما مضاعفة، وأخرى برسوم أقل بكثير، وثالثة تضيف رسوم جديدة كل عام تحت مسميات مختلفة: تسجيل، زي، مدرسي، مواصلات، كتب، أنشطة، حفلات، رحلات، حتى أصبحت فاتورة التعليم عند كثير من الأسر أكبر من قدرتها على الاحتمال. لقد تحول التعليم من رسالة مقدسة إلى سوق مفتوح، وللأسف تفتقر لأدنى معايير الرقابة. والغريب بل والمؤلم أن هذه المبالغ الطائلة غالبا لا تنعكس إطلاقا على جودة التعليم ولا على البنية التحتية للمدرسة التي يتخذ أكثرها من الشقق السكنية الضيقة فصولا تخنق الأنفاس، ولا حتى على رواتب المعلمين والمعلمات الذين يتقاضون أجورا زهيدة لا تسد رمق عيشهم. إنها قضية يعيشها آلاف اليمنيين، قضية لا تتعلق بالمدارس الخاصة وحدها، بل تتعلق بمستقبل التعليم في اليمن كله، وبحق الأسرة في أن تجد تعليما جيدا برسوم عادلة، وبحق المدرسة أيضا في أن تعمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة تحقق الجودة وتحفظ حقوق المستثمر وتحمي ولي الأمر في الوقت نفسه. والمسؤولية هنا مشتركة ولا يمكن إعفاء أحد منها، تقع أولا على عاتق الحكومة ووزارة التربية والتعليم التي غيبت لجان الرقابة والتصنيف العادل للمدارس من بناء على معايير الجودة، وتقع ثانيا على مستثمرين تغلبوا بمنطق الربح السريع على دورهم التنويري، وتقع ثالثا علينا نحن كمجتمع رضي في كثير من الأحيان بالأمر الواقع دون تفعيل لأصوات الضغط المجتمعي. ولهذا خصصنا مستمعين الأكارم هذه الحلقة من برنامج قضايا لنقوم بدورنا ومسؤوليتنا قدر المستطاع، حيث سنقترب من هذا الملف ونطرح أسئلته الشائكة: لماذا تختلف الرسوم بهذا الشكل الكبير؟ أين دور وزارة التربية؟ لماذا لا توجد معايير للتصنيف المدرسي؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين جودة التعليم والقدرة المعيشية للأسرة؟ وما هي الحلول التي يمكن أن تنهي هذه الفوضى وتحقق العدالة والشفافية للجميع؟ أسئلة كثيرة مستمعين الأكارم نضعها اليوم على طاولة النقاش، فكونوا معنا.

التقرير الإخباري. تحول مستمعينا الكرام ملف الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أحد أكثر الملفات التعليمية والاجتماعية إثارة للنقاش في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتراجع القدرة الشرائية للأسرة واعتماد أعداد متزايدة من الطلاب على التعليم الأهلي نتيجة تحديات تواجه قطاع التعليم الحكومي في عدد من المناطق. ومع دخول كل عام دراسي تتكرر شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم الدراسية ومن فرض مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة تشمل التسجيل والأنشطة والكتب والزي المدرسي والمواصلات وغيرها من الخدمات، الأمر الذي يجعل التكلفة النهائية أعلى بكثير من الرسوم المعلنة في بعض الحالات. ورغم أن المدارس الخاصة تختلف في إمكاناتها وبرامجها التعليمية وكفاءة كوادرها، إلا أن كثيرا من أولياء الأمور يتساءلون عن الأساس الذي تحدد بموجبه الرسوم، ولماذا يصل التفاوت بين مدرسة وأخرى إلى مستويات كبيرة حتى داخل المدينة الواحدة في ظل غياب نظام وطني معلن وموحد يربط الرسوم بمعايير واضحة للجودة والأداء والخدمات التعليمية. وفي المقابل تؤكد إدارات عدد من المدارس الخاصة أن ارتفاع الرسوم يرتبط بزيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الإيجارات والوقود والطاقة والوسائل التعليمية ورواتب المعلمين. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق معادلة متوازنة تحفظ حق المستثمر في تقديم خدمة تعليمية مستدامة وفي الوقت نفسه تحمي الأسرة من أعباء مالية متزايدة وتضمن ألا يصبح الحصول على تعليم جيد امتيازا لا يقدر عليه إلا أصحاب الدخل المرتفع. وبين مطالب الأسرة بالعدالة والشفافية ومطالب المدارس بتغطية تكاليف التشغيل نتيجة الأنظار تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي وطني يحدد معايير تصنيف المدارس وآليات اعتماد الرسوم وأدوات الرقابة بما يعزز الثقة في التعليم الأهلي ويضمن حق الطالب في تعليم جيد وحق ولي الأمر في معرفة القيمة الحقيقية لما يدفعه.

في الأسبوع الماضي كنا قد تواصلنا بوكيل وزارة التربية والتعليم ولكن لم يستجب لنا أحد، وخلال هذا الأسبوع أيضا تواصلنا بمدير التعليم الأهلي والعام، لكن للأسف أرسل إلينا رقم ناقص الآن نتواصل به مجددا لنضعه حول الموضوع ونطرح عليه أسئلة المواطن اليمني الذي يشعر أن وزارة التربية والتعليم تقف في موقف المتفرج وأن عملها يتوقف عند تجديد التراخيص السنوية فقط لتلك المدارس الخاصة دون النظر لما تفعله هذه المدارس بجيوب المواطنين. ونطرح أسئلة كثيرة، هل يوجد اليوم سياسة وطنية واضحة تنظم رسوم المدارس الخاصة أم أن لكل مدرسة حرية تحديد الرسوم كما تشاء؟ هل جاهز الضيف؟ يعني جاب الرقم صحيح؟ للأسف أننا نتواصل الآن بوزارة التربية والتعليم وبالمختصين في هذا المجال إلا أنه حتى الآن لم يرد علينا الضيف الذي تم أيضا الذي استجاب وقال أنه سيكون معنا على الساعة 11 في برنامج قضايا الذي تبثه إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة كل أسبوع يوم السبت من كل أسبوع لطرح قضايا مختلفة، وكان معنا لهذا العام قضي لهذا الأسبوع قضية المدارس الخاصة وما تفعله بالمواطنين. نحن تابعنا في الأسبوع الماضي برنامج على قناة المسيرة لنزول ميداني لأحد الزملاء الإعلاميين لمدارس في مديرية الثورة، ورأينا فجوة كبيرة جدا بين الحكومة وبين تلك الوزارات التي تحدد رسوم كيفما شاءت، والرسوم كما ذكرنا في تقريرنا تختلف من مدرسة إلى أخرى حيث لا يوجد هناك محددات لمعايير معينة. نعم تحدثي معه، هل نتواصل معه إذا أمكن أيوب إذا أمكن يطلع معنا. إذن هذه المدارس وهذه الوزارة لا تعمل شيئا. السؤال الذي طرحناه قبل قليل أن المواطن يشعر أن وزارة التربية والتعليم تقف في موقف المتفرج، هو فعلا أن الوزارة في هذه المسألة إلى حد كبير تقف موقف المتفرج، ليس هناك أي معايير توضع من قبل الوزارة لتحديد الرسوم. حتى الرسوم هناك معايير إذا وضعت كما ذكر وكما قيل تتفاوت هذه الرسوم من مدرسة إلى أخرى، كما ذكرت لكم مستمعين الأكارم وأنا أتابع برنامج صباحي لقناة المسيرة، وكان هناك نزول لأحد الزملاء الإعلاميين في قناة المسيرة لمدارس في الثورة بمعية مدير المنطقة التعليمية بمدير الثورة، وجدنا ولاحظنا أن هناك فجوة كبيرة جدا وأنه لا يتم تحديد الرسوم من قبل الوزارة وأن هناك مخالفات كثيرة على هذه المدارس، ورغم ذلك أنه أصدر قرار بعدم إغلاق أي مدرسة مخالفة لهذا الحد أنه يصل القرار من وزارة التعليم أنه لا تغلق المدارس المخالفة للتسعيرة كما يقال، رغم أن التسعيرة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى وهناك رسوم تفرض على الطلاب حتى من قبل الإدارة، حتى على مستوى الحفلات، حفلات أعياد الميلاد يحمل الأسرة تكاليف فوق طاقتها، لم تكتفي المدرسة بأعباء الرسوم للزي المدرسي والكتب المدرسية والحفلات والرسوم الدراسية المختلفة. تخيلوا أنك مدارس للصف الأول أكثر من 150,000 وبعضها 110,000 وبعضها أكثر وبعضها أقل، إلى متى ستظل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي متفرجة على هذا الوضع؟ لماذا لا يوضع حدا لهذه المشكلة؟ لماذا لا تتجه كما ذكرنا
في مقدمتنا إلى الخيرين وفاعلي الخير وإلى التجار لدعم المدارس الحكومية. أيضا السؤال للمواطن، يتحمل عبء مدارس وتكاليف كبيرة للمدارس الخاصة ويشكو من الرسوم المتفاوتة ومن زيادتها، ويهرب في ذات الوقت وفي نفس الوقت من دفع 10,000 من 8,000 إلى 10,000 للمدارس الحكومية لدعم المدرس الحكومي لكي نبني جيلا متسلحا بالتعليم وننهض بمدارسنا الحكومية ونكون هناك تعاون مجتمعي مع الحكومة. أسئلة كثيرة يجب أن تطرح على الوزارة وعلى أيضا المجتمع. كما ذكرنا في التقرير أن الدور والمسؤولية لا تقتصر على الحكومة، رغم أن عليها دور كبير ورقابي، بما أنها عملت تراخيص لمدارس حكومية لتعليم أبنائنا، فيجب عليها المراقبة ويجب عليها التسعير، تحديد السعر للرسوم المدرسية للكتب. حتى على مستوى الكتب لم تلتزم تلك المدارس بتسعيرة الكتب المدرسية، ليس هناك رسوم موحدة في كافة المدارس الخاصة. لماذا؟ أين الرقابة؟ أين أنتم يا وزارة التعليم التربية والتعليم والبحث العلمي؟ أين المختصين والمسؤولين المباشرين على الرقابة على المدارس الأهلية الخاصة؟ لماذا حتى على مستوى رسوم الكتب التي تختلف من مدرسة إلى أخرى، وهو يأخذ من الوزارة أو من مطابع الكتاب المدرسي، كل المدارس تأخذ الكتب بسعر موحد؟ إذا كان كلامنا غلط فليتواصل بنا أحد من تلك المدارس لنعرف هل تسعيرتهم للكتب تختلف من مدرسة الأخرى بحسب اختلاف التسعيرة في مطابع الكتاب المدرسي. لا أعتقد ذلك، بل أجزم أنها المطابع الكتاب المدرسي تعطي المدارس بسعر موحد وحددت رسوم الكتب. كما ذكرت في نزول الميداني لمدير الثورة، وهو كنموذج، وجد أن أسعار الكتب مخالفة لما حددته وزارة التربية والتعليم ولما حدد أيضا من مطابع الكتاب المدرسي. بالطبع أن الرسوم التي تحدد من مطابع الكتاب المدرسي تحدد من وزارة التربية والتعليم، ويوجد أن هناك مخالفات وأسعار كبيرة جدا في مدارس أخذت كنموذج للمخالفة في مديرية الثورة، ناهيك عن المديريات الأخرى. لا تتوحد أسعار الرسوم في المدينة الواحدة، بل ليس في المدينة الواحدة بل في المديرية الواحدة، تختلف من مدرسة خاصة إلى أخرى داخل المديرية في أسعار الرسوم ما بين المستويات الأدنى والمستويات الأعلى في الثانوية. أين رقابتكم يا وزارة التربية والتعليم؟ أين أنتم من هذا الوضع؟ لماذا لا تشكل لجان مجتمعية للتوضيح وللتوعية للمجتمع بدورهم وبأهمية دورهم في دعم المدارس الحكومية، ولكي ينهض هذا المدرس الذي يعمل برسوم بسيطة جدا؟ تكون هذه الرسوم الرمزية الذي نعطيها كمساهمة مجتمعية حافزا له لتعليم أبنائنا بجودة عالية، ونقاطع تلك المدارس أقل شيء. أيضا نعمل لمقاطعة تلك المدارس التي تخالف. نعلم أن الأب يبحث عن جودة تعليم لابنه ويتحمل أعباء كبيرة جدا من أجل تعليم ولده، لكن للحد من الفساد والجشع يجب أن نتشارك نحن إلى جانب الحكومة في مقاطعة أو في الحد من هذا الجشع لأصحاب المدارس الأهلية الخاصة. المسؤولية كبيرة على وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، مسؤولية كبيرة. أين هم من هذا الفساد؟ أين هم من هذا الطمع؟ أين هم من حماية المواطن الذي يعيش أزمات كبيرة؟ تكفي المواطن الحصار البري والبحري والجوي الذي يسعى اليوم جاهدا إلى جانب القيادة الحكيمة لاستنهاض
لاسترجاع حقوقه من يد العدو الغاصب على ثرواتنا ومرتزقته. يكفي هذا المواطن معاناة بسبب عدوان غاشم جاثم على بلدنا منذ أكثر من 11 عاما. يجب عليكم مسؤولين الكرام القيام بمهامكم، وإلا فأتركوا كرسي المسؤولية لمن يتحمل المسؤولية ويقوم بواجبه الديني والوطني والجهادي تجاه بلده وشعبنا اليمني العظيم.

التربية والتعليم. أين سياستكم الوطنية الواضحة التي تنظم رسوم المدارس الخاصة؟ أما أن لكل مدرسة حرية تحديد الرسوم كما تشاء، لماذا لا تمنعون حتى اليوم وجود نظام رسمي؟ وما الذي يمنع، ما الذي يمنعكم وزارة التربية والتعليم من إنشاء نظام رسمي لتصنيف المدارس الخاصة إلى درجات أو مستويات، لكي يعرف المواطن أن هذا المدرسة سعر رسومها مرتفع؟ لماذا؟ لأن لديها جودة تعليمية، لأنها تمتلك المعامل، لأنها ولأنها ولأنها معايير تصنيف يعرف أن هناك، هذا بيحفظ حق المواطن وأيضا بيحفظ حق المستثمر، يحفظ التصنيف للمدارس على مستويات، يحفظ حق المواطن ويحفظ حق المستثمر، لأنه يقدم جودة تعليمية عالية أو بمستوى عال. لذلك رفع أو ويتم أيضا منكم أنتم تحديد الرسوم بحسب تصنيف هذه المدارس إلى درجات أو مستويات، حيث ترتبط هذه التصنيفات ترتبط بالرسوم، وترتبط الرسوم بمعايير معلنة يعرفها الجميع. الجودة إذا كانت تختلف بين المدارس ويمكن أن تختلف معها الرسوم لكل مستوى، أو ما الضامن ألا تستغل بعض المدارس غياب التصنيف لفرض الرسوم لا تعكس مستوى؟ لأن التصنيف عندما يغيب التصنيف، معذرة، عندما يغيب التصنيف ستتجرأ مدارس على رفع الرسوم، وهذه الرسوم لا تتناسب مع جودة التعليم التي تقدمها هذه المدارس، كما يحصل اليوم أن هناك مدارس ترفع الرسوم وليس لديها أي جودة تعليم. ومن الأفضل على الآباء أن يأخذوا أبنائهم إلى المدارس الحكومية، هناك مدارس حكومية لديها جودة تعليم أفضل بكثير من كثير من المدارس الخاصة، أكثر بكثير من المدارس الخاصة. يا وزارة التعليم، يا وزارة التربية والتعليم، هل لديكم قاعدة بيانات تقيس أداء المدارس الخاصة بصورة وتنشر نتائج للرأي العام بصورة سنوية وتنشر النتائج؟ لا يوجد، لا يوجد لدى وزارة التعليم هذا الشيء نهائيا. هل يطلع المواطن على تسعيره

أيضا مستمعينا الأكارم، كما ذكرنا في بداية برنامجكم لهذا اليوم من برنامج قضايا، كنا قد تواصلنا في الأسبوع الفائت بوكلاء وزارات للحديث معنا حول هذا الموضوع، ولكن لا فائدة، لم يستجب لنا من تلك الوزارة أي أحد، وكأن المسؤولية لا تعنيهم، وكأنهم لا يقومون بواجب، كأن الكرسي مغنم لا مغرم، كأن الكرسي فقط يتخذونه، لا ندري كيف نصف ما يعملونه تجاه المهام المنوطة بهم والتي يجب عليهم القيام بها. لماذا يتهربون من الإجابة على تساؤلاتنا التي نطرحها من واقع مؤلم يحدث للمواطن العزيز في واقع التعليم للمدارس الخاصة؟ اليوم أيضا بالأمس كان لنا تواصل وتواصل بالزميل الإعلامي أيوب إدريس، تواصل بمدير عام المدارس أو التعليم الأهلي والخاص، رد علينا قال أنه سيكون معنا اليوم، ولكن عند تواصلنا به لم يرد على هاتفه حتى اللحظة، ونحن في الدقائق الأخيرة من برنامج قضايا سنثير الموضوع بإذن الله تعالى إذا أتيحت الفرصة ولقينا استجابة، وإلا سيكون لنا مواضيع أخرى في برنامج قضايا في الأسبوع المقبل. أعزائنا المستمعين، وفي رسالتنا لكم لهذا اليوم، قد تختلف وجهات النظر حول هذا الموضوع، لكن الجميع يتفق على حقيقة واحدة، إن أن التعليم ليس سلعة عادية، بل هو حق أساسي واستثمار في المستقبل ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمدرسة والأسرة والمجتمع. إن القضية ليست في وجود مدارس خاصة، فوجودها أسهم في استيعاب مئات الآلاف من الطلاب، وخلق فرص عمل لآلاف المعلمين والإداريين، وتقديم نماذج تعليمية متميزة في كثير من الحالات. وليست المشكلة أيضا في أن تحقق المدرسة عائدا ماليا مشروعا يضمن استمرارها وتطورها، لكن المشكلة تبدأ عندما تغيب المعايير وتغيب الشفافية ويغيب التنظيم، وحين يضيع التعليم الحكومي تحت عجلات الإهمال، وحين يصبح التعليم امتيازا للأغنياء. ومن هنا فإن الحل لا يكمن في حلول ارتجالية، إنما في بناء منظومة عادلة وشفافة تقوم على الجودة والمساءلة. ولذلك فإننا نضع بين أيدي الجهات المعنية والرأي العام مجموعة من المقترحات العلمية والعملية. مجموعة من المقترحات العملية: أولا، إعداد نظام أو آلية لتصنيف المدارس الخاصة وفق معايير علمية واضحة تشمل جودة التعليم وكفاءة المعلمين والبيئة المدرسية والكثافة الصفية والتجهيزات والأنشطة والنتائج التعليمية ومستوى السلامة ورضا أولياء الأمور. ثانيا، ربط الرسوم الدراسية بهذا التصريف بحيث تكون هناك حدود سعرية عادلة لكل مستوى، تمنح المدرسة المتميزة حق المنافسة وتحمي الأسرة من أي مبالغ غير مبررة. ثالثا، إلزام جميع المدارس بإعلان الرسوم كاملة قبل بدء التسجيل مع بيان جميع البنود بوضوح، ومنع استحداث أي رسوم إضافية أثناء العام الدراسي. رابعا، تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري ليس على الرسوم فقط، بل على جودة الخدمة التعليمية أيضا، لأن الهدف ليس تنظيم الأسعار وحدها، وإنما الارتقاء بمستوى التعليم. خامسا، إنشاء منصة إلكترونية وطنية تنشر فيها بيانات جميع المدارس الخاصة ورسومها المعتمدة وتصنيفها.

0: نتائج تقييمها بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرار واع ويشجع المنافسة القائمة على الجودة لا على الدعاية. سادسا، حظر الجباية بالعملات الأجنبية وتجريم فرض الرسوم بالدولار أو السعودي أو ربطها بالصرف الموازي وإلزام المدارس بالريال اليمني كعملة قانونية وحيدة. سابعا، توفير آلية ميسرة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والبت فيها بسرعة وشفافية مع ضمان حقوق جميع الأطراف. ثامنا، تفعيل المدارس الحكومية بشكل أفضل وبآليات تراعي ظروف المواطنين. تاسعا، تفعيل خيار التمويل الخيري للمدارس الحكومية والدفع بالخيرين ورجال الأعمال برجال المال والأعمال للمساهمة في دعم التعليم، وقبل ذلك تفعيل صندوق دعم المعلم حتى تلمسه المدرسة والمعلم والطالب. مستمعين الأكارم، إذا نجحنا في بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على التصنيف والشفافية والرقابة والمساءلة، فلن يكون الرابح المدرسة أو الأسرة وحدها، بل سيكون الرابح الأكبر هو الطالب اليمني ومستقبل اليمن ككل. إن بناء الإنسان يبدأ من المدرسة، وبناء المدرسة يبدأ من نظام يدعم التعليم ويحفز الجودة ويكرم التميز ويحمي حق الطالب ويصون كرامة الأسرة ويمنح المستثمر الجاد بيئة مستقرة وواضحة. ولعل الرسالة التي نغادر بها اليوم هي أن إصلاح التعليم لا يبدأ من الفصل الدراسي وحده، بل يبدأ أيضا من العدالة والشفافية وحسن التنظيم، فحين تعرف الحقوق وتحدد الواجبات وتقاس الجودة بمعايير معلنة يصبح التعليم رسالة سامية لا عبئا يثقل كاهل الأسرة. مستمعين الأكارم، شكرا لكم على متابعتكم. كان معكم في التقديم ديمانا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن التنفيذ والهندسة الإذاعية سوسن مجاهد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام.
2: حق العبد، حق العبد، وحق الله تعالى على العبد في مولاه المنعم عليه أن يعلم أنه أنفق فيه ماله وأخرجه من ذل العبودية، فهذا يجب حقه في النصيحة له والتعظيم لمعرفة ما أتى من الخير.
3: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين بن علي عليه السلام: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجرين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار بيده إلى اليمن وقال: سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى، يحيي الله به الدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: صفواني وثورتي ولواني وشموخي
2: عنفواني عنفواني وثورتي ولوائي وشموخي وعزتي وإبائي، وجلال الزمان يزهو بزيد وافتخاري به، وعمق انتمائي أعشق الحق قبل أهليه، إني أتبع الحق قبل أهل الولاء. ما توانى الحبيب صلوا عليه في هدى قاله ولا في اقتدائي، كاشف الناس بالذي سوف يأتي من كروب وغفلة وابتلاء. قال سيروا على هدى خير دين جل رب العباد رب السماء، أهل بيتي سفينة وأمان ونجوم يهدون في الظلماء. قال يا زيد أيها الحب يأتي من يواطيك في اسمك الوضاء، هو من عترتي سمي أمين وإمام مكلل بالثناء، يمحض الظلم والظلام ويهدي ويباهي بسنتي ولوائي. كان في الله مخلصا ومهابا وسراجا بخاتم الأنبياء، ذاك زيد وما لزيد مثيل، غرة الآل من بني الزهراء، وبشارات سيد الخلق وحي من وعاها نجا من الضراء. وعليه السلام من بعد طه وصلاة زكية في نمائي.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله لوددت أن يدي ملصقة بثريا ثم أقع منها حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، ويصلح الله بذلك أمر أمة محمد الإمام زيد عليه السلام.
2: قبل أن يغادر الإمام زيد المدينة أتى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى جنبه، ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا

0: طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا نور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا نحن كنا في دروس مستمرة في كل رمضان في جامع النهرين، ولنا عدة سنوات بدأنا من أول المصحف ووصلنا إلى الآية تقريبا 170 من سورة التوبة أو 73 أو قبلها بقليل. ورغب بعض الإخوة أن ينتقل الدرس من جامع النهرين إلى هنا بغية أن تعم الفائدة للجميع وتنقل عبر البث، قد يكون مباشر أو غير مباشر، لكن ليعم الخير للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا كتاب الله سبحانه وتعالى هو مأدبة الله ومائدة الله سبحانه وتعالى، الذي حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التزود منها والتناول منها والاستفادة منها والإكثار منها. وكما تعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو حجة الله سبحانه وتعالى على سائر عباده. والله تعالى قد جعله نورا وهدى، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولأنه قد اشتمل على المواعظ وعلى العبر وعلى الأمثال وعلى الأوامر وعلى التكاليف التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فكان حجة على سائر الناس حتى لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، وحتى لا يقول إن هذا القرآن إنما أنزل على من كان قبلنا أو على أنه لم ينزل إلينا كتاب من السماء، فقد جاء هذا الكتاب الذي بين أيدينا بين دفتيه الهدى والنور والخير والفلاح لمن استرشد به ولمن تمسك به ولمن عض عليه بالنواجذ. وبالتالي علينا أن نهتم بالقرآن الاهتمام الكبير، سيما في هذا الشهر المبارك الذي جمع الله تعالى بين الفريضتين والفضيلتين، صيام شهر رمضان وتلاوة كتاب الله. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والإنسان عندما يكون خالي الذهن وخاليا مما يزعجه وينقص حياته سيكون أقرب إلى فهم معاني القرآن الكريم على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولأمر ما أنزل الله تعالى القرآن في هذا الشهر الكريم ليجمع بين الفضيلتين، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن والصيام يشفعان للمرء يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع فيه. وهذه فضيلة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى على عباده. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في وقت في أمس الحاجة إلى الهدى والنور، نتيجة تلاطم الأفكار ونتيجة الفتن التي عصفت بالناس جميعا هذه الأيام بالذات، وعدم معرفة الحق من الباطل لدى كثير من الناس، أشار النبي إلى الحالة التي نحن فيها بما روي عن الحارث الأعور عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قوله كقطع الليل المظلم في إشارة إلى يعني اختلاف الناس وشدة الفتن التي تعصف بهم، حتى إنه ليس بإمكان الكثير من الناس ممن استسلم لهواه أن يعرف الحق من الباطل. وها نحن نرى أمة طائفة كبيرة من الناس ينجرفون وراء الباطل ويتولون الباطل وأهل الطاغوت، وهم من أهل الصلاة وهم يصومون وهم يحجون وهم يعتمرون وهم يقرؤون القرآن، ولكنهم لم يعرفوا الحق من الباطل، نظرا لأنهم لم ينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي فيه الهدى والنور. يقول الإمام علي سلام الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ إذا كان الناس في فتنة لا بد لها من مخرج، فما هو المخرج؟ ما هو المخرج؟ الحزب الفلاني هو المخرج، الطائفة الفلانية هي المخرج، الكتاب الفلاني هو المخرج. ليس هناك من مخرج غير مخرج كتاب الله سبحانه وتعالى. فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. أنا أحببت أن أطرح هذا الكلام كتوطئة قبل أن نبدأ في التفسير، نظرا لأن هذا الشهر شهر القرآن، ولأن الناس يعكفون على تلاوة كتاب الله، ولأن الناس معظم الناس عاكفون على كتاب الله لتلاوته. قال: فيه نبأ ما قبلكم. أخبرنا الله تعالى عما حل بالأمم السابقة حين خالفت أوامر الله، وذكرت تجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام حين خالفت سنن الله فحقت عليها كلمة العذاب، فمنهم كما قال تعالى: من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، إلى آخر الآيات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، يخبرنا عن الغيب الذي سيأتي في المستقبل. ما هو هذا الغيب؟ إن من عرف ما حل بالأمم الماضية قطعا سيعرف ويجزم ما يمكن أن يحل بالأمم اللاحقة، لأن ما سيحل بالأمم اللاحقة هو نفس ما حل بالأمم السابقة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما حل بالأمم السابقة سيحل بالأمم اللاحقة. قال تعالى على سبيل المثال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا على هذا الحكم الذي جرى على الأمم السابقة هو نفسه الذي سيجري على الأمم اللاحقة مهما جرت على نفس المنوال والسنة التي جرى عليها أو جرت عليها الأمم السابقة. نفس الشيء، هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عندما يتعارف الناس على الظلم ويأكلون أموالهم بينهم بالباطل، وعندما يتعاملون بالفجور والغيبة والنميمة والفسق، وعندما يقطعون أرحامهم ويعكون آباءهم، وعندما يأكلون المال الحرام، ماذا ينتظرون من الله سبحانه وتعالى إلا أن يأخذهم كما أخذ الأمم السابقة؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. عجيب، لن يخبر النبي أو لم يخبر بأنه سيكون على فلان ابن فلان بالاسم والجسم والصفة كذا وكذا، وإنما تحدث عن سنة من سنن الله التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل مهما خالف الناس أوامر الله سبحانه وتعالى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أيضا قال: وحكم ما بينكم. في كتاب الله الذي نقرأه حكم ما بيننا، فلو اختلفنا مثلا على الميراث، حكم الميراث في كتاب الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا
1: مفروضة. فعند أن يختلف الناس هل للمرأة في المراهق في الأموال، هل لها في الشرك، هل لها في الوقف، هل لها في الجنبية، هل لها في البندق، هل لها في السيارة، هل لها في السلاح، عندما نرجع إلى كتاب الله فيه حكم ما بيننا. فقد حكم الله تعالى بأن توزع التركة على النحو المذكور: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، قد أعطى كل ذي حق حقه. قال النبي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، لأن الوصية لوارث ستكون مخالفة لكتاب الله. هذا قول النبي، قال: فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إن تحدثنا عن القصاص يوم القصاص، فكتاب الله قد تحدث عن القصاص، تحدثنا عن التياد، تحدثنا عن القسمة، تحدثنا عن النكاح، تحدثنا عن الطلاق، فيه حكم ما بيننا. حتى في العلاقات الدولية، العلاقات الدولية تسمى الدبلوماسية ونحو ذلك، تحدث القرآن عنها فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تحدث عن كل شيء، ما فرضنا في الكتاب من شيء. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. من تركه من جبار قصمه الله، هذا ما زال في الحديث، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الجزئية، من ما تركه أو من تركه من جبار قسمه الله، المطلوب من ولاة الأمر جميعهم أن يحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحكموا فيما بينهم، وأن يعملوه، وأن يطبقوا آياته. لا يبقى القرآن عبارة عن نصوص جامدة مجرد يقرأها الناس قراءة تلاوة دون أن تكون لهم منهج حياة يتعاملون به في حياتهم وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. فعندما يخالف ولاة الأمر كتاب الله يقصمهم الله ويأخذهم الله غير مأسوف عليهم. وها نحن قد شاهدنا في الآونة الأخيرة فيما يسمى بأحداث الربيع العربي نبذة من ذلك، ولم نسمعها ولم نقرأها في بطون الكتب، وإنما شاهدناها بأم العين، وعشنا هذه الحياة، وكيف انتزع الملك من هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله واتخذوا دينا أو شرعا أو هديا غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت في علاقاتهم مع الدول الاستكبار العالمي، أو مع شعبهم، أو مع أكل أموال الناس بالباطل، أو مع التعالي والكبرياء عليهم والفخر وأكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله والمحسوبية والمجاملة والمداهنة، ما الذي حل بهم؟ هذا الله تعالى قد أخذهم أمام أعيننا. والأخير منهم عمر البشير، يعني دعونا نتحدث بصراحة، الذي زعم أنه يحمي الحرمين الشريفين ويحارب الشعب اليمني ويدفع بالآلاف من الجنود الأخوة السودانيين الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونتعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الشعب اليمني، إلا أنه من أجل أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا لأنه طمع في الدنيا. وها هم اليوم يحاكمونه بحجة أو بتهمة تبييض الأموال وغسيل الأموال، وأنهم وجدوا في قصره كذا كذا 100 مليون يورو أو دولار. ما عمل من أجله كان وبالا عليه، ودماء الشعب اليمني ستظل تلاحق هؤلاء الناس كالبشير وغيره ممن استرزقوا ولوثوا ولطخوا أيديهم وبطونهم بالمال الحرام المبني على الدماء البريئة من أبنائنا، من أطفالنا، من نسائنا، من رجالنا. باعوا دينهم بعرض من الدنيا. قال: ومن تركه من جبار قاصمه الله. وهذا ما شاهدناه بأم العين. ويأتيه الجواب من حيث لا يشعر، يعني من أكثر الناس أمنا واطمئنانا عليه ومنه، ويأتيه الجواب من أقرب الناس إليه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وينبغي للناس أن يقفوا عند سنن الله لا يتعدوها. لا يظنن أحد أن ابنه يمكن أنه سينفعه لأنه أقرب الناس إليه، أو أن أبا يمكن أن يحامي عليه أو أن يدافع عليه، أو أن أخاه أو أن جاره أو أن أهل حزبه يمكن أن يدفعوا عنه، لأن أقرب الناس إليك ربما يكون هم أقرب الناس أو أولى الناس ممن يتبرأ عنك ويتركك لمصيرك المشؤوم. قال: ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ها نحن اليوم ونحن نبحث عن الحق، سيما إذا تلاطمت الأقوال والأفكار والعقائد والأقوال بين الناس، ورأينا هذا العالم يتحدث وهذا العالم يتحدث، سمعنا عن بعضهم يقول إن هذا التحالف على سبيل المثال بأمر الله، التحالف المشؤوم على الشعب اليمني، قال إنه بأمر الله، يعني أن الله تعالى كلفهم وأمرهم بهذا، والقيام بالواجب معناها التعرض لثواب الله والنجاة من عقاب الله. ومعنى أن هذا التحالف مع أمريكا وإسرائيل واليهود والنصارى والظالمين والمستكبرين وآل سعود وآل نهيان هو بأمر الله. لاحظوا كيف تكون زلة العالم وكيف تكون الأخطاء، وهناك من يسمعه وهناك من يحمله على السلامة ويعتقد فيه الخير ويظن أنه ما يقول إلا حقا، وهي زلة عالم ليست كزلة أي إنسان. يقول إن هذا التحالف بأمر الله، قتل الطفل وقتل المرأة وهذا العدوان السافر بهذه الصورة التي نعيشها وندوقها ونشاهدها وبأمر الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله، يعني تقتلون النفس المحرمة ثم تزعمون أنه بأمر الله، فهو ذنب مضاعف. ولذلك قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فتعرفون ما معنى الضلال وما معنى الهدى؟ ذلك إذا تمعنتم في كتاب الله حق التمعن، وإذا تدبرتم آياته، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمن ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله. ما أنه تعالى يقول: فإن اختلفتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعندما يختلف الناس في أمر من الأمور عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله. ونحن في حادثة كهذه عظيمة وأليمة وجسيمة، حرب وفتن وفيها دماء وفيها تحديد مصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والأمر ليس بسهل. ها هنا يجب على الإنسان ويتأكد الوجوب عليهم على بني آدم أن يرجعوا إلى كتاب الله ليعرفوا الحق من الباطل، ليعرفوا مع من يكونون وضد من يكونون. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث مع أصحابه رواية معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني هناك أعطية، هناك هبات، هناك نذور، هناك صدقات إلى غير ذلك. والناس ابتلاهم الله تعالى بهذا المال، قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا لا مانع من ذلك، لا حرج في ذلك، خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. إذا كان المال سلم إليك رشوة في دين الله لأن تكذب أو تسكت عن الحق وتخرس عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أو تقتل النفس التي حرم الله بغير حق كما يفعل اليوم المرتزقة من جميع أنحاء العالم ومنهم مرتزقة اليمن كما هو المعلوم لدى الجميع، 1000 سعودي 1300 سعودي ويقتل لك الخلق، قاتل خلق الله الذي هم أبناء شعبه أبناء جلدته إخوانه أهله، ربما يقتل ابن عمه أو أخاه لأن الناس غير متفقين جميعهم في الاتجاهات والحزبية، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقتل أباه أو ابنه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة، نحن سمعنا عن واحد جنرال سعودي يسمى أنور عشقي، إذا كنتم تسمعون عنه، تحدث أنه أعطى اليمنيين يعني أصحاب النفوذ أصحاب القرار آنذاك من المشايخ والمسؤولين والضباط طيلة 10 سنوات 35 مليار دولار، يعني بمعدل 3 مليار و500 مليون في السنة الواحدة في 10 سنوات. هذه كانت تذهب إلى جيوب من؟ المرتزقة آنذاك، العملاء. الشاهد هنا يا أخواني قول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم: يمنعكم الفقر والحاجة. وسمعنا بعضهم يقول لو حرقت اليمن لن يترك آل سعود، سمعتم ذلك؟ أحدهم يقول حتى لو حرقت اليمن عن بكرة أبيها لن يترك آل سعود. وهكذا تخرج الحقائق من أفواههم حتى تبقى حجة الله قوية على الناس جميعا. قل فلله الحجة البالغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان رشوة في دين الله فلا تأخذوه، يمنعكم الفقر والحاجة. ألا وإن القرآن، ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن رحى الإسلام عجلة الإسلام الابتلاء الإلهي ستدور، لأن يبقى الأمر على من الناس عليه، يعني يبقون في الحالة التي كانوا يعيشون فيها. اليوم يقولون كنا في خير، كنا في نعمة، كنا ذا، واليوم هذا الفتن والحروب والمحن. لماذا؟ لأنها سنة الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، ولن يتميز الخبيث من الطيب إلا بأحداث كهذا. وإلا لو كان الأمر على ما نريده لكان أولى الناس بالسعة والتعة والأمن والاستقرار الأنبياء، وفي مقدمتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يسلموا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. قال: ألا وإن رحى الإسلام ستدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. أنا أريد أن أربط بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى كتاب الله؟ الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى النبي والرد إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يفصلنا كيفية الرد. قال: ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيثما دار. ما هي الوصية التي يمكن أن نتعقلها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وننتظرها من إلا أن يوصينا بأن ندور مع من؟ مع القرآن. هل نتابع السلطان ولو خالف القرآن؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: فدوروا مع القرآن حيثما دار. شاهدنا ولاة الأمر هؤلاء، شاهدنا ولاة الأمر كيف نرد إلى كتاب الله. مثلا الله تعالى يقول الذي يجب أن نرجع إليه: قل للمؤمنين يغضوا منه ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خبير، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أن تفتح التلفزيون فقط تشاهدوا العربية الحدث الجزيرة و الذي يمولها ولاة الأمر. عرفنا كيف اختلف القرآن مع السلطان أم مع القرآن مع السلطان أم لا؟ كيف خالف السلطان القرآن أم لا؟ جينا إلى القرآن والقرآن ينهانا عن الربا، فرأينا السلطان يتعامل منه بالربا، وهذا وجه المخالفة، مخالفة السلطان للقرآن. وجدنا القرآن ينهانا عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عرفنا أنهم تولوا اليهود والنصارى، وإذا لم يكن تحالف أهل الخليج أو زعماء الخليج وكثير من الدول العربية الإسلامية مع اليهود والنصارى موالاة لهم فما أدري ما هي الموالاة. وإذا لم يكن فتح الأراضي العربية والإسلامية لإنشاء قواعد حربية إسرائيلية وأمريكية بريطانية فرنسية في بلاد الإسلام والمسلمين فما هي الموالاة؟ لتعرفوا كيف يختلف السلطان مع القرآن. وعندما تأتي أحكام وضعية ليقول الحاكم الأحكام القديمة الرجعية في قطع يد السارق أو في قتل القاتل هذه أحكام جائرة ومخالفة لحقوق الإنسان. هذا نفس النفس الذي تكلم عنه النبي في مخالفة السلطان للقرآن. عندئذ مع من يجب أن ندور؟ مع من يجب أن نكون؟ هوانا مع من؟ محبتنا لمن؟ مناصرتنا لمن؟ حركتنا لمن؟ حبنا لمن؟ عداوتنا لمن؟ هكذا القرآن قال: ومن ابتغى الهدى في غيره. إذا ابتغى الهدى الإنسان في المال ربما، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن، ربما يحب الإنسان اليهودي والنصراني لأنه يعطيه، وربما يتعادى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حرمه أو منعه. وهذا ما ذكره القرآن في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم. لأن العبرة التي يتعامل بها الناس اليوم، أو الميزان الذي يتعامل الناس به، هو الهوى والمصلحة الذاتية والشخصية، لا يحكمون في الحقيقة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا وصلت إليه المادة والمال أحب من أعطاه المال والمادة ولو كان إبليس اللعين وترضى عليه وأحبه ودافع عنه، لأنه ليس هناك معيار يتعامل به مع الناس، لأن موالاته ومعاداته على سبيل الحب في الله والبغض في الله. لأن أوثق أمر الإسلام كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي الحب في الله والبغض في الله، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا نعرف عندما يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ها نحن رددنا ما نحن فيه من أمرنا إلى كتاب الله، فوجدنا أن من يحاربنا ومن زعم أن هذا التحالف بأمر الله، وجدنا أن كتاب الله تعالى يكذبه ويرد عليه ويسفهه ويصفه بأنه مفتر على الله تعالى وكاذب. لاحظتم أم لا؟ قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، وهذه سنة الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ما معنى لا تزيغ به الأهواء؟ يعني لو أن الإنسان لم يحكم هواه واتبع كتاب الله، فإن هواه النفس اللوامة وليس النفس الأمارة بالسوء ستوافق كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يزيغ به هواه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهمتم هذا النص؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي رغبته وإرادته، تبعا لما جئت به. فإذا رأينا إنسانا يخالف هواه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بمؤمن، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عند القسمة على سبيل المثال، عندما يقول الله للذكر مثل حظ الأنثيين،

حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فإذا تبعت القرآن لن يزيغ بك الهوى، لكنك لو تركت القرآن سيزيغ بك الهوى ويدفع بك إلى جهنم والعياذ بالله. وهو الذي لا تلتبس به الألسن. ما معنى لا تلتبس به الألسن؟ قال جل من قال في موضع من كتابه سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان عندما لا يتحدث على منهج القرآن وسنة القرآن في أقرب لحظة ما سيجد نفسه وسيجده الناس متناقضا مع نفسه. اليوم يقول كلمة وعما قريب يأتي بكلام ينقضه، لأنه لم يسترسل بكتاب الله سبحانه وتعالى والتبست به الألسن. لكنه عندما يحتكم إلى شرع الله ويتكلم بهدى الله سبحانه وتعالى سيجد نفس العصمة التي كانت لكتاب الله سبحانه وتعالى، فيعصمه الله تعالى من الزلل ومن الخطأ ومن الكذب ومن الفجور ومن التناقض، كما كان حال بني إسرائيل، كانوا دائما متناقضين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون، هذا نوع من التناقض. ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي ولا تنقضي عجائبه. طبعا لن تنقضي عجائب القرآن مهما بقينا حتى إلى آخر الدهر، إلى آخر يوم في الدنيا. عجائب القرآن كلما قرأته وجدته متجددا، وهذه المسألة التي تدل على إعجاز القرآن وعلى أنه من عند الله سبحانه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وهو الذي لم تنتهي إليه الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن عندما سمعوا القرآن، سمعت طائفة من الجن كتاب الله من فم النبي، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم في تمام الحديث: من قال به صدق، يعني بالقرآن الكريم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى أو هدي إلى صراط مستقيم. يجوز أن نقرأ الرواية على هذين النحوين: هدى إلى صراط مستقيم لأنه دعا الناس إلى كتاب الله، أو هدي في نفسه إلى صراط مستقيم. ليس لنا من مخرج أبدا غير كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم تجتمع الأحزاب والسياسيين وما إلى ذلك، أن رؤيتي الخاصة أنه ما نحن فيه اليوم من محنة وبلاء وشدة وحروب وفتن عصفت بالناس، كان حريا بالناس أن يعرفوا الحقيقة، أن نعرفوا السبب الحقيقي فيما وصلنا إليه اليوم، وأن الحزبية والفرقة والشتات الأمر الأهم فيما يحل بالناس اليوم من محنة وبلاء، وأن الفرقة لا خير فيها على الإطلاق. ولو أتينا برؤى كثيرة وهي تكرس الحزبية في قلوب الناس فهو من الأخطاء الفاتحة التي يرتكبها المنظرون والمفكرون والمؤسسون، وأنهم بهذا يبذرون بذرة الفرقة والخلاف والحروب والفتن في المستقبل دون أن يشعروا. لأن القرآن دعانا وقد أمرنا بالرجوع إليه، فقال جل من قائل: والكل يعرف هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أدري كيف يمكن تفسير هذه الآية في ظل المعطيات التي اليوم يعيشها الناس، وهم يكرسون الفرقة بما يسمى بالحزبية وبما يسمى بالديمقراطية المزعومة والمكذوبة وغيرها مما يضحكون به على الناس، وهم في الحقيقة إنما يبذرون بذور الفتنة لا غير. وجدنا كتاب الله يقول: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحه. وجدنا كتاب الله سبحانه وتعالى وهو يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجدنا كتاب الله تعالى يقول: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا نرد ما نحن فيه من أمور عند الاختلاف إلى كتاب الله، ليكون حكم الله سبحانه وتعالى هو الفاصل